عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. متساكنو الكبارية بالعاصمة يختارون اليوم ممثلهم الجديد في البرلمان، ومع ارتفاع درجة الحرارة وزارة الصحة تقدم جملة من التوصيات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يتوجهون صباح اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي، وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني من بين 5 مترشحين. وهذه الانتخابات ستشهد لأول مرة منذ أحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي. ووفق بيانات نشرتها هيئة الانتخابات، تتكون هذه الدائرة الانتخابية من 8 عمادات ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83,000 ساكن، أما المسجلون الحاليون فيقدر عددهم ب 59,580 ناخبا. شأن وطني آخر، أفاد الأستاذ الاستشفائي الجامعي حبيب سخيري على هامش مؤتمر بالحمامات بأن شخص من كل 10 أشخاص يعاني من مرض الكلى المزمن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم حاليا 14,000 شخص في تونس، بالإضافة إلى أكثر من 350 مريضا يعتمدون تقنية تصفية الصفاق البتونية. وكشف رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى بأن هذا المرض أصبح يصنف اليوم ضمن الأسباب الـ10 الأولى للوفاة عالميا وفي تونس. ورغم التحديات الكبيرة، تضمن المنظومة الصحية التونسية تغطية شاملة بنسبة 100% لعملية التصفية لجميع المواطنين بقطع النظر عن انتسابهم لمنظومة التغطية الاجتماعية، وذلك من خلال أكثر من 200 مركز موزعة في كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، دعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس ضرورة إلى عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكمية كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج، إلى جانب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا مع تهوية المنازل ليلا. وزارة الصحة دعت أيضا إلى تجنب المجهود البدني الشديد خلال فترة الذروة والحرص على تفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. نبهت وزارة الصحة في بلاغها إلى أن من بين علامات الخطر المرتبطة بالتعرض المفرط للحرارة هو الارتفاع الشديد في حرارة الجسم والصداع القوي والدوار والتقيؤ والتعب الشديد والتشوش أو فقدان الوعي أو التقلصات العضلية المتكررة. وأوصت في سياق ذاته أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب أن يتم نقل المصاب فورا إلى مكان بارد وتبريد جسمه بالماء أو الكمادات والاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة عبر رقمين 190 أو 198. وشددت وزارة الصحة على أن الوقاية وشرب الماء بانتظام وتجنب التعرض للشمس خلال أوقات الذروة تمثل أفضل السبل للحفاظ على الصحة خلال موجات الحر. دوليا، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أمس بسماع ذوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل. والقيادة المركزية الأمريكية تقول أن قوتها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب. دبلوماسية، أفادت مصادر مطلعة بأنه من المرتقب انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في شهر جويلية القادم بالعاصمة القطرية الدوحة، ستناقش ملف الأموال المجمدة، مشيرة إلى أن باكستان ستستضيف لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن نووي. والحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قال إن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
2: جوهرة FM Music.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام.
2: كل ما اقول انا رايق بيحصل حاجة واتضايق، كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجة واتخانق، كل ما اجي اتدلع فجأة الدنيا تولع.

I'm here, baby. I'm ready, baby.

كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، إذ أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. كان اسمه عبد عمرو، وقيل عبد الحارث، وقيل أيضا عبد الكعبة، فغيره الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد. كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم.

توفي عبد الرحمن سنة 33 للهجرة في بلاد الشام، وصلى عليه أمير المؤمنين، وأرادت أم المؤمنين عائشة أن تخصه بشرف لم تخص به سواه، فعرضت عليه قبل وفاته أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لكنه استحى أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار، وطلب دفنه بجوار عثمان بن مضعون، إذ تواثق يوما أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من البرامج على جوهرة فام الدنيا وما فيها بتاريخ لحد 28 جوان 2026، الموافق 13 من محرم 1448 للهجرة. إشارة توقيت مستمعينا في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وبعد شوية يتجدد المشوار كالعادة في الماتينال ويكاند. أما كيف كل يوم، خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ إسلام صبحي يتلو علينا الجزء الثاني من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: 6-9 ماكينة الويكاند مع سالم هاني. مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الستة وعشرين دقيقة على جوهرة فم. نصبح عليكم بالخير مستمعينا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في رونديفو من جدد ديما من الماتينا الويكاند من توا حتى لتسعة متاع صباح. رافقوكم وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع الكيب الكل، مع أخبارنا متابعتنا ومجموع الخدمات اللي تستنيوها في المشوار الصباحي هذا على جوهرة فم، الدنيا وما فيها. صبحية جديدة ونهار جديد، إن شاء الله مبروك سعيد بتاريخ لحد 28 جوان 2026. ديجا لحالي دوم، ديجا شهر جوان فيسا ما تعدى، دونك نحضروا روحنا ناس الكل وربي يحيينا بخير باش نستقبلوا شهر جويليا. دونك يا مرحبا بالناس، يا مرحبا الكل اللي تسمع فينا، يا مرحبا بتوينسا صيفة، يا مرحبا زيدا بتوينسا اللي باش يروحوا من الخارج ان شاء الله تري تري بيانتو، اللي نقول لهم مرحبا بكم في بلادكم ومرحبا بكم بين اهلكم وماليكم. احنا موعدنا بالنسبه لليوم باش يكون بناشي من خلال مجموعه الخدمات والفقرات اللي تعودتوا بها والموسيقى البنينه زيدا اللي من خلالها نوعوا لكم في إيقاع الصباح، نوعوا لكم في إيقاع الصبحية والنهار الجديد هذية. والتحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد العدويني معالج ترافقنا في التنسيق العام، منيل تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا. بسمة سعيدية من قسم الأخبار، وسنة مهنية ترافقكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية دي ما تكون مع سيدة فيروز، بعد شوية تامر حسني، ونرجع لكم مع أولى الفقرات اللي هي لنفغمة.

0: كل سنة صباح النور عليك اللي يسمع فينا كل نصبح عليك وعلى منال وكل من يخلط له صوت جهرة فهم لقيت هذا نعطيكم فكرة بإيجاز على أبرز الأخبار اللي باش ناخذها بالتفاصيل إن شاء الله في نشرة السبعة. اليوم عنا انتخابات في الكبارية لاختيار ممثل جديد في البرلمان، بالطبيعة متساكنين المنطقة هذه باش يكون لهم موعد مع صناديق الاقتراع على امتداد النهار كامل لحدود 6 متاع العشية، بالطبيعة باش يختاروا ممثل جديد في البرلمان. مجلس وبالشعب كان شارك في فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية في القاهرة على امتداد النهار اللي فاتوا. في أبرز أخبار العالم، أمريكا تشن ضربات جديدة والحرس الثوري يرد، الخارجية الإيرانية بدورها تعتبر الهجمات الأمريكية الجديدة خرق لبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، الكويت بدورها تتصدى لهجمات صاروخية وإطلاق سفارات الإنذار في البحرين. في أبرز أيضا أخبار العالم، بن غفير الوزير الصهيوني المتطرف يعتبر الاتفاق الإسرائيلي الموقع مع لبنان مؤخرا اعتبره خطأ فادح. جيش الصهيوني يعلن تصفية عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان. وفي فرنسا عدد الوفيات هربا من موجة الحر يصل إلى 74 شخص مع الأسف غرقا هاربين من الحر. هذي أبرز العناوين بطبيعة نرجع لها بالتفاصيل في نشرة السبعة متاع الصباح.
1: شكرا لك بس ما يعطيك الصحة على فونغو. هذايا أكيد متابعتنا باش تهتم وتهم الشأن المحلي والشأن العالمي أكثر تفاصيل إن شاء الله على رأس الساعة. احنا مشوارنا يتواصل تتسويد بالموزيكا في الماتينال ويكاند، احنا معكم حتى للتسعة، خليكم معنا. أخبارنا متابعتنا يستنوا فيكم وموزيكتنا زيدة اللي تتواصل تتسويد من عنده هي ميونس تعلق قلبي. بعد شوية محمد الجموسي ووائل جسار.

على حالك وائل جساري. وصلنا ل 6:48 دقيقة في المتينة الويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم إذا توا خلطوا تسمعوا فينا ويسورتو في الصبحية على بكري تبدأ الحركية. ينعم فما بالك حركية نهارة لحد اليوم بركة، وإحنا في الصباح جايين معناها لحدنا اللي فما حركية حتى في الطريق معناها، دونك ربي سهلها قدامكم مستمعينا وربي يفتحها بيبان الرزق في وجوهكم. ونهارة لحد رغم اللي هو يوم الراحة الأسبوعية كما نقولوا الرسمي في تونس، فيه برشا شوار، الناس اللي هابطة للشط هي موجودين وريناهم بعينينا، ونقول لهم إن شاء الله تعديوا صبحية مزيانة. اللي هابط للأسواق الأسبوعية باش يقضي على روحه زاد إن شاء الله يروح بقضية مليانة، واللي عنده ديبلاسمون ويحب يعملوا في البرود ونقول لهم زاد ربي وصلكم سلامات. احنا بعد شوية في المتينة الويكاند 7 بالضبط باش يكون موعد مع بسمة سعيدية من خلال تحرير وتقديم النشرة الأولى للأخبار، تستنوا بعدها النشرة الجوية وتطورات الجوية. الطقس اليوم 28 جوان ديجا كيفاش باش يكون الطقس، سورتو انه 3 ايام اللي تعديوا يعني فيهم دنيا الطقس سخون ودنيا سخونه، دونك باش تواصل السخانه هذيا والا لا. نعرف الناس اللي تفهم في الرطوبه باش تجاوبني ديجا، اما ميسيلش اكثر معطيات وتفاصيل محينه بعد شويه باش تسمعوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. ما تنساوش موعدنا مع الفرحه وعيد الميلاد، شيقوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي احتفل اليوم بعيد ميلاده، وابعث لنا نمروه هو شكون وشنو تحب توصله على الكوم ميساج على 85 990، وخليونا احنا زاد على طريقتنا نهنيوه بالمناسبة السعيدة هذية، وهذية يكون دي ديكاسنا سبيسيال لمواليد 28 جوان. سينون كملو توت سويت بالموزيكا من عند يوري مرأتي بعد شوية رامي عياش.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. انتخابات تشريعية جزئية في الكبارية لاختيار نائب جديد في مجلس نواب الشعب، وتجدد الضربات بين واشنطن وطهران. في تفاصيل أخبارنا، يتوجه الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد في مجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستنظم إثر شغور المقعد النيابي بعد وفاة النائب صالح المباركي. وستفتح أبواب 17 مركز اقتراع أمام الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني من 5 مترشحين، وهذه الانتخابات ستشهد ولأول مرة منذ أحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي. وتتكون هذه الدائرة الانتخابية دائرة الكبارية من 8 عمادات، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83,000 ساكن، فيما يقدر عدد المسجلين الحاليين بها 59,580 ناخبا. شارك وفد من مجلس نواب الشعب في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة الممتدة بين 24 و 27 من جوان الحالي. وضم الوفد سوسن مبروك نائب رئيس مجلس والنائبين فخر الدين فضلون وغسان يمون. البرلمان ذكر في بلاغ نشره مساء السبت أن المؤتمر يعد أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، حيث ألقت سوسن مبروك كلمة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة التي أكد فيها أن التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة شكل تهديدا جديا للسلم الإقليمي والدولي وانتهاكا صارخا لحرمة سيادة الدول العربية الشقيقة واستهدافا لمقدراتها الاستراتيجية وأمن شعوبها. بودربالة جدد في كلمته أمام المؤتمر الدعوة للعمل على إلزام الكيان الصهيوني المحتل بوضع حد لجرائمه وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزة وعدوانه المتواصل على الضفة الغربية المحتلة وعلى كل الأراضي الفلسطينية، مجددا تضامن تونس مع الأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وفي اليوم 11 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 121 يوما من اندلاع الحرب، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين. وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي بدوره لخمسة مواقع ساحلية جنوبي إيران بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها لناقلة نفط كيكو بمسيرة إيرانية. رغم ترحيب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وعدد من أركان حكومته بالاتفاق الإسرائيلي مع لبنان برعاية أمريكية، ندد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير بهذا الاتفاق واعتبره خطأ فادحا، مشككا في قدرة لبنان على تجريد حزب الله من أسلحته. من جهته شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وكيان الاحتلال، واصفا إياه بأنه سقطة مريعة وتنازل عن السيادة، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما وصفه بمخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. للتذكير، كل من دولة الاحتلال الصهيوني ولبنان وقعا برعاية الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. الاتفاق وحسب روبيو يمهد الطريق لإطار

0: من أجل سلام دائم وآمن في المنطقة. توقيع الاتفاق أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد استهدافه عنصرين من حزب الله واستهداف منصة لإطلاق الصواريخ بمنطقة النبطية في جنوب لبنان. ختاماً، أحصت السلطات الفرنسية 74 حالة وفاة غرقاً منذ تاريخ 18 من جوان الجاري على صلة بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد وفق ما أعلنه وزير الداخلية في مقابلة مع جريدة لباريزيان، مشيراً أيضاً إلى أن هذه الوفيات وقعت بشكل كبير في مسطحات مائية غير مصرح بها وغير خاضعة للمراقبة كالأنهار والبحيرات والبرك، خصوصاً مؤكداً تسجيل حالات غرق في مسابح خاصة أيضاً. عشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: من 6 ل 9 ماكينة الويكاند مع سالم هاني.
1: مع سالم هاني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
0: واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام. جوهرة
2: ميتيو السبعة وثمانية دقائق في المتنة الويكند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. وتسويت نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 28 جوان 2026، يتميز الطقس بسحب قليلة، ثم الطقس باش يكون مغيم جزئيا بعد الظهر بأغلب الجهات، لكن السحب هذه دون فاعلية. الملاحظة الكبرى أنه اليوم درجات الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي محليا. البحر باش يكون متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وبالنسبة الرياح هي من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الملحوظ أنه درجات الحرارة في ارتفاع مقارنة بالأيام الفارطة، أقصاها 39 درجة بالشمال، دونك توصل حتى لل 40 درجة بالسواحل الشرقية وبالوسط، ف42 ف44 درجة و45 درجة بأقصى الجنوب. هذه القراءة الأولى في التطورات الجوية للطقس اليوم. بعد سويعة من توا نقدم لكم آخر التحينات بيان سور، ديما في متابعة للنشرات المحينة اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا.

0: 27 دقيقة في الماتينال ويكند. توت سويت موعدنا اليومي مع الفرحة وعيد الميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جويوز انيفرسير مواليد 28 جوان، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عام جديد كله فرحه كله سعاده وهديه امنينا لكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم، اي سورتو اللي باش يكونوا معنا في الديريكت في قوم عيدك اليوم كيما امل الاسبوع اللي نقولوا لها صباح النور. اهلا وسهلا،
2: صباح الخير،
0: صباح النور يا لاله، وان شاء الله كل عام وانت حيه.
2: يعيشك
0: لاباس عليك يا مولا.
2: الحمد لله
0: الحمد لله. شعامله فيك سخانه التاكسي يا مال؟
2: الحمد لله سخونة وكاو،
0: وهني نسمع ما شاء الله في صوت الصغار ناشطين وقاموا بكري. ربي يفضلهم يا لالا.
2: يعايشك يا
0: رحمة الله. تفكروك الحبيب والعزيز عليك ولا مازالوا؟
2: اي
0: شكون اسمعني قل لي شكون اول شخص من دائره المعارف نتاعك اللي قال لك جويز انيفرسير؟
2: بابا ربي يفضله لي وربي يطول في عمره.
0: ربي يفضله ان شاء الله. اي شكون بعده ترى؟
2: تهاو مازالوا الباقي،
0: مازالوا كي نقولوا
2: البطاري صغار ما يعرفوش. الراجلي مازال راقد هكاو.
0: دونك باباتك سيد احمد هكا ولي؟
2: اي.
0: والوالده شنو اسمها؟
2: سعيده.
0: ربي يفضلها يا لاله.
2: يعايشك يرحم والديك.
0: عيد ميلادك اليوم وقالت لك جويوز انيفرسير وان شاء الله كل عام وانت حيه.
2: يعايشك عايش اختي ربي يفضلك.
0: ومعاها باباتك احمد اللي يقول لك زيد ربي يفضلك ويخليك لنا يا اموله.
2: يعايشك ربي يفضله هما وربي يفضل لي ماما وبابا ويفضل الاولياء الكل
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا يعطيك الصحه وان شاء الله لك سعيد.
2: يعايشك باي باي.
0: شكرا. نتعداو لسي سمير عبد العفو نقولوا له مرحبا. اهلا وسهلا.
3: عالسلامة ونهارك زين وكتالة نهارك زين.
0: يعيشك سي سمير وانتي بالامثل لبس عليك سيدي.
3: عايشك يبارك لك.
0: عام جديد يا أخويا وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله.
3: ان شاء الله يعيشك بارك الله فيك.
0: اي انتي متفكروا التاريخ ماكش نسيه.
3: لا كيفاش واحد ينسى تاريخه هو.
0: والله ساعات يا سي سمير ننسي ورا.
3: لا بس لا بس ما هو عنا شكون يفكرنا.
0: صحيتك عنا شكون يفكرنا.
3: هيا
0: اني باش نقول لك الاسم وانت كمل الباقي. اميره
3: هي الكل هذيك.
0: هي الكل
3: هي روحي هذيك.
0: طيحت عليهم الكل سي سمير.
3: والله الكل. وبعد اش تجي عاد المعلمه؟
0: شكون المعلمه؟
3: دلال زوجتي.
0: ربي يفضلها يا سيدي. عايزي. وربي داوم عشرتكم ان شاء الله في الخير. عايزي. اللي بعثت المساج هي بنتك اميره اللي قالت لك يا بوبا راني نحبك برشا وربي يطول عمرك وربي فضلك لينا.
3: اي عايشك وان شاء الله ربي يحال صغيراتها وربي يفرحنا
0: ان شاء الله يا ربي اجمعين ان شاء الله. شكرا ليك سي سمير وان شاء الله تبارك سعيد. يعطيك الصحه سيدي. دونك نتعداو توت سويت للفوت شباب. يلا ليكي باي اختاروا لي رقم خلي نشوفوا شكون باش يلبس المونجيلا ونقولوا له صحه صحه المونجيلا من اهداء جوهره فيم. امل الاسبوع يختاروا لي رقم واحد. دونك ان شاء الله الف مبروك يا امل. مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فيم ان شاء الله تلبسها بالصحه يا ليلى وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مواليد 28 جوان.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
5: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou à la 23-478-700.
1: نهار الأحد من 6 إلى 9 ماتينال ويكاند مع سالم هاني.

0: 6-3 ماتينال ويكاند مع سالم هاني. مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة في الماتينال ويكاند. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. من الأحداث اللي كانت مميزة الحقيقة وصارت يوم أمس في ولاية المهدية، يلزمنا نرجع على الملتقى الجهوي للفنون الرقحية بالمدارس الابتدائية. البعض باش يقول لي ما هم في عطلة صغار، لا، فما نوادي تبقى ناشطة وتقدم المنتوج نتاعها تاع عام دراسي كامل، دونك في بداية العطلة الصيفية. دونك هذاك علاش البارح دار ثقافة برجيش من ولاية المهدية احتضنت فعاليات الملتقى الجهوي للفنون الرقحية بالمدارس الابتدائية، وين شاركوا أكثر من 18 مدرسة ابتدائية بالجهة وأكثر من 30 عرض فردي وجماعي. الحقيقة الأجواء كانت جميلة جدا، وخصوصا الحماس الكبير اللي كان عند الصغيرات أنهم يقدموا أعمالهم المسرحية قدام الجمهور اللي قاعدوا يتدربوا عليها مدة طويلة جدا. دونك الملتقى هذية صارت فيه مشاركة عند 10 عروض مسرحية، 6 عروض موسيقية و17 مشاركة فردية، على خاطر نورمالمون البداية متاع المهرجان أو الملتقى هذية كانت مخصة للفنون الرقحية والمسرح أساسا، وبعديك اتطورت ودخلت زادة العروض الموسيقية والمشاركات الفردية اللي روحت بين القص والألقاء، وين وزارة التربية قالت أنه مختلف الإبداعات متاع التلامذة يلزمها تتوج على الركح قدام الجماهير، والموسيقى والكورال زادة كان موجود بطبيعة بالطبع متاعه الخاص. دونك حاجة جميلة جدا، وهذه في إطار التشجيع لكم انتم الاولياء اللي تسمعوا فينا الوقايه هذيا، كي تلقاو النوادي موجوده في وسط المؤسسات التربويه نتاعكم شجعوا صغيراتكم انهم يشاركوا فيهم، راهو جميل جدا انهم يعرفوا المثابره ويعرفوا العمل باش يوصلوا اخر العام يقدموا المنتوج نتاعهم. راهو اكل التمارين هذيك اللي تصير بصفه دوريه وبصفه اسبوعيه، راهي هذيك اللي تنمي شخصيه الصغير وتخليه يكبر على الحلمه ويكبر على حاجه انه عنده هدف يحب يحققه، انه يصبر على الهدف هذيك ويخدم له طيله عام كامل. الحقيقة طاقة الأطفال الإبداعية راهي مزيانة برشا وراهي كبيرة برشا، وين تلقى البيئة الداعمة والحاضنة الإيجابية أكيد باش تلقاو نتائج ممكن تكون مبهرة في بعض الأحيان وممكن تكون فوق حتى التوقعات. هذاك علاش حابين نوجه تحية الحقيقة لكل الإطارات اللي خدمت بالنوادي هذوما واللي عملت مجهود كبير برشا انه الملتقى الجهوي للفنون الرقحيه بالمدارس الابتدائيه يكون ناجح. والف مبروك زاد للمتوجين، حتى ولو انه يعني التتويج يبقى ديما رمزي، لكن باهي برشا انك تعلم صغيرك الصبر وانه يستنى نتيجه العمل نتاعو. وحاجه ياسر مزيانه انه نعلموهم زاد انه الفنون راهي جسر من جسور التواصل، وراهي قاطره زاد للتنميه ولتنميه الفكر والابداع الفكري عند الصغيرات. فالف مبروك للمتوجين، وان شاء الله يا ربي النوادي هذوما يبقوا ديما ناشطين في المؤسسات التربوية، على خاطر مهم جدا انه نروحوا على انفسنا، مهم جدا انه نبعدوا على ضغط القراية من خلال حاجة مؤطرة، حاجة منظمة ويكون عندها هدف واضح طيلة العام الدراسي الكل. اكيد بعد شوية زاد باش تلقاو معنا متابعات واخبار اخرى في الماتينال ويكاند. نقول لكم مستمعينا خليكم معنا، نعملوا بوز جديدة مع الموسيقى، وبعد شوية زاد باش يكون الموعد اكيد مع قسم الاخبار في قراءة لابرز المقالات الصادرة في الصحف التونسية الالكترونية والورقية، واستنوا معنا اخر التحينات بالنسبه للطقس اليوم اللي نعرف عندكم الاحساس اللي هو طقس سخون اللي الدنيا غاطه فما رطوبه عاليه. اكثر تفاصيل باش تقراها من المصدر بعد شويه اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: حياتي.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: جوهرة أف أم بوبليسيتي
3: تسمو نهار الأحد من 6 إلى 9 ماتينا.

0: Matin. Revue de presse.
1: صباح النور، مرحبا بكم من جديد. لقاية هذه نعم نطلع على أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية التونسية والتفاصيل معك يا بسمة. مرحبا من جديد.
2: صباح النور سنة، أهلا وسهلا بك وباللي خلتوا يسمعوا فينا. لقاية هذه خلتوا على أبرز العناوين والمقالات لليوم. لحد نبدأ بالشروق اللي عنونت المحاسبة مطلب مشروع. هذا كلام رئيس الجمهورية خلال إشرافه على موكب تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي مؤخرا. أيضا على صفحة 3 من وزارة الصحة تقدم لائحة من النصائح والفحوصات المجانية للمقبلين على الزواج. كيف كيف باش تقراو برشة نصائح وإجراءات وقائية طالب بها وزارة الصحة، خاصة للتوقي من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة بالنسبة بصفة خاصة لكبار السن. في الوقت هذايا فما برشة توصيات صادرة عن وزارة الصحة في هالموضوع. من الأخبار الأخرى، أكثر من 14 ألف مريض في تونس يخضعون إلى تقنية تصفية الدم. ديون ستيك توصل إلى 7356 مليون دينار حتى تاريخ 23 جوان الحالي. الديون هذه غير مستخلصة لدى مختلف الحرفاء المؤسسات العمومية وأيضا عدد كبير من المؤسسات الخاصة. على صباح نيوز رجعت لتصريح رئيس الحكومة عندما أشرفت على الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار مؤخرا في البلاد، وقالت إنه الاقتصاد الوطني يظهر قدرة على الصمود رغم تعقد السياق العالمي. كما تقرأوا مقال على صباح نيوز عنوانه فضيحة متكاملة الأركان. الموضوع هذايا يحين مباشرة على مشاركة المنتخب في مونديال 2026، والمحاسبة اللي يحكيوا عليها يظهر لي هنا هو مربطها، وهذايا ملفها الأساسي اللي يلزم فيه تطبق وتنفذ. نختم بالشعب نيوز اللي حكيت على أصحاب الشهايد المعطلين عن العمل اللي طالبوا بتنفيذ القانون عدد 18 دون تأخير أو ترحيل لهالمشغل المهم متاعهم إلى السنوات قادمة. هذه أبرز العناوين في جرائد اليوم لحد.
1: شكرا لك بس ما يعطيك الصحة على الجولة هذه. أكيد أكثر التفاصيل في كل الأخبار والمجالات اللي أنتم تفركسوا عليها ومهتمين بها مستمعينا نجموا تقرأوها على موقعنا www.jawhara.fm.net مع قسم الويب وقسم الأخبار. تلقوا رواحكم ديما على باج وتنجموا تتابعوا كل الأخبار بيانسيوغ على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. نبدلوا الاختصاص توت سويت ونعملوا طلع على الصحف الورقية والإلكترونية شنو حكيت في السبور. وليد الجزيري مرحبا بك، ان شاء الله نهارك سعيد.
3: يومكم سعيد، مرحبا بكم. باش نبدا منين ختمت بسمة تحدثت على المنتخب، باش نبدا بالمنتخب. موقع الصباح بعد خيبة المونديال الجزيري وشمام يغادران المنتخب. النادي الافريقي رخصة استثنائية للشامخ وشواط. الترجي يتعاقد مع مدير فني بلجيكي للشبان. موقع الصريح أمين الشرميتي يعتذر عن رئاسة النجم. إيرفي رينار يواصل مع المنتخب حسب الصريح بأربع شروط واضحة. أولا تقييم شامل لمشاركة المنتخب في المونديال. ثانيا عقد طويل، محبش متعامل عقد طويل. ثالثا عدم التدخل في مهامه الفنية. رابعا ضرورة تحلي الجمهور بالصبر وعدم ضغط شروط هذه ذكرتهم الصريح. نمشيو للشروق، الجامعة ترفض الرحيل وتتحدى الجماهير تحت عنوان الكراسي قبل المنتخب. بين ثم نقرأ في الشروق بين الحزن والاعتزاز، ديلن براون يختتم المونديال بكلمات مؤثرة. براون في تدوينه له عبر عن إحباطه الشديد من النتائج، واضح عبر عن هو اللي بعدها اللي ما كملهاش خير، وشعوره بالفخر والاعتزاز خاطر لعب ثلاثة نهائيات متاع عالم متالية. هي ما تولت حاجة شخصية، معناتها المفيد أني لعب ثلاثة مونديالات.
1: ماك تعرف هو في الكاريير كل واحد وأهدافه. معناتها
3: شوف الخبر ذاته، وبعد الخروج المبكر من نهائيات المونديال الاتحاد الأورغوان يلغي الطائرة الخاصة بالمنتخب، وهذا ما أجبر اللاعبين للعودة عبر رحلات تجارية كل حسب وجهته.
1: باهي
3: إيه، لكن هما توجهوا على طائرة خاصة. ما تجاوا بلاش، ما قصوش للأمريكا. إيه تو كل واحد من جيبه باش يخرج.
1: إيه علاش قلت لك
3: من جيبه؟
1: خليه يتصرف وي.
3: معناتها حسب المقال معناتها كل الملاعبي في المطار
1: يلوج. شنو سبب القرار هذايا؟
3: خروج من الدور الأول. إيه خروج من الدور الأول معناتها نحات الطائرة الخاصة.
1: ما نحبك تفهمني عاد.
3: كل ملاعبي يمشي للمطار يقص على جيبه.
1: معقول علاش ليه؟ ماذا ينجموا بطبيعة
3: عندهم فلوس
1: كلام تو هذا هذا شنو اللي عندك اليوم في السبور بريس؟
3: قبل بعد نصف ساعة على جوهرة سبور 8:30
1: بالضبط. شكرا ليك وليد الجزيري، يعطيك الصحة. نستناوك ملا بأكثر تفاصيل ومتابعات من خلال النشرة الرياضية الأولى على موجاتنا بالنسبة لليوم اللي هي جوهرة سبور.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: نمشيو بكم لاخر التحيينات اللي قدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبه لطقس اليوم لحد 28 جوان 2026. الاحساس نتاعكم في بلاصتو مستمعينا؟ الطقس سخون، ارتفاع طفيف في درجات الحراره مقارنه بالايام الفارطه، ولو انه السحب باش تكون موجوده ما هي سحب قليله وباش تكون اكثر كثافه بعد الظهر، لكن دون فاعليه وحضور السحب باش يكون باغلب الجهات. درجات الحراره كما اشرنا في ارتفاع طفيف مقارنه بالايام الفارطه مع ظهور الشيلي واللي باش يتواصل تقريبا حتى بعد الخمسة أمتع العشية. البحر باش يكون متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وهذه نتيجة للريح اللي باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيرات وسرعتها توصل ل 30 كيلومتر في الساعة، لكن تكون الريح ضعيفة فمعتدلة ما تفوتش ل 15 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق. وتثير الريح زادة الدواوير الرملية بالجنوب، دونك البحر باش يكون ملائم لكل الأنشطة البحرية اليوم. تستمتعوا إن شاء الله بنهاية لحد، وان شاء الله تعدي ونهير مزيان رفقه العائله رفقه الاصحاب الاحباب، وان شاء الله ديما فرحانين ومتونسين مع جوهره فم الدنيا وما فيها.

زوهرة اف ام. زوهرة اف ام كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

18 دقيقة في الماتينال ويكاند صباح النور. أهلا وسهلا للي توا خلطوا يسمعوا فينا. مشوارنا يتواصل حتى لتسعة متاع الصباح, وتوت سويت باش نقدموا لكم البون بلان اللي يتزامن مع اليوم 28 جوان 2026. الحقيقة هي لفتة كريمة جدا بمناسبة إحياء ذكرى 40 يوم لوفاة الدكتور خليفة الشاطر, دونك هو المؤرخ المتخصص في التاريخ الحديث والمعاصر. البادرة هذه تجي من المكتب الجهوي لجمعية الوفاة للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية بالمستير. دونك اللقاء هذايا باش يصير بمقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر بالمستير كما قلت لكم اليوم. دونك 28 جوان جلسة خاصة برئاسة الدكتور عادل بن يوسف بمناسبة مرور 40 يوم على وفاة خليفة شاطر المؤرخ والباحث الأكاديمي والأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والرئيس الشرفي للمكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية بالمستير. دونك كي نحكيو على تاريخ الراحل والفقيد دونك خليفة شاطر, نحكيو على دكتورة مرحلة ثالثة من جامعة السوربون عام 74, دكتورة الدولة من جامعة السوربون عام 81, الدكتورة الفخرية لجامعة مونبولييه بفرنسا عام 96, وجائزة الأداب والعلوم الإنسانية بتونس عام 97. تولى تدريس بجامعة تونس في التاريخ الحديث والمعاصر من عام 72 حتى كما نقول تاريخ وفاته, وعين مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات عام 78, مدير المعهد الأعلى للتوثيق من 87 ل 96, مدير عام لدار الكتب الوطنية التونسية من 97 ل 2002, ورئيس لجنة استشارية الترجمة من أجل الحضور الثقافي التونسي في المشهد الثقافي العالمي. دونك هذا موعد الحقيقة ولفتة كريمة بمناسبة مرور 40 يوم على رحيل الدكتور خليفة الشاطر ربي يرحمه إن شاء الله, وأكيد اللقاء باش يكون ثري جدا بين الناس اللي عاشرته والناس اللي تعرف المسيرة أمتاعه أكيد, واللي نجموا يقتديوا بها الباحثين في عدة مجالات. دونك واللي باش يواصلوا المشوار وياخذوا المشعل أكيد. دونك عمره ما كان الرحيل هو نهاية المشوار, بالعكس هو ينجم يكون مصدر لإلهام الباحثين.

كما قلت في البحث الأكاديمي وفي التاريخ وفي العلوم الإنسانية بصفة عامة، فيعطيهم الصحة الحقيقة نادي الأجيال على اللفتة الكريمة هذه. وتنجموا بيان سور انتم اللي تسمعوا فينا وقرب من المستير وتحبوا تحضروا لقاء كما هذه، نقول لكم مرحبا بكم بمقر نادي الأجيال بالمنستير بشارع المجاهد الأكبر بالمستير. كانت هذه متابعتنا الثقافية بالنسبة لليوم، أكيد متابعات أخرى تلقاها معنا في المتينة لويكاند. فقط للإشارة فإنه لقاء هذه بيكون تحت عنوان لقاء الحنين ورد الجميل للفنان التشكيلي رضا دحمان. هذا زاد موعد ثقافي باش يكون اليوم بدار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة، دونك اليوم لحد 28 جوان انطلاقا من 5 متاع العشية. فمتابعة طيبة لكم الكل، وأكيد باش تمتعوا باللوحات اللي باش تكون معروضة بالمناسبة هذه، اللي هي لوحات تعبر على تراثنا التوانسة ونمط العيش عند التوانسة بلمسة الفنان رضا دحمان. لقاء الحنين ورد الجميل، فنان تشكيلي مبدع في مجاله ولوحاته الحقيقة هي لوحات ناطقة نجموا تستمتعوا بها كي تكونوا متواجدين بدار ثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية. هذه كما أشرت متابعاتنا الثقافية، متابعتنا مازالت متواصلة في المتينة الويكاند. بعد شوية بشكل موعد رياضي مع وليد الجزيري، وهذا 8:30 من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهر سبور. خليكم معنا.

0: JoeurFM. Téléchargez notre application JoeurFM sur App Store et Google Play. L'application JoeurFM d'Imamag à l'App Store ou le Google Play. JoeurSport. Avec l'équipe sport sur JoeurFM.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد البارح في مقر ولاية سوسة صار اجتماع لبحث وضعية النجم الساحلي بحضور عدد من الشخصيات والوجوه الرياضية والإدارية من بينهم الدكتور عبد الجليل البراوي السيدة زهرة إدريس السيدة عثمان جنيح معز إدريس فؤاد قاسم محمد إبراهيم أحمد القفصي كريم العكروت وليد بوسنينة إلى جانب عدد من اللاعبين السابقين كما أيمن البلبولي وأمين شرميتي ومن بين الاقتراحات تكوين هيئة تسيرية يترأسها أمين شرميتي اللي طلب مهلة

كولومبيا البرتغال والكونغو تأهلوا للدور الثاني. الأرجنتين فازت على الأردن 3-1. ميسي كان كما كان متوقع بديل المباراة على بنك الاحتياط، يدخل في المباراة في دقيقة 60 يسجل هدف الثالث، في دقيقة 80 ميسي يصبح هداف المونديال الحالي بستة أهداف. ميسي يصبح الهداف التاريخي للمونديال ب 18 هدف. ميسي يصبح أول لاعب في تاريخ المونديال يسجل في 7 مقابلات متتالية في المونديال، سجل في ثم النهائي الدورة الفارطة، في الربع النهائي، في النصف النهائي، في النهائي، وسجل في الدور الأول في 3 مقابلات الحاليين. بعدها مباراة تعجيبة وغريبة بين الجزائر والنمسا اللي وفات بالتعادل 3-3. دقيقة 90+3 التعادل، هدفين لهدفين بين الجزائر والنمسا. يعني الجزائر تلعب الدور القادم ضد سويسرا، والنمسا في مباراة صعبة جدا تلعب ضد إسبانيا. دقيقة 94 رياض محرز يسجل الثالث للجزائر. شفنا دهشة للجمهور الجزائري، حتى نرجعوا بعد شوية الحفيظ الدراجي زاد كأنه ما حبوش الهدف الثالث هذايا. علاش؟ لأنه الجزائر كي تبدأ متقدمة 3-2 وهذايا اللي حصل، باش تلعب دور 32 مع الإسبانيا في مباراة صعبة جدا. ثم في دقيقة 96 النمسا تعدل، ترجع الفرحة للجمهور الجزائري. 3-3 هيك الجزائر باش تلعب ضد سويسرا، والنمسا تلعب ضد إسبانيا. تعرفنا على كامل برنامج الدور 32، يعني اللي يخسر توا يغادر المونديال. اليوم 8 أول مباراة في الدور 32، كندا تلعب ضد جنوب أفريقيا، ما فهمناش حاجة. كندا تنظم المونديال، لكن المباراة مش تتلعب في أمريكا، في لوس أنجلوس في أمريكا، بداية من 8 متاع الليل. غدوة الاثنين البرازيل اليابان، ألمانيا الباراغواي، نهار 33 جوان هولندا المغرب، الكوت ديفوار النرويج، السويد فرنسا، الأربعة غرة جويليا المكسيك الإكوادور، إنجلترا الكونغو الديمقراطية، بلجيكا السنغال، الخميس 2 جويليا أمريكا البوسنة، إسبانيا النمسا، الجمعة 3 جويليا البرتغال كرواتيا، الجزائر سويسرا، مصر أستراليا، الأرجنتين الرأس الأخضر، والسبت 4 جويليا كولومبيا غانا. 72 منتخب أو 72 مباراة في الدور الأول، 48 منتخب، 3 منتخبات فقط حقوا العلامة الكاملة، يعني 3 انتصارات متتالية، المكسيك، فرنسا، الأرجنتين. منتخب وحيد ما سجل حتى هدف هو بنما. أحسن خط هجوم ألمانيا، هولندا، فرنسا، كل منتخب سجل 10 أهداف. أسوأ خط دفاع تونس قبلت 12 هدف، معها العراق زاد في نفس المرتبة، المرتبة الأخيرة قبلت 12 هدف. أحسن خط دفاع المكسيك، إسبانيا ما قبلوا حتى هدف.

0: الترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقده مع المدرب البلجيكي جويل كوراي لتولي الإشراف على الإدارة الفنية للشبان بعقد مدته 3 سنوات. الموعد اليوم على الجلسة العامة التقييمية للشبيبة القيروانية اللي باش يتم فيها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي. هي الجلسة كانت مفروضة تكون انتخابية لكن غابت الترشحات لرئاسة عضوية الشبيبة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: نهار الأحد من 6 إلى 9 متين الويكاند مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكند 8:45 دقيقة على موجتنا. دونك المشوار كالعادة أسبوعي وقار مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. توت سويت
1: علم الشيء. علم الشيء
0: اليوم لحد 28 جوان. دونك قبيله شويه سمعتوني نحكي مستمعينا على شهر جوان اللي تعدى اكسبريس اللي اوفيسيلمون كهو. اذا دخلنا في غره جويليا وشهر جويليا نقولوا الناس الكل بحول الله في عطله, وكي تجي العطله الصيفيه زاد تجي وتظهر برشا ظواهر وبرشا سلوكات اللي تتزامن مع الصيف. الحقيقه هي اللي باش نحكي عليها وسيله النقل هذه هي عايشه معنا راهي صيف وشتاء, اما في الصيف بالذات الحس نتاعها يكثر والنتائج نتاعها زادت تكثر
2: وخيمة مع الأسف.
0: وإحنا نحب الناس الكل تصيف مرتاحة البال وتكون سلامات وتعدي صيفية آمنة. نحكيه على وسيلة النقل الدراجات النارية تحديدا, حضورها في الشارع لا بأس به, مكثف تقريبا كم عددها كم عدد السيارات. دونك التأمين على الدراجات النارية هذه متر كيفاش باش يكون, كيفاش يقول فيه القانون, كيفاش لازمنا نتصرفوا ونتعاملوا معهم. باش نخلي لك المجال بيان سور في علم الشيء تعطينا كل المعطيات اللازمة. مرحبا
2: ومرحبا سناء, صباح خير ليك لكل السادة المستمعين الفريق العامل معنا هذا الصباح. الحقيقة ارتأينا كما قلها معناتها نحاولوا باش نحكيوا على هالموضوع هذا الحقيقة اللي أرق برشة توينس واللي الحقيقة أحدث عديد المشاكل. تعرف سناء عنا 1.8 مليون دراجة نارية, وكان نقول لك قداش من دراجة نارية ماهيش أسوري وماهيش مأمنة تقعد بها. تعطيني تراه رقم السنة
0: إذا هما مليون وثمانمائة ألف
2: دراجة نارية موجودة في تونس.
0: 1,500,000 ما همش مأمنين.
2: 90% 90% والرقم هذاي أعطتهن الجامعة العامة للتأمين الفيتوسا. أنت كتشد الاسيرونس متاعك تلقى كلمة فيتوسا الفوق هذيك الجامعة العامة للتأمين تقول لك 90% من الدراجات النارية ماهيش مأمنة. أما ياريت هالاستعمال متاع وسيلة النقل هذاي هو استعمال سليم واستعمال تبقى الإجراءات القانونية. تعرف فما نوع من الدراجات النارية اللي جايين من الهند ومنيش نذكر الاسم متاعه باش ما نشهروش, يركبوا عليه في أربعة من الناس عبارة على سيارة, يركبوا عليه في الصغار, يركبوا من غير خوضة من غير إجراءات سلامة. أخي أنت توك تبدأ تسوق أخي مش تتفجع في الأخر تلقى واحد وراك يمشي على عجلة واقف يا رسول الله يمشي على عجلة كان يطيح يموت كان يضرب حد لا فما لا تعويض لا ويلو. علاش؟ لأنه الدراجة النارية غير مؤمنة. كي نقول 90% من الدراجات النارية اللي موجودين في تونس راهم مش مؤمنين معناتها ما فيهمش أسيرانس, معناتها لا قدر الله يصير حادث الشخص اللي يسوق في الدراجة النارية ذاك يتحال مرتين, يتحال من أجل عدم تأمين المسؤولية المدنية ويولي هو يدفع الغرامات رأسا, وعادة هم من فئة الشباب لتالي لوالي كما قولها ولا عنده ما يكسب ولا عنده كذا ما تنجمش تنفذ عليه. وراهو تقريبا نسبة 50% من حوادث الطرقات بالنسبة للدراجات النارية راهي الشباب هو اللي يسوق في الدراجات النارية في عدم احترام للقانون وخرق صارخ للقانون. هو توا مدة تقريبا 4 أو 5 أسابيع فما أحد السادة النواب المحترمين وجه رسالة ووجه مكتوب للسيدة وزيرة المالية مدام مشكات الخالدي, قال لها راهو شركات التأمين قاعدة ترفض في تأمين الدراجات النارية فما الحل. وصحيح راهو شركات التأمين قاعدة ترفض في تأمين الدراجات النارية لكثرة الحوادث المرتكبة بالدراجات النارية. وفي وقت من الأوقات فما شويحنا قام عليها حتى الاقتصاد التونسي قبل هي فرنسية الصنع, جات في بعض الحالات شركات تأمين ما ولات نظرا للقدم متاعهم وكل ما عاش تأمنوا في وقت اللي هو قانونيا شركة التأمين ليس لها أن ترفض تأمين الدراجة النارية أو هو الشويحنات هذية اللي تهالكت واللي ولات غير صالحة في بعض الحالات باش تمشي في الجولان عبر الطرقات. الحل ما هو؟ وقتها مشكات الخالدي ردت كتابيا وفما حتى نلقاو الرد من الكتابي متاعها في الموقع الإلكتروني متاع مجلس النواب. قالت لهم شركة التأمين ليس لها أن ترفض تأمين الدراجة النارية، واعطت زوز أنواع الدراجات النارية اللي مقتناة قبل جانفي 2025 ولا ما فيهاش كارت غريز بطاقة رمادية. هذيك يتم تأمينها طبقا لتعريفها يحطها المكتب المركزي. إذا رفضت شركة التأمين في ظرف 10 أيام تأمين الدراجة النارية، أنا عندي دراجة نارية، مشيت لشركة التأمين قلت بربي إيش نحب نعمل أسيرانس على ما يأتي، معناتها نعملش حادث، نضربش حد، نطيحش أنا كذا، يقول لك لا ما نعملكش، أنت تعمل مكتوب كتابي في ظرف 10 أيام، في صورة ما إذا شركة التأمين لا ترفض التأمين فإن المطلب يحال إلى المكتب المركزي بالعاصمة اللي حدد التعريفة اللي باش يقع بها التأمين، ويلزم شركة التأمين أن تؤمن تلك الوسيلة.
0: أما لهنا مترها بشنو عليه نعلقه ملا مش على عقلية المواطن، مش نعلقه على سلوك وقانون شركة التأمين.
2: أكيد هو توا شركة التأمين هي دي ما نقول الطرف الأقوى في العقد، لأنه فما طرف ضعيف هو اللي يكتتب عقد التأمين، هو أنا وانتي ولا عنده دراجة نارية ولا عنده سكوتر ولا عنده معناتها سيارة ولا شاحنة، وفما الطرف القوي هو شركة التأمين اللي يفرض عليك شروط معينة. أنت سنة ولا أنا كنمشي للسيرانس يبعثوا لي الساعة SMS قولي راهو للسيرانس متاعك توفى مثلا في شهر جويلة، اجهز للسيرانس متاعك. بربي وتتكش مرة يا سناء قلبت عقد التأمين وقريته،
0: هذاك أول مرة الحقيقة صار
2: أول مرة. لكن صدقني الطريقة اللي مكتوب بها عقد التأمين كتيبة جويدة ياسر، ثم في بعض الحالات تقلق، ما أنت تلقى عديد البنود، وتلقى في بعض الحالات لا قدر الله يصير حاجة تجيك شركة التأمين تقول لك لا أنا كان عينتك قريت عقد التأمين راك مأمن بالنسبة لك أنت كسائق الدراجة النارية ولا سائق السيارة في 1000 دينار فقط، ما أنت كي تركبني أنا معاك ولا قدر الله يصير حادث أنا ناخو تعويض، وأنت كسائق السيارة ما تاخوش تعويض، تاخو تعويض بسيط للغاية حتى لا قدر الله صار أضرار كبيرة. وهذا يراه خطأ شائع وخطأ موجود، وشركة تأمين فرضته على من يكتتب عقد التأمين. احنا كي نرجعوا لموضوعنا وهالمعضلة هذه متاع الدراجات النارية، لأنه الدراجات النارية وكان كانت تستعمل للغايات اللي جات منها وكانت تتهز في عباد بطريقة قانونية، الدراجة النارية راهي تهز شخصين ما تهزش 4 و5، وبالتالي سيد الكريم وقت لسيادتك أنت حتى ولو شركة التأمين أما نتلك الدراجة النارية ويصير لك حادث، إذا نلقاو أنك هزز ناس على وسيلة غير معدة لذلك، أو أنه التأمين يشمل شخصين وأنت هزز زوز صغار، قل لي والله ما قيتش حتى وسيلة، ما عنديش الله غالب ما عنديش ركب صغاري ونحب نمشي للبحر وكل، لا قدر الله ضربت الكهرباء في الأثناء وإلا تحت أنت وزلقت وصار أضرار، فإنه شركة التأمين تستثنيك من الضمان لأنك أنت استعملتك الوسيلة لغير غير معد لذلك. أكثر من ذلك أنا أمنتك أنت وأمنت مرافق معاك لكنك خالفت شروط العقد وهزيت عليها عباد، وذاك علاش أغلب شركات التأمين لا تؤمنوا الدراجات النارية اللي كما قلت 90% من الدراجات النارية في تونس غير مؤمنة. بربي خليني نعطي حق لعوان الأمن، ما أنت خاطر أنا الحقيقة أمس توقفني أحد السادة الأعوان قال لي بربي علاش تحكي سنة، بربي يحكينا على المطوات وحكينا راهو والله معضلة كبيرة وما نجمناش نسيطر عليها. صحيح راهو باش نقول وأتحمل مسؤوليتي في ذلك، عون أمن عون مرور قبل فما أعوان مرور طاردت دراجات نارية غير مستوفى للشروط القانونية وغير مؤمنة، وقدر الله ما شاء فعل طاح السوق في الدراجة النارية وانتقل إلى عفو الله تعالى، هو يمشي للجبانة وعون الأمن يمشي للحبس. قولها بكل صراحه.
0: واحنا شو ما وصلنا لل
2: الغالب تو المطارده ما عادش تصير، ما عادش تو ما عادش صايره.
0: مع
2: قبل
0: ما تصير المراقبه، تصير المراقبه المستمره،
2: المفروض تصير مراقبه مستمره. اما انا ريت بعيني، ريت بعيني انه عون امن يستوقف دراجه ناريه ما توقفلوش، ما تقفل وما فيهاش رقم منجمي انت باش تنجم بعتلي تعرضها على المنظومه وتعرفها مالك شكون وكذا. والدراجات الناريه اللي كبيره ياسر وكبيره الحجم، ساعات سعه الاستوانه تفوق سعه الاستوانه متاع الدراجه اللي يستعملها العون الامن للقيام بمهامه، وبالتالي لا يمكن لا ملاحقته ويقوم بالفرار ويمنع ومنعت المطارده نهائيا. ولا إذا وقف لك ونجمت تراقب له أوراقه فبها، وإذا قيت الأوراق متاعه غير قانونية فإنك تحجزها في المستودع البلدي وتسلم له وصل، وبعتلي المواطن يمشي لشريك تأمين يحاول باش يأمن الدراجة النارية. التأمين هذا كراه ما يعفيكش من الفترة السابقة اللي هي غير مؤمنة، لكن التأمين باش يكون ساري من تاريخ اكتتاب عقد التأمين. توا قانوناً معناتها يلزم تتدخل وزارة المالية، لأنه الجامعة العامة للتأمين وكل رئيس سلطة الإشراف هي وزارة المالية، في إلزام شركات التأمين بكون المواطن وقت اللي يتوجه لهم ليؤمن الدراجة النارية متاعه يلزم يقع الاستجابة، ما يقعدش يستنى 10 أيام حتى ساعة ترفض شركة التأمين باش يمشي للمكتب المركزي باش يحدد له تعريفة، وبعد تالي بالتعريفة هذيك يلزم شركة التأمين باش تأمن الدراجة النارية. وذاك علاش توا العديد من العباد اللي هاربين من التأمين، واللي توا في ساعات قضايا في المحاكم متاع دراجات نارية ارتكبت حوادث مرور وأحدثت سقوطا بدنيا للمتضرر وكذا، في نهاية الأمر ما تلقى حد شيء المتضرر معناتها كلها سمحوني في عظامه ولا سقاط، لأنه دراجة نارية غير مؤمنة وإنسان متهور يسوقها. وكل إنسان المتهور، أنا أمس حضرت على 3 حوادث متاع دراجات نارية، واحدة بحر السبيطار فطومة برقيبة، واحدة على الفلاز، وواحدة في شيرت سقانص، وأكثرهم دراجات نارية من نوع معين، واللي يسمعوا فيها يفهموا فيها مليح راهو اللي يمشيوا في 120 وأكثر وصحاح ياسر، ويهزوا عليهم في عباد 4 و5 ولكن بدون تأمين وبدون كذا. والظواهر هذية والله العظيم زوارنا من التوريست وحتى من الإخوة الجزائريين كيراو فيهم يقول لك شبيه البلاد هيك.
0: وفما في سلوكات أخرى متر سمحني كان قطعتك، في علاقة بنقل أنت خطر قبيلة قلت جملة مهمة، قلت المعدة لنقل الأشخاص، فما دراجات نارية تتحول لنقل السلع والبضائع،
2: لنقل البضائع.
0: ولهنا سؤالي تسأل كيفاش يعني تصير التوازن والتأمين وسلامة الشخص اللي يقوم في دراجة نارية
2: ما تأمنش،
0: وإلا يعملوا لها عربة مجرورة ملتالي وتولي ثلاثة أربعة جالي.
2: غلط راهو. شوف فما نوع من الدراجات اللي هي معناتها مهيئة لنقل البضائع، تسمى هذيك عبارة على سيارة نفعية، فوتير اوتيليتير. السيارة النفعية تأمينها خاص، ما هوش كما تأمين دراجة النارية. احنا نهزوا الدراجة النارية، نهزوا الحداد ونعملوا كابين ونهزوا عليها البضائع الكل، لا قدر الله صار لك حادث، راهو فما استثناء ضمان ما يغطي لك حد الحوادث، وما حتى شريك تأمين ما تدفع لك حتى مليم، لأنك خالفت شروط العقد. وذاك علاش أنا دعوة لكل إنسان بشك تتبع عقد تأمين يقرأ الشروط العامة للعقد اللي موجودة في أسفل العقد، مش في البوليس داسيرونس، مش في الوريقة.
0: راه
2: النهار اللي تكتب أنت باش تعمل عقد قل له أعطيني دريج نقرأ شنو العقد باش بعتالي ما تتفاجئش. راه فما عبادة تفاجئت وسواق سيارات أنه عمل حادث وحده ما خذا حتى مليم، خذا 1000 دينار 1000 دينار وهو صار له أضرار وكذا، المرافق متاعه صار له سقوط نسبته 12% خذا قرابة 10,000 دينار باعتبار أنه المسؤولية المدنية غطات المرافق وما تغطيش سائق السيارة. نفس الوضعية بالنسبة للسواق الدراجات النارية. بربي الظواهر هذه اللي قاعدين نراوها في الصيف بربي قلوا منها، لأنها راهو العواقب متاعها وخيمة للغاية. ويبارك فيكم شركات التأمين والبنك والمكتب المركزي والجامعة العامة للتأمين والهيئة العامة للتأمين، تقفوا معناتها كما قلها وقفة حازمة إزاء شركات التأمين التي ترفض تأمين الدراجات النارية. رأوا تأمين الدراجات النارية ضروري في تونس. نهار لا تلقاه أنت يستعمل في الدراجة النارية لغرض آخر غير غرض نقله ونقل المرافق متاعه، أو أنه هز عليها ناس أكثر، أو أنه قام بشمشاء بعجلة برك في الواحد، شنو قالوا يقولوا يكبري يكبري بها.

0: يكبري ويكبري بها وينجم لقدر الله يتسبب في مآسي وحوادث. وكما قلت أنت إن شاء الله سيف آمن وإن شاء الله العائلات ما تتنكبش في حتى أي فرد من أفرادها جراء حوادث المرور. رانا الأوائل في حوادث المرور, ردوا بالكم رانا الأوائل. راو احنا 2026 ميزال موفاش وقاعدين نسجلوا في حوادث خطيرة وفي عائلات بأكملها, اخرها الحادث متاع جبس, عائلة كاملة مشات صحيح. عائلة كاملة مشات صحيح. والحوادث توا تطورت كما تطورت الجريمة, لأنه هو في نهاية الأمر حادث المرور شنو هو؟ جريمة, لكنه جريمة غير قصدية. أما كي تولي معها ظروف أخرى وكل تنجم تتحول إلى جريمة قصدية, لأنه ديما يقول لك الجرح على وجه الخطأ والقتل على وجه الخطأ. أما أنا كي نعمل حوايج اللي تساهم في حادث مرور تنولي متعمد, أو أنه نشرب المشروبات الكحولية ونمشي نسوق ونضرب إنسان نقتله بعتالي نتحال من أجل القتل على وجه الخطأ والسياقة تحت المشدد بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية. أخي هو مش عارف أنه كيفش يشرب في وتيل من الوتلة وبش يروح من الحمامات لتونس ولا من سوسة للمستير ولا سوسة للمهدية أنه موش بش يكون مسيطر على الوسيلة متاعه. في بعض الحالات يلزم تشديد في العقاب. وضعي دعوة حتى للسادة رؤساء الدوائر الجناحية اللي قاعدين يحكموا في حوادث المرور اللي هي تحت تأثير المشدد بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية, أنهم يتشدوا الحقيقة في العقاب, يتشدوا في العقاب باش يكونك العقاب هذاك رادع لك الشخص هذاك والزاجر لشخص آخر معناتها ممكن تسول له نفسه أنه يسوق تحت تأثير حالة كحولية.
1: مشكور جدا أستاذ ناصر شهلول, يعطيك الصحة على الإضافة ديما في علم الشيء, ومعاك ديما نوصل لختام موعدنا من الماتينال ويكند بالنسبة لصبحية اليوم لحد 28 جوان. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الستة حتى التوا, التحية توصلكم من عند ليكيب الكل, سعاد في التنسيق العام, عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, منال تخيل في الإخراج التقني, يعطيكم الصحة, وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم. ما تبعدوش بعيد تو تسويت موجز لآخر الأخبار تقدم هنا بس مسعيدي, إن شاء الله نهاركم سعيد. Bye.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في إطار مواصلة التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة. تم أمس تنفيذ حملة ميدانية شملت شارع فرنسا، باب الجبل، الطريق السياحي، شارع النخيل وكامل منطقة بلدية سوسة، وذلك تحت إشراف وحدات إقليم الأمن الوطني بالجهة وبمشاركة مصلحة الترتيب والتنسيق بالبلدية. وقد أسفرت هذه الحملة عن ردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز الفعلي للمخالفات المسجلة في إطار تطبيق القانون والمحافظة على النظام العام وضمان سلامة المترجلين ومستعملي الطريق. دوليا، وفي الشأن الفلسطيني، استشهد 4 فلسطينيين، أحدهم طفل متأثرا بجراحه بنيران قوات الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة، وستتواصل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار بمختلف مناطق القطاع. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في باريس أنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو علاقاتها الدبلوماسية معها، ووصفت القرار بأنه عدائي ولا أساس له. وكانت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو قد أعلنت الجمعة الماضي قطع العلاقات مع فرنسا، متهمة إياها بدعم شبكات تخريبية وإرهابيين في وقت تواجه فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تمردا متشددا قادما من مالي. تتضاءل آمال العثور على ناجين بعد أكثر من 72 ساعة من الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا، وترتفع حصيلتهما ساعة تلو الأخرى مع قرابة 1500 قتل.

0: 50,000 مفقود، فيما بدأت المساعدات الدولية بالتوافد على الدولة المنكوبة. قالت الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان في كوريا الجنوبية أمس إنها أرسلت احترازيا مقاتلات إلى الأجواء بعد أن اقتحمت أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي. يذكر هذا الحادث بحادث مماثل في نهاية 2025 احتجت عليه سيول وطوكيو فيما تحدثت الصين وروسيا آنذاك عن طلعات دورية مشتركة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM
1: تسمع أوتوموتو
3: من نص نهار لسياتين على جوهرة FM.
1: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد أينز إكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
6: La boîte vocale de Jawhar FM 73-24-3000.
7: Best of. Best of.
8: السلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة. نهني حفيدي بالباك وإن شاء الله كل عام وهي في التفوق، وإن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل وربي معاهم، ونهدي لهم أغنية عبد الحليم حياة قلبي وفرح.
9: عسلامة يا جورن، حبيت نهني للناجحين في البكالوريا، إن شاء الله ربي معهم بنجاح وتوفيق، ولا منشحوش كنترول، إن شاء الله حظ أوفر. زال يا ربي إن شاء الله تونس دي فرحانة، إن شاء الله ألا تعب ولا قري ولا شقي، ربي نجحهم ولا متخرجين إذا كنتي، إن شاء الله يقعوا خدمة. أنا زي نقول الدولة إذا خدموهم هذوما اللي قعدوا 5 سنين. بالنسبة للباك يا حسن، كان قبل الباك، كان قبل بالزغاريت وبالحفال ريريري وجو كبير.
10: أول بولوك مقرفة بالله، جاء وقت الشهرية بالضبط عملها بالعاني يعني بشري، ناس كل تقعد مغرف حق معاهم يودي يخطوا شوية وفاش ياخذوا 3.5 ملايين ولا 5 ملايين ولا 4 شوية عليهم. يا مستعدين اجدوا فلوسكم البنوك وحلوا في البريد، أو الجو بريد يعطيهم الفلوس للمتقاعدين. الوقت البنك ايش نعملوا بها؟
11: السلام عليكم جوهر افهم، بالله الله هذا بتاع الادارات هذه نحب نروح وين باش توصل. تصور تو سيرفيس دي مين نتاع سوسه نتاع حمام سوسه، نمشيو تو الجوده 11 غير درجه فم، يقول لك الماكينه سكرت، ثاني ماش نقبلوا حتى شيء، ماش نقبلوا برا اخر ما ساعه ونص، ما عندناش مين مش مين الحكايه. تو الادارات مازلنا تو متخلفين للدرجه، مازلنا تو استعبدوا فينا، ما فهمتش معناها الاداره تسكر في بلاصه سخرة تكر نص نهار ونص ويرجع ما ساعه ونص، مش معناها يجيك ل 11 ويقول لك اخويا سكرت. ثاني
12: ولاية الكيف تستغيث أو بالأحرى جبال سبوش يستغيث، عليش أحنا في 2026 في التكنولوجيا والتطور والتقدم ولاية من ولايات تونس أو بالأحرى منطقة من مناطق تونس تستغيث بعدم وجود الماء الصالح للشراب لأكثر من سنوات في التوقيت الحالي لأكثر من جمعة أو جمعتين. في 2026 عباد مازال تجيب في الماء على ظهرها وعلى الدين، ومرأة ولا راجل عمرهم في 57 مازالوا يجيبوا في البادل الماء، حتى البهايم اللي يجيبوا عليهم في الماء باش تموت من العطش.
8: جوهر اف ام مرحبا بكم، ربي يبارك لكم في المجهودات اللي تديروها. ربي اي نحب نتوجه برساله لكل من عنده سلطه، كل من عنده سلطه من بعيد او قريب، انتصاب فوضوي في الطرقات، راهو اختر على العباد، راهو لهذا معناه عنده بوتيك يطلع الدش نتاعو لبرا، سواء مواد بلاستيكيه سواء مواد تنظيف سواء يحطوا فيهم من برا على التروتوارات، وهذا مش مخفي ظاهر للعيان، قاعد يشوف فيه الكبير.

0: Mag mع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع
1: وتمتع.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أخشيماك. أخشيماك تجيكم كالعادة بجديد والمتميز في عالم الهندسة المعمارية والديكور. بيان سور اليوم باش نحكيو على حدث متميز صار في جربة، هو ملتقى الفاعلين في البناء، وين تم عرض أحدث التقنيات في عزل الأسطح والجدران من قبل المختصين. نحكيو الشراكة ما بين اي 35 بوليبات وأفك. اليوم باش نحكيو زيدا على كيفية الحصول على رخصة البناء للمقيمين بالخارج. دونك ركزوا معنا مليح اليوم باش نعطيكم ليزاستيوس باش ما تاخدوش برشا وقت باش تحصلوا على الرخصة متاعكم. وأخيرا وكالعادة نصائح معمارية في اسئل الإكسبير. معكم أسماء الجربي مهندسة معمارية، وكالعادة نبدأ بالغناء وليزون بوزيتيف ونرجع لكم تتسوي.
3: مش هنكمل أنا عارف من الأول، مهما نطول هتكون آخرتها إيه. كنت متعود إن أسمع وأفوت،

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: Archimag par Asma Jerbi.
1: Par Asma Jerbi.
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم نسكل. اليوم عندنا ملتقى الفاعلين في البناء في جربة. خونسانك شركة فتية تأسست 2025، بدأت تخدم 2025، تهتم أساسا بالعزل في كل ما يخص البناء، العزل كسوسوار في الأسطح، في الأسقف، في الجدران. في الفكرة اللي تبنتها إيترانسانك أو التوجه نتاعنا هو توجه دولة ككل، توجه يدعم البناء الإيكولوجي أو البناء الأخضر. احنا إيترانسانك ربما حاولنا نجيب حلول جديدة في مجال العزل بالطبيعة في البناء المستدام. اليوم هذا أول لقاء لنا في 2026، حبينا بعد 6 شهور خدمة نعمله لما نشوفوا وين وصلنا مع الإيترانسانك، حبينا نلموا كافة أطراف الفاعلين في البناء. الهدف ككل من الملتقى هذا، أول حاجة باش نزيدوا نعرفوا بالحلول اللي قاعدين نوفروا فيها، زاد التحسيس بأهمية الحلول هذه في البناء المستدام. ثانيا علاش لا، معناتها تبادل خبرات، حوار، نقاش.
1: وديرنييرمون خذينا براءة الاحتراف في الأسقف الشبكية. أسقف الشبكية هي سقف نقولوا احنا دالة من غير بودرات، وتمدد تمشي المسافات طويلة برشا حتى بين البوتوات توصل حتى 15 متر، وتوفر الأسقف نتاعنا توفر عزل حراري وعزل صوتي ممتاز جدا، وتوفر اوبتيميزاسيون، توفر تقليل في استعمال المواد كيما السيمان، كيما البيتون، كيما الحديد، اللي هما عندهم تأثير على البصمة الكربونية تأثير كبير برشا. هما أسقف عندهم امتيازات عدة. أول حاجة التكلفة تقابل كيف ولا أقل من الأسقف العادية، اللي هو كريتير تريز امبورطون بالنسبة لأي واحد باش يبني. ثاني حاجة العزل الحراري والعزل الصوتي، اللي هما معناها عندهم تأثير مباشر على فاتورة الكهرباء، خاصة كيما نقولوا او موين تيرم واللي رونتابل. وثالث حاجة معناها ريسبكت مطابقة للتطورات والليزيكجيونس نورماتيف في العالم وتري بيانتو في تونس. أنا كإنجينير وعندي توا خبرة في الدومين، ننصح بالأسقف هذه اللي هي الامباكت نتاعها أكور تيرم وموين تيرم ولون تيرم، والديريت في نتاعها خير بارشا من الأسقف اللي الترديسيونيل.
2: مرحبا، محمد طاهر حشيشة، ديريكتور إنوفاسيون ماس جروب، الممثل اليوم بالشركة بوليبات. ماس جروب هو اليوم من أهم الفاعلين الاقتصاديين في مجال الألمنيوم، غراسا لينوفاسيون ولي سوليسيون انوفونت. وغراسا لي سوليسيون انوفونت ماس جروب إلا كري بوليبات اللي إلا انتجري لي سوليسيون تاع لي كوفر تينيل وخمت فيهم منذ 10 سنين. في العوام الأخيرة بوليبات إلا كري ان سوليسيون بور لي دار ريتيكيلي pour en polystyrène. والسوليسيون هذه حاولنا مع الأخيين كيف ما أفاق نلقاو ان سوليسيون كي بو ريبوندر او بيزوان تاع المارشي التونسي دو بوين دو في كو و سيكوريتي و انفيرونمون pour les dalles réticulées. والحمد لله فما عباد كيف اي 35 اللي امنوا بينا وامنوا بالمشروع وعاونونا في الانتجراسيون دي برودوي هذايا في المارشي. وغراس دي سيمينير كيف من هذوم باش نحاولوا نعرفوا بالبرودوي نتاعنا ونوصلوه للعباد. ومرحبا بكم وبارك الله فيكم.
0: مش وحدنا نجمو نخلطوا الشيء هذايا، راهو تضافر جهود الناس الكل، الثقه المتبادله ما بين الناس الكل، ما بين المهندس، مكتب الدراسات، المقاول الفني والحرفي، كلنا نطمح الى تحقيق هذه الاهداف كما قلنا بالثقه المكتسبه ما بيناتنا.
3: راهو المهندس هو صاحب الرؤية، مكتب الدراسات هو الضامن لحلول التقنية، المقاول هو شريك التنفيذ، والفني والحرفي هو اللي يخلينا الدراسة متاعنا تتحقق والمشروع متاعنا ينجح.
2: الشركة متاعنا مختصة في العزل للبناءات، نعتمد في ذلك على حلول جديدة ومبتكرة جبناها ودخلناها معنا في المارشي التونسي متاعنا متاع الباتيمون. عن طريق الشركة متاعنا بدينا عنا أكثر تقريبا توا عامين، بدينا بأول بروجي ونجحنا فيه والحمد لله. استعملنا فيه العزل في الأسقف معناها الخفاف كعزل معناها على البلانشي العادي، وفما معناها الفكرة هذه لقد رواج وخرجنا من الشانتي هذاك معناها بتجربة مفيدة، وعملناها على الشوانط متاعنا الاخرين معنا حاولنا ان ننجحوا، وعملنا نواه معناها متاع علاقات ما بيناتنا، والعلاقات هذه مبنيه كانت اكثرها على ثقه بيناتنا وبينات اغلبيه المتداخلين في قطاع البناء اللي تعاملنا معهم، ومن ثم الحمد لله كان النجاح وخرجنا لبرشا معناها ولايات كيما بنزرت كيما تطاوين كيما جندوبه، مشينا برشا بلايص لتونس ونجموا معناها ونكونكلو للعامين متاعنا الاولانيين الحمد لله كانوا معناها تجربه ناجحه. توا معناها اونفي لاسيستونس نتاع لي بروجي، مرحبا بكم الناس الكل معناها اللي يستحق اي نصيحه ولا زاد اللي يستحق معناها باش يبعث لنا نوجهوه ونرشدوه معناها باش نعطيوه الحل الامثل للعزل، ونعرفوا اهميه العزل معناها في المردوديه الطاقيه للمبنى، المبنى نتاعنا يولي يستهلك اقل طاقه دونك الكونسوم معناها الفاتوره نتاعنا شيء اقل نتاع الاستهلاك.
4: بالنسبه لل تجربة متاعي خاصة نجم نقول تجربة ماهاش كلي تجربة متاع جبت جاي برودوي وجربته، لا خاطر هي اكسبيريونس السينرجي اللي صاير الكل بيناتنا. انا واحد من الناس الحقيقة نطلب من الزملاء باش يمشوا معناها في الصنص هذايا وما يصعبوهاش، يعني ما قلتش انا نبقى نخدم مستانس بالتكنيك هذيك وشنو باش تعطيني هالبوليستيرين وشنو باش يضيف لي كذا. العالم قاعد يتطور وعباد تبني في ديار في جمعه من زمان معناها لي باروا كلهم بوليستيرين بالجرياجي معناها سبيسيال امبواتي كذا، اون بلوس التكنيك هذه حتى ما نحكوش ايزولاسيون نجمو نحكو حتى ستركتورال خفيفه معناها خفيفه ما تقلقش ياسر اتيليزاسيون للخدامه وللصنايعيه سهله. المشاكل اللي عندنا في الوردي توا انا من الوردي كان يتخدم على قاعده حبذا، اما انا واحد من الناس عندي ليه معناها عندي عليه احترازات خاصه لو كانت تصير انفلتراسيون الوردي ما فيه مشاكل كبيره دونك ليترونسان خدمنا معاهم وان شاء الله مازال باش نخدموا معاهم في ساتيسفي معناها لي بروجي اللي تخدموا الحقيقه حتى المقاولين اول مره يتصعب عليه وكل، لكن بعد لا باس معناها ان فوا خدم مره سيفيني فهمت باش.
5: من الناس الاوائل اللي خدمت البوليستيرين مع شركه اي 35 وكل شيء ولا حاضر نجيبه فيه حاضر نخدمه فيه. الاشكاليات اللي عندنا كل حكينا عليهم للشركه قاعده تسهل لنا في الماموريه، كل شانتي كنا كل شانتي تسهل لنا اكثر فاكثر الحمد لله بالوقت الحاضر لا باس، خدمنا معاهم 8 9 شوانط معنا بالمرتاح. الاشكاليات الكل الحمد لله تجاوزناهم ان شاء الله ربي يعاوننا وان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله.
6: تجربتي في الخدمة هذه جربتها برافو حاجة طيارة أحد أخف وقت أخف يد عاملة برشا برشا برشا على الأخر على الخدمة العادية على الوردية ربح أقل شيء ربح في الخفة حتى في التلسكوبي التلسكوبي تدي في النهارين وين تطلع في البوتريرو في الواحد الخفاف طلع فيه خدمة عادية في مش حتى حاجة معناها اللي بس تقلق ولا لو تلسكوبي ولا عندك الريق ولا عندك بلاصة متفرش تلسكوبي هما تدورش معنا لكن كله ربح زاد. أنا خدمت بها 17 متر على 14 متر الحمد لله معناها كلت لي أقل وقت فيهاش رطب بيه مرلوطة تبين فما حتى شيء تحب تعمل جبس نجم تعمل تحب تخليها ليك نجم تعملها ليك.
7: لحد من 9 إلى 10 أرشي معك مع أسماء جربي مع أسماء جربي على جمعة FMTV. شوف أسماء وتمتع وتمتع.

0: عشرة أرشيماغ مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: برشا ناس يسألوا فينا كيفاش نجم نتحصل على رخصة بناء في تونس كمواطن تونسي مقيم بالخارج. أول حاجة يلزمنا نوضحوا حاجة مهمة برشا، إنه مادامك مقيم بالخارج تقعد ديما تونسي. دونك باش تتحصل على رخصة البناء في تونس كمواطن تونسي مقيم بالخارج لازمك تحضر ملف إداري واضح تقدمه للبلدية المعنية كيما أي ملف بناء يتصب في تونس. دونك الوثائق المطلوبة عادة تكون أولا مطلب رخصة بناء اللي تعمروا وتوقعوا، وتنجم زادا تعمل وكيل اللي نجم يكون موجود في تونس يوقعوا في بلاستيك. ثانيا شهادة الملكية متاع الأرض، يعني تعمل نسخة من الرسم العقاري وإلا عقد الملكية. ثالثا مثال من الرسم العقاري يعني لو تيتخو فونسيي يزم يكون جديد وما يفوتش 3 شهر من اللي خرج. رابعا مخطط الموقع لو بلان دو سيتواسيون اللي يبين مكان الأرض، وإكستري دو بلان دو لوتيسمون بيان سور إذا كان اللوتيسمون إلي أبروفي. ثم مثال هندسي اللي هما لي بلان اركيتكتورال، ولهنا تعمل مهندس معماري اللي المهندس المعماري هذا يلزم يكون مرسم بجدول المهندسين المعماريين ويحط في الملف الفني نتاعو لي بلان ديكزيكسيون بلوتو لو بلان ديكزيستون اللي موجود اذا كان انت باش تعمل اكستنسيون، والا المخططات الهندسيه اللي باش تتحط مع الواجهات نتاعها المقاطع واللي لازم الكل. اذا كان بيان سور التيران تاعك من الوكالة العقارية كيما لافهاش، لازم زادا كيف كيف تكون عندك اكستري دو بلان دو لوتيسمون من لافهاش. شهادة خلاص الاداءات البلدية نقولوا احنا زبلة والخروبة، دونك لازم تثبت انه خالص الضرائب المحلية. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر بالنسبة للمقيمين بالخارج، واهم حاجة توكيل بروكوراسيون اذا كان باش يقدم الملف شخص اخر موجود في تونس في بلاستيك. اهم حاجه في الملف لازم يكون مضبوط وممضى من طرف مهندس معماري. لازم تكون مده الدراسه كيما نقول لكم تنجم تكون من شهر الى 3 شهور حسب البلديه، وتنجم تكون اصلا اكثر من هكا. بعض البلديات تطلب 5 نسخ، فما بعض البلديات تطلب اكثر من ذلك ونسخ متعدده من نفس الملف. واذا كان الارض في منطقه فلاحيه او محميه الاجراءات بيان سور تكون مختلفه مختلفة تماما، مرتبطة بالنشاط الفلاحي إذا كان أنت باش تعمل دار لفلاح وإلا مخزن معدات فلاحية، وإلا إذا كان باش تعمل استب لتربية الماشية، وإلا باش تعمل ساغ. يلزم تحترم الشروط وهي المساحة الدنيا للأرض حسب الجهة بيان سور. يلزم نسبة البناء تكون محدودة، ولازم يكون عندك نشاط فلاحي فعلي. لهنا يلزم يكون بيان سور بالنسبة للنشاط الفلاحي اللي باش تبني فيه أنت دار تاعك، يزم يكون فما ترخيص من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، يزم يكون فما شهادة في الصبغة الفلاحية للأرض، لازم تكون فما موافقة من وكالة التهيئة باش بيان سور تحاول البلدية تتصدى للبناء العشوائي. ونحاولوا احنا باش نحافظوا زادة على البناء اللي باش تبنيه الغادي من الهدم او الخطايا المالية. لهناك العادة يزم نفكركم اللي الدوسي متاعكم يزم يكون مع معمول من طرف مهندس معماري هو اللي يعاونك بيان سور باش تصب الدوسي نتاعك دون لي ريغل دو لار من غير مشاكل ومن غير تعب. مازلنا نكملين في النصائح في أرشيماغ، خليكم معنا هنا رجع.
2: لا بدنا

0: Archimag par Asma Jerbi.
1: Par Asma Jerbi.
0: Al Jamra FM TV. شوف أسمع واتمتع
2: اليوم بدلنا في جربة خلينا نحكيه شوية على العقارات في جربة باش نهزكم ونشوفوا بعض الأسعار لشراء الأراضي وشراء العقارات وزادة خلينا نعمل طلع على الكري سوم الكري في جربة في 2026. خلينا نبدأ أولا بأسعار شراء الأراضي في جربة. ما فماش سعر واحد أكيد وثابت، السعر دي ما يتغير حسب قرب الأرض من البحر وحسب إذا كان هي سكنية وإلا في الحية وبيان سور حسب الموقع متاعها. فكرة عن الأراضي الفلاحية مثلا البعيدة عن المناطق السياحية، سوم الأرض تقريبا من 40 إلى 120 دينار للمتر المربع. الأراضي السكنية في المناطق العادية تقريبا ما بين 120 إلى 250 دينار للمتر المربع. أرض في المناطق المطلوبة كما ميدون وإلا غيرها لقريبة من البحر من 250 إلى 500 دينار المتر المربع. الأراضي المميزة جدا لفيها إطلالات بحرية ومواقع استثمارية قوية تتجاوز 600 دينار للمتر المربع. مثلا إذا كان عندك بعض القطاع مثلا كما فما دونك عروض موجودة حاليا سور انترنت، دونك تلقى أرض 978 دينار المتر 978 متر مربع معروضة بحوالي 450 ألف دينار أي حوالي 460 دينار للمتر المربع. إذا كانت خام باش تشري دار دونك كيف كيف في جربة بشكل عام السوق واسعة وواسعة جدا وأنواعية المنازل متعددة، فما الدار العادية الحوش الجربي الفيلا مع البيسين والقريبة من البحر. العروض الحالية تتراوح ما بين 130 إلى مليون دينار، يعني 130 ألف دينار إلى مليون دينار. ناخذ مثال منزل صغير ويحتاج ترميم تلقاه ما بين 130 ألف إلى 250 ألف دينار. منزل متوسط يعني نحكيه S plus 2 و S plus 3 S plus 2 250 ألف دينار تقريبا، S plus 3 450 ألف دينار. الحوش الجربي الصغير وإلا الكبير وجديد ما بين 450 ألف دينار إلى 700 ألف دينار. الفيلا بالبيسين وقريبة من المناطق السياحية ما بين 650 ألف دينار إلى مليون دينار وأكثر. وأكيد تلقاو برشا برشا برشا ديزانونس اللي موجودين وفما اون تري غراند فاريتي بالنسبة للشراء في جربة. بالنسبة بيان سور للكراء دونك إذا كان نحكيو بالشهر، إذا كان شقة صغيرة يعني نحكيو S plus 1 ما بين 400 إلى 700 دينار شهريا، إذا كان S plus 2 وإلا S plus 3 ما بين 700 إلى مليون 1200 دينار شهريا. إذا كان منزل مستقل يعني نحكيو على حوش جربي ما بين 1000 إلى 2500 دينار شهريا، وفيلا بالبيسين انطلاقا من 2500 دينار شهريا. إذا كان بيان سور باش تجيو تصيفوا في جربة وتحبوا على حويجة صيافي وصغيرة دونك نحكيه على جويلية وأوت، هذه تقريبا الأرقام المتداولة. S plus 1 صغير 70 إلى 150 دينار في اليوم، S plus 1 دونك اللي هي مش داني ستوديو صغير بالكل يعني مش S يعني S plus 1 بلوتو 250 إلى 250 دينار إلى 120 دينار في اليوم. S plus 2 كما قلنا تقريبا نفس الأسعار، منزل وإلا حوج جربي متوسط ما بين 200 إلى 500 دينار يوميا، وفيلا مع بيسين في منطقة سياحية وإلا قريبة للبحر ما بين 400 دينار يوميا إلى 1000 دينار يوميا. وانتم شنو رأيكم؟ أنا قالوا لي فما تقريبا 300 رخصة بناء تتعطى في الشهر في جربة، يمكن حتى أكثر من هكا، يعني سيتون زون أون بلان إكسبانسيون وبرشا ناس يحبوا يبنيو. فننتظر بيان سور شنو رايكم، هل العقارات بالنسبه لكم انتم غاليه في جزيره الاحلام والا لا؟ شكرا لكم تابعتونا اليوم في أرشيماغ، نتقابلوا كالعاده في بون بلون سبت الجاي وفي أرشيماغ نفس الموعد من 9 ل 10 في برمجه جديده بيان سور سيف سنه. خليكم معنا.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة صعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة الصحة اليوم الأحد في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويليا القادم. جدير بالتذكير أن وزارة الصحة كانت قد حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات بين 19 و21 من جوان الجارية. يتوجه الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس اليوم الأحد إلى 17 مركز اقتراع من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني الجديد من بين 5 مترشحين وفق تصريح ريضا الجيزاني رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات تونس واحد للزميل مهر الصغير.
5: احنا عندنا 17 مركز اقتراع فيهم 23 مكتب، يعني 17 مدرسة اليوم هم مستانسين ينتخبوا فيهم الناخبين، دونك فيهم تم 60,000 عدد الناخبين المسجلين، هم 60,111 ناخب مسجل للانتخابات بعد التحيين الأخير للانتخابات التشريعية الجزئية، 60,111 اللي هم مدعوين اليوم وندعوهم بهذه المناسبة أنهم يتوجهوا لمراكز الاقتراع للتصويت لأحد المترشحين الخمسة اللي هم 5 مترشحين الحين اللي تم المصادقة على ترشحاتهم وقبولهم بصفة نهائية واللي هم يخوضوا غمار للانتخابات اليوم، 4 من رجال وامرأة اللي هم المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية.
4: دوليا قالت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن ممارسات وسلوك الإدارة الأمريكية مع السلطة الفلسطينية مجحفة، وأكدت حدوث مباحثات فلسطينية أمريكية تهدف إلى المطالبة بالتراجع عن القرارات التي فرضتها الإدارة الأمريكية بحق السلطة الفلسطينية، نافية في ذات الوقت أن يترتب على هذه المحادثات أي تنازلات سياسية. أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن الإدانة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ الباليستية وطائرات المسيرة في تماد خطير. قالت إنه يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حادثا منفردا، بل هو نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة البحرين. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن اليوم الأحد عن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت بدورها الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. ختاما، أفاد مصدر عراقي رفيع المستوى اليوم باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط العراقية عدنان جميلية.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Joara FM TV. كواليس المونديال.
1: العشرة وستة دقائق، مرحبا بكم في كواليس المونديال. البداية بفرحة لاعبي المنتخب الجزائري بعد التأهل للدور 32، وتشاهدوا معنا على جورة تيفي فرحة الملاعبية الجزائريين. فيديو من تأمين مبعوث جورة فيهم ناجح المجدوب اللي حضر المباراة، وفرحة كبيرة للاعبي المنتخب الجزائري بالتأهل للدور 32. وناجح المجدوب زاد تحدث مع الجمهور الجزائري، نسمعوا المشجعة الجزائرية هذه شنو قالت على تأهل المنتخب الجزائري.
2: فرحانين بزاف وجينا اون فامي، جينا من شيكاغو، وي دروف 7 اورز، رانا فرحانين بزاف. 1 2 3
1: هذه فرحة الجمهور الجزائري. وباش نرجعوا للمباراة، لأن مباراة غريبة وعجيبة، حفيظ الدراجي معلق المباراة كأنه تفاجأ بهدف رياض محرز. نعرفوا للدقيقة 92 2-2 بين الجزائر والنمسا، الجزائر تلعب مع سويسرا في الدور 32، النمسا تلعب مع إسبانيا. رياض محرز وقت سجل هدف الثالث والجزائر تقدمت في نتيجة 3-2 في دقيقة 94، دهشة الجمهور ودهشة حتى حفيظ الدراجي، معناتها لأنه الجزائر في صورة أنها كملت المباراة رابحة 3-2 باش تجي مع العملاق الإسباني في الدور 32، وهذا اللي ما حبوش حفيظ الدراجي. هات نسمعوا وقت سجل رياض محرز كيفاش كانت ردة فعل حفيظ الدراجي.
3: كرة أخرى في العمق، هيلا رياض، الخديعة وقعت، رياض محرز يمنح التفوق للجزائر 3-2 بلعبة. المنتخب الجزائري في المركز الثاني سيواجه إسبانيا وليس سويسرا. الثواني الأخيرة من عمر المباراة، وسط دهشة كبيرة، التوزيع في القائمة الثانية بعيدة كثير، الرأسية من هنا خطيرة، وغول، هدف التعديل للمنتخب النمساوي الذي يعود إلى المونديال ويتأهل في الأنفاس الأخيرة في سيناريو غريب وعجيب. نعم 3-3 صارت النتيجة الآن، المنتخب النمساوي يعود ويتأهل رفقة المنتخب الجزائري. قبل ثواني كنا راح نلعب مع إسبانيا، صدقوني بأنه أنا في قررت نفسي كنت نتمنى المنتخب النمساوي يعدل النتيجة من أجل أننا نلعب أمام سويسرا وليس أمام إسبانيا.
1: لاحظنا حفيظ الدراجي قال كنت نتمنى أن المباراة توفى بالتعادل وقت رياض محرز سجل الثالث، كأنه ما حبوش الثالث حفيظ الدراجي. على كل المباراة هي بعد تقريبا ما قل من دقيقة من هدف رياض محرز النمسا عدلت، وكما حبوا الجزائريين وكما حب حفيظ الدراجي وكما حبوا أنه بالتعادل هذا الجزائر باش تلعب ضد سويسرا والنمسا تلعب ضد إسبانيا. عبد الحميد، الصورة اللي بعدها صورة هدايا الصحفي الأرجنتيني إنريكي ماكيا ماركيز، 91 سنة عمره، إنعم 91 سنة، مواليد 1935، متواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية يواصل تغطية المونديال. نشوف الصورة اللي بعدها، في المجموعة حضر 18 مونديال منذ مونديال 1958، والصحفي الأرجنتيني هذايا واكب 18 مونديال، أول مونديال حضره عمره 23 سنة في مونديال 1958، هذا في الندوة الصحفية اللي سبقت مباراة الأردن. معناتها نهار الجمعة حضر للندوة الصحفية وسأل سكالوني، قالوا مباراة المنتخب الأرجنتيني تأهل، هل أنه ميسي باش يلعب أساسي ولا على البنك؟ سكالوني قالوا لا، باش يلعب، باش يكون على البنك ومش باش يكون أساسي. وسكالوني مدرب الأرجنتين من دوب وفاة الندوة الصحفية هبط وعمل صورة مع الصحفي الأرجنتيني هذا، كما قلت 91 سنة عمره ومازال عنده الذكريات ومازال يعرف الملاعبية، وما شاء الله عليه حتى كي يسأل في النادي الصحفية سؤالات منطقية. وشوفوا الفرحة والابتسامة متاع سكالوني مدرب الأرجنتين وقت سأل الصحفي هذا اللي عمره 91 سنة، كما قلت واكب 18 مونديال، أول مونديال واكبه 1958، معناته من بيليه الميسي وهو في المونديال هذه اول بطاقه اعتماد للصحفي هذه وقتها بالنوار بلون معناتها باللون الاسود والابيض في مونديال 1958. هذه البطاقه نتاعو في مونديال 1958 ثم حاضر في كل 18 مونديال على التوالي. هذا ميسي والبش تصريح حسن العيدروس في الصحفي او معلق المباراه من بين سبور يقول له تعب منك التاريخ يا ميسي. هات سامي نسمعوا هدف ميسي.
4: ليو من ركلة ثابتة ستنفذ ليونيل ميسي من أجل هدف أرجنتيني ثالث. ليو ليو ليو ألم تكفيك الأهداف؟ ألم تكفيك الأرقام؟ ألم تكفيك البطولات؟ رفقا بالتاريخ يا ليو فقد أشغلت كاتبيه، رفقا بالأرقام يا ليو فقد تعبت منك الأرقام يا ميسي. أي هدف من ركلة ثابتة مثل ما اعتدنا لسيد الكرات الثابتة، لسيد الكرات الثابتة هنا يا السارية في شباك.
1: تعب منك التاريخ يا ميسي، يعني كل ميسي حطم كل الأرقام القياسية، اللي هو الهداف المونديال الحالي، هو الهداف التاريخي للمونديال ب 18 هدف، هو اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم اللي سجل السابع مباراة على التوالي في كأس العالم. بصراحة تاريخ كبير ليونيل ميسي، أحسن لاعب إلى حد الآن في المونديال. وليد جزيري كان في تقديم كواليس المونديال.
0: كواليس المونديال
5: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.
7: تهيدنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كما كل نهار حد في فقرة طنطانس نحكيو على الأرقام، ورقم اليوم هو 1399 دولار. سنس نعطيكم أرقام بملايين الدولارات ولا بمليارات الدولارات، اليوم لهنا نحكي على رقم اللي هو 1399 دولار. على شنو نحكي؟ نحكي على التقارير الأخرانية اللي خرجت واللي تقول اللي كونوا شركة أبل قاعدة تواجه في ضغوط كبيرة باش تدزها إلى رفع أسعار تليفوناتها اللي نستناو فيهم في شهر سبتمبر القادم من سلسلة الآيفون 18، وهذا بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف مكونات الذاكرة والتخزين. هذا بالطبيعة حسب ما نقل عن الرئيس التنفيذي السابق للشركة تيم كوك. أسعار بعض المكونات الأساسية نقوها زادت بطريقة غير مسبوقة، شيء اللي باش ينعكس مباشرة على المستهلكين وقت اللي باش تخرج التليفونات الجديدة كما قلنا في سبتمبر 2026. نحكيه على أكبر مصدر للزيادة جاي من شرائح ذاكرة الوصول العشوائي يعني الدرام ووحدات التخزين. وتقول التقديرات اللي تكلفت الذاكرة بسعة 12 جيجا اللي قاعدين يستخدموا فيها في تليفونات البرو باش تزيد من نحو 39 دولار إلى 145 دولار. تكلفة وحدة التخزين السعة متاحة 256 جيجا بيت من 13 دولار حتى 51 دولار. دونك هكا التقديرات الأولية تقول اللي كانوا سوم تليفون الآيفون 18 برو ينجم يبدأ من 1299 دولار، لكن إضافة وتحسينات جديدة على أنظمة الكاميرا والمكونات الداخلية باش تدز السعر نحو 1399 دولار. من المتوقع اللي باش تكون سعر نسخة البرو ماكس أغلب برشة من 1399 دولار. تيم كوك يحاول ينقص شوية من الوطأة متاع هالتسريبات هذه متاع زيادة سوم الآيفون، ويقول اللي كونوا الشركة حاولت لفترة طويلة باش تمتص هي الزيادات وحماية الكليونات متاعها من الأثار متاعها، لكنه يقول اللي كونوا استمرار ارتفاع التكاليف جعل رفع الأسعار خيار يصعب التجنب بتاعه في المستقبل. ولهنا بدأ بشوية بشوية يحاول يعدي الفكرة هذه للفان متاع الايفون اللي كونوا راهو التليفونات اللي باش تهبط في الخريف هذايا راهي باش تكون أغلب برشا من اللي هبطوا عم ناول. هذا شنو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس، في لامان.
0: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة FM TV. شو
8: شوف اسمع وتمتع.
5: برعاية
9: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي. الذوق اللي ما يتعودش.
10: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهار احد يا رب يكون بالراحه والسلام عليكم. ان شاء الله زيدا اتمتعتوا بفقراتنا، فتمتعتوا زيدا بنقولوا احنا الحوصله كامله على الرياضه كوب جماد وما قالت الي النتائج وزيد فوق هذا الكل. اي قد بيتي قلت روحوا ولا ما روحوش يا اخي؟ قال لي روحوا.
11: لا لا روحوا.
10: ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بصحه وبخير. موزيك جينا في موعدها اللي الحقيقه تكون فيها المقاربه بين الفن وبين زادة الغسيت، على خاطر زوز فنون الكوجينا والفن ما يبعدوش على بعضهم الموسيقى معناها. دونك خلينا ملمومين الناس الكل. هو نهاير سخون شوية اليوم لمحالة، زادة نهاير بحر محليه نجم بحره كنا لقاو دي غسيت سهلين هكاك يكونوا في متناولنا الناس الكل. سامي ذويري في الإخراج التقني، عبدو بالعجوزة في الإخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. خلينا نقولها هي، خلينا نسيق بلا
11: باش بس هي شايفة.
10: ليديز فست أهلا وسهلا.
12: صباح النور.
10: شنو حوالك أروجة؟
12: الحمد لله لاباس. الحمد لله عايشك الحمد لله. عمك سخانة وبرا؟
10: سخانة وبرا. لا عاد هوني الرواح،
12: لا هوني الرواح البرا الحمد لله.
10: اليوم جيتنا وأكيد عنا غسيت مزيانة شوية أخرى باش نلقاوها معاك.
12: بيان سور وي.
10: أعطيهم أفون غو شنيا الغسيت؟
12: عنا بيتزا من غير عجنين ولا حتى تمسها بيدك جملة وأنت تحضر فيها
10: ولا تنفخ عليها.
12: تنفخ عليها تحضر.
10: طيب يلا تستنوا البيتزا اليوم اللي تنجموا تزوها معكم للبحر إذا كان ناويين تمشيو وتعملوا غطسة. ما سايب علينا متنة إذا كان ماشي للبحر مش لازم التون.
12: والله هي
10: مارغريت نعملوه.
12: إني نعطيكم البات اللي هي تقعد معاك هشوشة طرية.
10: أعملش تحب من بات
12: وانتي أعملش تحب.
10: شيف بونجور.
11: بونجور.
10: شنو حويلك
11: سي حلمي؟ سلطة مخير الناس كل الحمد لله لباس. كاو عاد مع السخانة هذية مع البحر مع ال... مع مع القروان مع مع برشا حاجات.
10: أي أي أي أكيد أخذت كانت البارحة جمعية فن طهي الجميع في زيارة إلى دار المسنين بالقيروان. الحقيقة كان جو حلو برشا، كانت نكهة أخرى، كان تلاقي آخر. هذا شوية أخرى مش تحكي لنا عليه شاف
11: إن شاء الله.
10: حلمي
11: إن شاء الله.
10: أكيد ومجموعة وخيالنا زادة الشيفان اللي كانوا مرافقينك ولفتة كريمة جدا. ما تكونش مرة بركة إن شاء الله، ديما تكون ديما الحقيقة أكيد. من خلال مختلف شرائح المجتمع، يعني كل قدير وقدر والمجتمع المدني ديما وقف معنا. زادة كيف كيف عنا موعد مع بي ام بي اليوم مع الشيف كيف كيف حسن الشيف التركي اللي اليوم باش يحكي لنا فما حويجه جديده هكا باش يجيبها معاه. تعرفوا عليها الناس كل مع بعضنا اكيد. اما بنينه بنينه بنينه بالحق وتو نشوفوها من بعد مع الشيف حسن وباش نعرفوا زادة كيفاش تقعد قبل 24 ساعه تتبع الدجاجة والفحات وهذا الكل مارينات نتاعها فلا. دونك هذا باش نقولوا زادة تلقى فقرة دلة روحك اليوم مع الدكتورة إيناس سليم. اليوم باش تقول لنا صحيح هو شهير الصيف وشهير الفواكه الكل وشهير الماكلة البنينة وشهيرك المقلي. اليوم اخترت باش تحكي لنا على الفواكه كيفاش باش ناكلوها، شنيا اللي يلزمنا ناكلوها ووقتاش ناكلوها. هذا الكل نلقاوه شوية أخرى مع دلة روحك. يلا بوسات كبار وخليكم مع الموسيقى.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا من جديد. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم سعيد. يلا تستنوا في نقولوا احنا غسيت اليوم، غسيت لحد حتى كنت تحب تقترح غسيت اليوم، تحب تكلمنا على 36 300 ألف، تنجم تكلمنا، تربح معانا اكيد، تربح معانا فطور بنين برشا من بي ام بي غستو كافيه القنطاوي. خلينا نمشي مع اريج اليوم. غسيت اهلا وسهلا مره أهلا اخرى
1: وسهلا. غسيتنا اليوم هي غسيت البيتزا اللي من غير عجنين بالحق، وماكش بلا باش تمس بيدك، لا باش تحل بالقلقال لا حتى شيء. سهله برشا. البات نتاعنا باش تكون كاس حليب دافي، كاس ماء عليها خميره خبز، وتزيد عليه زوز مغارف فارينه ورشه سكر، تخليهم يتلمهم هكا بالفوي، تخليهم يرتاحوا ربع ساعه، تلقاها سابوت نفخه، تزيدها الفارينه والزيت وتلمها بالسباتول وتحط عليها شويه زيت وتخليها ترتاح. لهنا شنو هي الحاجه المهمه؟ كعمليه المد والطي. تمشي لها فك كل ربع ساعه لمده 3 مرات، تمد العجينه وتحطها على بعضها هكا وتغطيها، سي بون. بعد تلقاها عجينه فيها معبيه بالهواء، تمدها تحطها في البلاتو، تتحل معاك فاسيلمون، لا قلقال لا شيء. تحط عليها الصوص نتاعك اللي تحب، تقعد لك هشوشه حتى جمعه.
0: والمسين نتاع العجينه وهي كيكه، خاطر ماهيش مش متوعدتك في يدك، دونك يزم يدك ديما بالزيت ولا بالسميد ولا
1: كي تجي تعملك المد والطي شد يعني يديك بشويه زيت.
0: حلاها المد والطي. قسما بالله فكرتني في الايقاظ وفي
1: المد والطي. ريت هي من بعد كي تكمل ليزيتاب نتاعها باش تولي تنجم تشدها وكل شيء. جوست انت باش ترش البلاتو، معناها البلان دو ترافاي نتاعك بشويه سميد وتخدمها، ماهيش باش تقلقك.
0: شو السميد اللي تحط فيه انت، متوسط ولا احرش؟
1: الزوز يمشي والزوز ما يقلقش.
0: متوسط واحرش،
1: اللي يحبك تقرميش يعمل متوسط، اللي ما يحبش يعمل ارتب.
0: ارتب شنو رايك شايفه مخي؟
2: ارتب هو ولا هو الارتب؟ هو الارتب الحقيقه يطوع يطوع يطوع خير. الارتب خاطر مكسر، نقولوا احنا الجران نتاعو مكسرين، وحتى في الفيرمونتاسيون من بعد يطوع، يعطي طوع، يعطي طوع اكثر كيما الفرينه. كيما الفرينه يعطي طوع اكثر، اكثر من الاحرش.
0: داكوغ
2: فوالا سي بون. باهي مزيانه مادام
0: شايف زكاكه كعوره
2: نتاع الصيف ورابيد وما نسالش حاجه كبيره.
1: تحبوا نكمل لكم لاستيوس نتاع الصوص؟ نكمل
0: لكم عندك المجال.
1: اوكي، بالنسبه للصوص نتاعي سهله برشا. زيد كعبتين طماطم، قرين فلفل، بصله صغيره، وثلاثه سنات ثوم، نحطهم في الاشواق تك تك تك يدوروا، نحطهم على شويه زيت مع مغرفه طماطم، صب عليهم الماء، جيك صوص تهبل. بيان سور زيد بازيليك، كليلو زعتر، وتهنى
0: محلاها. والحقيقه والله نتاع اليوم تو خفلف
2: هي
0: تو مع السخانه، ما تاخذش ربع ساعه
2: ولا بالضبط
0: باش تطلع.
1: ميم با صدقني باش تطلع كل درج اموا تعمل لك المد وطي، كل درجين المدة 3 مرات كهو مد وطي مد وجزر وطي. ما قلت ليش تعبير اخر؟
0: حلو حلو المد وطي، معناها نحل ون
2: تجبد تجبد وتحط
0: هذاك يسمى المد وطي. تري بيان. لا
2: جو كبير،
0: طورنا طورنا.
1: لا تعجل فيها سخانه وعروقات لا شيء.
0: سامي تروح تو طول تخدم هذه، راك تجمع فيها شيء فيها شيء. المهم المد والطيره. محلاها الغسيت، محلاها كيف موليتها الحقيقه، خفيفه زاده. دوك اريج مشكوره برشا، نلقاك على الباج نتاعك
1: تستي باي اريج.
0: تستي تسمع وقتاش باش لبسوها التبليه؟ شايفه وقتاش تلبس تبليه؟
2: في اول فرصه ان شاء الله.
0: اول فرصه
2: ان شاء الله.
0: اللي يجي الموزيكينا تابع الجمعيه. ان شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل اكيد عجبتكم الغسيت. يلا شويه اخرى باش نمشي ونحطوا الرحال في مدينه القيروان بدار المسنين بالقيروان، ونعرفوا الاجواء اللي كانت البارح. يلا موزيكا ونشوفوا.

0: مرحبا بكم من جديد. موزيك جينا، نعم هو البرنامج اللي يجيكم كل نهار احد من 10 لل 11. تيم موزيك جينا مازال يكبر وباش يزيد يكبر، دونك خليني نقول لكم ديما راهو مع احلم غيلان وتيم موزيك جينا. انا عملت لكم ترانزيسيون هنا. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله من اسعد الايام. كنا قبيله مع اريج حكينا على الغسات سهله برشا، البيتزا اللي تنجموا اليوم تخدموها قبل ما تخرجوا للبحر ولا وين باش تمشيو، حتى متاع شويه زاده في العشيه ماشي تقعدوا على ابو جعفر ولا خارجين هكا. انا نحكي على سوسه بيان سور، حتى احنا موجودين توا على البحر، وغالبيه الناس اكيد مادام ثم نجحت فما برشا امتحانات معناتها وصلت للاخر نتاعها، نجحوا صغيرات دونك مشاو للبحر. هذاك علاش نحكيو شنو تنجم تهزم معاك. بي انت مشيت للقيروان البارح سي شيف؟
1: فكسخانة فكسخانة مش الخروان.
0: اش معناها توا مش حديلك جي هويات
1: تسمى هي نتاع الجغرافيا
0: هي نتاع الاخبار هي النشره الجويه اي جي هويات جويه
1: فهمتني.
0: قالك
1: كله بثواب ان شاء الله
0: عبدو فذية برانشي مع متبرانشي معك قالك بثواب
1: ان شاء الله. دونك قلنا خلينا نمشيو نعمل زياره صغيره للدار المسنين في القيروان. الحقيقه هي مازالت كي تعملت جديده الدار المسنين، كي عملوا لها رينوفاسيون جديده تو عندها 6 اشهر ملي صارت الرينوفاسيون. قلنا خلينا نمشيو نطلعوا عليهم الابانا وامهاتنا فهمتوا اللي موجودين غادي ما فيها باس. والله فما باس الناس كلنا، انتم توا جمعيه نتاع فن طهي ونتاع كذا كذا، اش دخلكم في الحكايه هذه؟
0: قولوا لهم
1: لا أيوة. بالعكس لو نورمالمون اي جمعيه كانت واي مجتمع مدني كان فهمتوا لي لازم يشوف ولازم يحكي معاهم ولازم يحكي معاهم ويقدم لهم شويه هدايا ويبدل لهم شويه جو. دونك في الاطار هذا قلنا خلينا نمشيو للغادي ونقابلوا الاطار اللي موجود غادي فهمتني، ونشوفوا فهمت ليش فماش ما فماش في غادي وكل شيء. عملنا لك شويه كدوات الحقيقه فهمتني، مشكورين جماعه ولاد الجمعيه كل اللي ساهموا اللي تبرعوا.
0: خذوا لك الكاتو تاعك تاع المره الاخرى عملوا اريج
1: التطوعيه
0: صحيح ولا ليس؟
1: لا
2: والله كان قالوا لي راني عملت لهم جاتو، عملت لهم حاجات.
0: لا هو شيف هاشمي
1: شاف هاشمي مره
0: هذه
1: اشراق الحقيقه هي عملت تعرف في الترانسبور وكل ما نجموش مع سخانه وكل ما كنت عملتها هي في
0: التريسيون. لا اشراق تعمل سالي سكري
1: تعمل كل شيء
0: صاحبتي

0: في الجمعية جو عائلي أكثر منه
1: أكيد.
0: أكثر منه معناتها هكا قد قد نظام وكذا، دونك جو عائلي، جو نتاع نتاع عائلة عائلة، وحد مع بعضنا، أخوات مع بعضنا الحقيقة، فهمتني؟
1: عائلة مع بعضينا،
0: مع بعضينا، عائلة مع بعضينا،
1: عائلة مع بعضينا.
0: الحمد لله
1: تري بيان. أنا كي من هكا الحقيقة دي زاكسيون كي من هذوما ما ينجموا كان يفرحونا قلوبنا، ما ينجموا كان يخليونا ديما نقولوا محلاهم العباد الكل. زاد أنت شايف راهو من خلال تو تبارك الله كارنيه دادغيس نتاعك، من خلال موزيك جينا زاد في ليزانفيتي ما شاء الله، وبخلاف ما عندك انت ما شاء الله من الحقيقه من اسس في الطبخ وفي لي شيف، دونك نجموا هذوما الكل تنجم تعمل لنا اكسيون كبيره برشا قدها وقدود. نعرفك شيخ حلمي
0: ان شاء الله نخمو في حاجه
1: كبيره تتعمل كي من هكا الحقيقه، ما تنجم كان تفرح الناس. خليني من خلالك انت نقول زادة بربي لله اللي نحكي على التوريزم، نحكي توريزم كولينير، نتكلم راهو لفتة باهية من وزارة السياحة زادة لمختلف هذه الجمعيات الحقيقة كما جمعية فن طهي الجميع. أنا الحقيقة تخدم في خدمة كبيرة برشا على مستوى المدن التونسية والولايات التونسية، واللي تحب تستحفظ على التراث الطهوي اللي موجود، دونك ماذا بينا نشدوا على أيديهم ما فيها باس، راهو كي ندعموهم على خاطر هذوكم وجه البلاد. وكلني
0: إن شاء الله
1: وكلني لبنين نرجع لك
0: والله العظيم.
1: لي.
0: ايه ان شاء الله ان شاء الله احنا موجودين، احنا موجودين وعلى الذمه، واي حد مثل يستحقنا يلقانا موجودين.
1: شكرا لك، عايشك يا شايف ديما، نعرف الحقيقه ديما قلبك كبير، وديما الجمعيات هكا في خدمه المجتمع، وخاصه كي نحكيو على المسنين نتاعنا، نحكيو على ناس قدمت للبلاد وعطات للبلاد وعملت عائلات، حبوكم برشا برشا راهو، وديما راكم في قلوبنا، وان شاء الله ديما ثم تظاهرات معاكم على خاطر ولادكم وبناتكم واخواتكم يجيوكم. اختم لي.
0: والله حبيت نشكر سي وديع ترودي والجماعة كل غادي فهمت الله، ولا السيد المدير فهمت الله بلال الكافي اللي فريمون معناتها هما اتاحوا لنا الحقيقه الفرصه فهمت، وكانوا متعاونين برشا الحقيقه معنا،
1: الحمد لله
0: معنا متعاونين برشا، وسهلونا كل شيء، واللي تحبوا تفضلوا الحقيقه فهمتني، حشمونا اصلا على رواحنا حبيت نشكر زاد كيف اعضاء الجمعيه، فهمت الله على تعاونها معنا.
1: هذوكم ولاد جمعيه توا قالوا لك رانا احنا ديما معاك قلبا وقالبا. شكرا لك يا شيف حلمي، ديما الحقيقه ديما بجديد، دونك شويه اخرى باش نمشيو مع بي ام بي باش يجينا البنا والماكله العزيزه الغاليه. وزاد هاني قلت لكم راكم قد ما باش تكلمونا اليوم وتعطيو اساميكم السعاد كيكه، تنجموا تربحوا معانا فطور بنين برشا، والا تبعثونا على 85 990، تكتبوا ام كيما موزيك جينا. شويه اخرى زاد باش تلتحق بينا الدكتوره ايناس سليم، الحقيقه ولات يسرت خلينا نتوحشوها، بدينا نتغشوا راهو شويه، اما ما يسالش كي تجي مش مشكله، يعني تبردنا. يلا شويه وراجعين.
2: وجه القمر يا وجه القمر.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: سيف سنة مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار، امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح سهل برشا، تلم 8 أعواد وأربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية، وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
0: جوهرة FM. Publicité.
1: Musique Gina.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا تشوفوا فينا زاده. مرحبا، خليني اقول لكم اللي هو نهاير مبروك اليوم اللي جات فيه الدكتوره ايناس سليم. شنحويلك لله
1: بس يعيشك يعيشك،
0: بسم الله ما شاء الله. خليك في تونس نلقاك في ستوكهولم،
1: لا مازلنا ما وصلنا،
0: خليك في تونس نلقاك في بين الفراعنه فرعونا
1: فرعونا مالاش نعملوا كعاو نخدموا على روحنا
0: ونكون فرعونا
1: ونمثلوا تونس ونقدموا في العلم
0: عليسة. عاد احنا عليسة،
1: احنا لكل احنا عليسة انفاس منها نفرتيتي ونشوفوا شكون ينجح
0: ونزدها كيف كيف مشينا لمصر وشفناه نفر نفر
1: مرحبا بك، قلت عيلة مع بعضينا
0: عيلة مع بعضينا. مرحبا بك اولا ساعة، يعطيك الف صحة على هالمواكبة الكبيرة ياسر فلا فريمون لي سيمينير هذوما اللي موجودين، ولا نحكي على لي فوروم كل شيء
1: حاشين
0: المنتديات الكل
1: بيان سور. ديما فما ديليغاسيون تونيزيان ما شاء الله عليها من مدن اي فوالا من مدن تونس الكل، دي زيكسبير كانوا موجودين ومثلوا تونس احسن تمثيل.
0: خلي لي يقولها ديما الحقيقه راهو مش من لا شيء ولا من عدم، راه كي باش نحكي ونقولوا طاقاتنا الحقيقه الاطباء كي نحكي في موزيك جينا ما نجمش ما نحكيش على الاطباء وعلى يقدموا فيه لتونس وعلى زاد البحوث واللي متواصله ديما لي ريشيرش سيانتيفيك ديما موجودين وديما موجود التطور. دونك هذا عرجنا عليها وحكينا عليها. دونك راهي الدكتوره ديما موجوده مع خيانها وديما الحقيقه يناضلوا من اجل اسم تونس في المجال الصحي. دونك اليوم قلت لي لي شنو باش نحكي لك، قلت لي نحكي لك على الفواكه كيفاش ووقتاش وقداش كيفاش ناكلوه. واحد يقول لك معصورين، الاخر يقول لك ناكلها كعيبه نبدا نقربش، الاخر يقول لك نحي لها قشرتها. نحكي لك في المتعارف عنا جينيرالمون في المجتمع والنصائح هذا يا دكتوره، والكلنا ولينا تشات جي بي تي وكنا نحكي وقال لك هكا وقال لك هكا.
1: هو ميساج مانيش ضد الانسان باش يتعلم ويقرا كل شيء، ما ديما ياخذ من برشا بلايص ويحاول ديما يثبت في الريفيرونس اللي ياخذ منها. معناتها احنا توا في عالم مفتوح ما تنجمش تقول له ليه ما تقراش ولا دونك ديما نقرا ونثبتوا في الريفيرونس والمعلومه صحيحه اللي ناخذوها ولا لا. الموضوع نتاع الفخوي اكيد احنا اللي تبعوا في جوهرة اف ام مشاهدين ولا مستمعين ولا اللي يتبعوا سبيسيالمون في ليميسيون الحلوه هذه موزيك جينا اكيد سمعونا برشا مرات حكينا على الغله. اي مالغري سا انا نرى اللي سي امبورطون كون باش باقي نعاودوها سورتو في البيريود هذه بيريود الصيف اللي هي معروفه بيريود الغله. برشا عبيد يقول لك اسمع انا في الصيف ما نحبش ناكل هاكا، ناكل الغله وكحو نشرب ماء وناخذ غله علاش هاكا فيها فيتامينات وباهيه. اسكو الفكره هذه صحيحه ولا ماهيش صحيحه؟ اسكو صحيه ولا ماهيش صحيه؟ دونك هذاك علاش قلت سي امبورطون نعاودوا نحكيو على الغله. بالطبيعه مانيش باش ندخل في لي ديتاي نتاع فوائد الغله خاطر قلنا نعرفوها من ناحيه الفيتامينات من ناحيه السوائل من ناحيه لي فيبر، دونك حاجه لازمه. ولكن كيما حكينا مره اللي نفس الاطعمه اللي تنجم تكون فيها فايده لو كان ما نعرفوش كيفاش نستعملوها نجم تولي حاجه مش باهيه. دونك الغله اول حاجه اكيد نافعه ولكن بكميه معقوله. اش معناتها بكميه معقوله؟ وخليني لهنا ندخل في لي ديتاي، سيتادير كي انا نقول عندي الحق في بورسيون نتاع غله في الوجبه ديجا سافودير عندي الحق في مرتين ثلاثه في اليوم. مانيش باش ناكل على طول النهار وفي كل وقت. والعبيد اللي تحب تنقص في الميزان ماذا بها تبعد على الغله في الليل. دونك باش ناخذوا غلتنا في الصباح في القايله في العشيه زاد النجم، دونك هذوما الكل ممكنين بكميه معقوله اللي هي تقابل 15 جرام سكريات. واللي هي شنية باش نسهل على العبيد ما غير لا ميزان لا حد شيء، اللي هو تطلع كعبه تفاح متوسطه ابري 150 جرام، اللي هي تطلع كعبه نزاس كعبه خوخ ولا زوز صغار الزوز مشمش فواغ ثلاثه الفريز ثلاثه اربع كعبات، هذه في الوجبه حاجه منهم. بهي السؤال ديما الكبير هو عند الليع والبطيخ، خاطر فما عبيد حتى اللي عندهم السكر يقول لك انا ما نجمش ناكل الليع والبطيخ خاطرو حلو. اي بان كعبه التفاح فيها سكر قد هذه الغنيه هذيا معناتها فيها سكر
0: هكا سيمي قال عمل هكا ما حبش يقول لك حد شيء
1: خاطر الموضوع مهم هو عمل لنا هكا
0: قال لك ردوا بالكم
1: انا ردوا بالكم مش نحكيو على الدليع والبطيخ وحتى ميوزيك. دونك الدليع والبطيخ راهو كي نقولوا برج دليع بلغتنا احنا معناتها ثلاثه اربعه تروف متوسطين راهم قد كعبه تفاح معناتها ماهوش احلى، خاطر راهو الدلع والبطيخ فيه 90% سائل ماء، دونك بالعكس حاجه باهيه في الصيف. اما زاده ما نكثرش، مانيش باش ناكل صحفه نحط فيها بريسك دلع والا بطيخه كامله والا عاد الزوز. دونك كل يدي نتاع تحط صحفه وشويه منه وشويه منه يلفو ايفيتي، خاطر ما غير ما تفيق تو سرا تونتي باش تجهدك
0: كل شيء.
1: دونك ديما مذبينا كيما يعملوا في الخارج البورسيون تاعك مع صحنك نتاع الفطور. ولهنا يجي سؤال نتاع اسكو خير ناكل الغله قبل الماكله، في وسط الماكله،
0: بعد الماكله،
1: بعد الماكله اتسيتيرا. راهو بربي اون فوا فور توت ما فما حتى فرق، خاطر ديما يقول لك ليه وخيره، ليه ما فما حتى فرق. صحيح في وقت الصيام ديما نخيروا شقان الفطر باغ اكزومبل بالدقله على خاطر باش تفيسع باش تصلح لنا نسبه السكر وتعطينا الياف اتسيتيرا، ولكن في اياماتنا العاديه راهو الغله نجمو ناكلوها قبل، نجمو ناكلوها في الوسط، نجمو ناكلوها في الاخر مع الديجستيون اللي هي ديجا باش تدوم نص ساعه. دونك اوني دون لي تون كيلكو سوا قبل ولا في الوسط ولا في الاخر. السؤال الاخر اسكو ناخذوها سائله والا ناخذوها كعب، سورتو تواصيف يقول لك ليه نخير حاجه سائله كل شيء، ماهوش غلط خاطر باش يقعدوا لك الفيتامينات. ولكن نردوا بينا لو كان انا نحب نحافظ على الميزان نتاعي وما نحبش نسمن ولا نحب نضعاف، ايفو ميو تخليوا الغله كيما هي مش معصوره، على خاطر كي تاخذها معصوره تولي سرعه الامتصاص نتاعها تعلى. دونك دون سو كا بلوتو نجم تمشي في الميتابوليزم نتاعك كونه يتخزن شحم. دونك ديما نخيروا حاجه اللي تخلي المعده والامعاء يمتصوا بشويه بشويه، وهذاك يعاوننا باش نحافظوا على ميزان معدل.
0: باهي ميزان معدل هذا، الناس اللي تعمل في الدايت اللي عندها ريجيم مثلا تعمل دايت وما تعملش دانس، ايش باش نعمل؟
1: يلزمهم يتغرموا وقيت باش يتغرموا توا.
0: خليني نسعن هنيك تو دابور على الحقيقه، على ما شاء الله على لي سبيسياليتي اللي انت فيهم الكل. دونك خلينا نقولوا موعدنا موعد الحفل نتاعنا.
1: الوغ كلمتين في ساعه اللي عندنا حفل ان شاء الله نتاع اخر السنه نتاع ليكول دانس دايت اللي هو باش يكون نهار 3 جويليا في مسرح لواء الطلق سيدي ظاهر ابارتيغ من 7:30 نتاع العشيه. الحفلة دي اسمه The Journey، يعني بالعربي رحلة، هي رحلة بين الأعمار، خاطر باش تلقاو صغيرات من الأربع سنين 3.5 سنين حتى كشي كبار معناتها. دونك الكلهم مغرومين، الكلهم خدموا برشا على رواحهم في وسط العام هذايا، فيهم اللي هزوا شامبيونات دو تونيزي، ودونك فرصة باش تجيو تفرجوا عليهم في البريستاسيون نتاعهم اللي هزوا بها الشامبيونات، دونك قدام أوليائهم وأصحابهم وكل. نهنيهم هما أول وحيد على الخدمة اللي خدموها هما لي كوتش نتاعهم، خاصة اللي هما نجموا يوفقوا ما بين الاكتيفيتي هذيا اللي هي رياضة وغرام وكل، وما بين الدراسة نتاعهم. وعندنا عبيد نجحوا في الباك السنين من بين التلاميذ هذوما، دونك نهنيوهم زادة. مهم ياسر راهو صغارنا يكونوا مغرومين في نفس الوقت برياضة، يكونوا مغرومين زادة في الكونتاكت مع العبيدة اللي كيفهم، وفي نفس الوقت يتلهيوا بقرايتهم. دونك هذا الكل نهني زادة اللي يعاونونا في الحفل هذية، ومن بينهم جوهرة
0: افيم
1: اللي هي بارتنير اوفيسيال افكتيفمون. سنحتاجو باش تجيونا وتتفرجوا علينا، ما تنسيوش الموعد نتاع
0: 3
1: جويليا نهار الجمعة 7:30 في سيدي الظهر.
0: شكرا ليك. دونك فصل قصير دكتورة، وباش نمشيو ديريكتومون مع نحكيو على ريستو كافيه الحقيقة شباب برشا، اسمه
1: بيانبي.
0: يعطيك الصحة، هذاك شحبيت نقول. يلا فاصل قصير وراجعين.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. موزيك جينا على الدنيا وما فيها، كما كل نهار حد من 10 لل 11. محلاها الدنيا كي يكون بالك ويسع، محلاها الدنيا كي تكون تعرف تتبنن، محلاها الدنيا كي تكون تعرف تتكلم، محلاها الدنيا كي تعرف تيقو بالخاطر. وهذاك علاش احنا راهو البلا هذيا شباب برشا من بي ام بي الغيستورون، خاطر باش يجمع لك هذايا الكل، يخليك شيخ، يخليك عايش الجو، يخليك تضحك للناس، يخليك تتعلم تكون وجهك ديما مطلوق. احلاها هي الماكله، نعم بتوصل لك. ايه شوف ماهر، اهلا وسهلا. شنو رايك في التقديم هذايا؟ اي هيا شيخ، تبيع البلا من توا سيمشي على روحه. شنو احوالك شيخ؟
2: والله الحمد لله.
1: هيا بيه احكي لنا على البلا اليوم هذايا، شبيب برشا اللي من بي ام بي. نحكيو على غيستورو كافي، نحكيو القنطاوي، نحكيو سنيت القنطاوي، ما نجموش نسميوه بلايص خلينا معروفين الحقيقه. تم كيوسك هو القدام، اما قبله هو بشويه لو تسميوش الكيوسك لا يقول لك احلام تصب بليش. تفضل. اي
2: سيدي مرحبا بكم. عندنا البلا ذي الماجوق،
1: اي
2: هذا بلا انا شرقي 100%.
1: اي
2: متكون الكونات نتاعو اللحم مفروم بطبيعته مفوح، تفويح هذاك خاص هذاك بطبيعته ما فيش، مع التروا فرماج والشامبينيون والحاجات اخرى حسب الطلب نتاع الكليون. انا باش تزيد مثلا بصل تزيد بحر شويه تزيد كذلك حسب الكليون شنو يحب شنو يحب، خاطر نحضره بالوقت. احنا انت تطلب واحنا نحضره بالوقت.
1: هذاك
2: المعجوقه باللحم، معجوقه بالبولي بالدجاج. انت شنو تحب؟ كل واحد شنو يحب، مع الكارنيتير نتاعها كامله وكل وحاجة ممتازة على الاخر.
1: تخي بيان. التتبيلة هذه متاحة قداش تقعد يتبل مثلا الحم ولا الدجاج ولا
2: الحم بطبيعته يتفرم يترحى يتفوح تفويح هذاك خاص بطبيعته، هذاك يبقى ديما هذاك سر المهنة هذاك ما نعطوشو لخاطر يبدا خاص بينا احنا وكل واحد وتفويحته ما عندناش، اما احنا عندنا تفويح خاص هذا معروف.
1: مش تقول عليها، بقول لك تقول عليها بيان سور هذاك سر البهنه، لكن تقعد قبل 24 ساعه هكا ولا ليه ولا اقل شوي؟
2: لا اقل شوي اقل شوي. فهمتني؟ فهمتني.
1: عندني وليد كيما انس قداش 4 سوايع في الفور.
2: وناخذ ماء بالوقت والشوي على الفحم، زين راه مش معناها تحطها في الفور ولا حاجه، كل شيء مشوي. كل شيء مشوي على الفحم
1: جوستومون.
2: مشاوي كلها مشوي على الفحم
1: حاجه هذاك علاش احنا نحبوا نقولوا اللي بي ام بي تلقى المشاوي كلها لكن راهي على الفحم.
2: مشاوي على الفحم 100% على الفحم
1: 100%.
2: كل شيء
1: في اي وقت نجموا نلقاو المشاوي ابارتيغ دو كالور
2: من الصباح وانت تمشي حتى
1: العشره نجي نقول لك اعطيني مشوي نلقى
2: تلقى مشوي
1: لا لا لا دونك نلقى فطوري حاضر. نجم نكوموندي انا فطوري؟
2: كوموندي فطورك انت مثلا باش تجي غدوه كومونديني من اليوم شنو حاسك بالضبط، تجي شيء حاضر موجود شنو تحب بالضبط نحضر لك.
1: تخي بيان
2: كل شيء حاضر معناها
1: من غير دونك لاين. قداش التليفون اللي نجموا نطلبوا عليه؟ قداش التليفون؟ التليفون قداش ميساج قول لي من بعيد. 56 753 ثلاثة أسفار، محلية بثلاثة أسفار
2: هذوما كيبداو
1: قدامهم برشا
2: عديد
1: زاد. وزيدوهم بثلاثة أخرين بارك أنا نزيدكم بقلبي كبير.
2: واللي ما جاش غادي يجي يكتشف البلاصة
1: أي
2: وتوا يشوف بعينه. عندنا الباركينج كبير بطبيعته كرامتك متهني عليه، عندك صغارك وين يلعبوا معناها زادة كيف كيف ترتاح من الجوج نتاع الصغار وكل و سباس فاميليال بريسك 100% فاميليال عايل مع الشيء اللي كما قبل. حاجه ممتازه على الاخر ترواز ايتاج حتى في على البحر.
1: تري بيان.
2: باراسول الكازون كل شيء موجود.
1: باركينغ زاد وين تحط كرهبتك وانت مرتاح.
2: انا قدام عينيك.
1: تري بيان. وزاد كيف كيف خليني نقول للمواطنين زاد راك تنجم تاخذ لي موان دو ترونسبور هذوك اللي ناخذوهم من البلاصه.
2: النقل
1: الجماعي يحط قدامها بالضبط موجود.
2: موجود موجود.
1: من نحب نذكرك وبر.
2: مش ما عندوش كرم.
1: مش علي.
2: ربنا عليك مرحبا بك.
1: دونك هكا في بي ام بي الحقيقه كافي ريستو تلقى الماكله البنينه المشاوي تلقاها على الفحم زاده وتلقى لي جو تلقى والسموثيات الكل موجودين باش تلقاو زاد بغاش حلو برشا تلقاو البيتزا مزيانه برشا نابوليتان الناس كل تحب على كل الشبوبيه هذيك بالجلاب وطيبه على الفحم زاد
2: طيبه على الفحم ولا تحب على
1: البنه دي حاجه اخرى
2: انت شو
1: تختار دونك فضاء عائلي بامتياز سماح قايل

0: شيء موجود،
1: كل شيء موجود. اطلب وانت تدلل.
0: شيف ماهر اليوم معانا قال لك اطلب وتدلل وتلقى عزله فريات معنا احنا مع بي ام بي. مشكور برشا شيف، ومشكور على البلازا هذا الحقيقه شبيب ياسر. اسمه هذايا
1: هذيك المعجوقه.
0: المعجوقه
1: هاي المعجوقه،
0: والمعجوقه اليوم كانت من نصيب المستمعه اشرف بن صالح. ان شاء الله الف الف مبروك، صحه وبشفاء. تتجه الى بي ام بي القنطاوي، تيت القنطاوي، تحط على الجي بي اس تلقاه فاسيلمون،
1: ساهل
0: برشا. دونك مشكوره برشا دكتوره ايناس سليم على حضورك معنا كيف العاده. بون كوراج ان شاء الله للحفل 3 جويلية بمسرح الهواء.
2: التيكي موجودين في الساله، ونهار
0: ونهار العرض
2: زيد موجود
0: العرض. شكرا شيف حلمي،
3: شكرا لك، صحه ميرسي.
0: ميرسي بوكو. شكرا شيف ماهر على حضورك، نسلمنا على سيونس برشا برشا، وعلى شيف حسن زيد كيف كيف، وعلى الشيف للشيف اللي عندها سبيسياليتي ايطاليان زاد كيف كيف. سامي دوير شكرا على الاخراج التقني، عبدو بالعجوز الاخراج الرقمي. انا معكم كنت احلام غيلي، نحبكم برشا. يلا باي باي.
4: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان. مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: برعاية
6: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
5: جوهرة اف ام
4: تسمعوا اوتوموتو
7: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
4: تتابع آخر أخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800. أوتوموتو pour bien démarrer.
9: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2026 نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتهدف المناظرة إلى تدعيم سلك تفقد الشغل بإطارات طبية مختصة، بما يعزز مهام مراقبة ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر المهنية بمختلف المؤسسات. ووفقا لهذا القرار يفتح باب الترشحات ابتداء من 31 من أوت القادم، فيما حدد عدد الخطط المفتوحة للانتداب بست خطط. أيضا نص القرار على أن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه المناظرة تغلق يوم 30 من جويلية المقبل، على أن يتم استكمال إجراءات الترشح وفق الشروط والتراتيب المنصوص عليها بالقرار المنظم لهذه المناظرة. دوليا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قتلت عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا يوم أمس السبت. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد دبلوماسي، وذلك في ظل توترات أمنية متصاعدة تشهدها المنطقة. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم متجدد طوال الليلة الماضية، إذ سمع عدوي انفجارات وفق ما ذكرت صحف محلية في وقت مبكر هذا اليوم الأحد، في حين أعلنت السلطات المحلية في موسكو اعتراض مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة. قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم الأحد أنه تم تسجيل نحو 1000 حالة وفاة إضافية منذ تاريخ 24 من جوان، مقارنة بالأعداد التي كانت ترصد خلال الأشهر السابقة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام ما زالت أولية وغير نهائية رغم أن موجة الحر الشديد بدأت في الانحسار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: أحداش وعشر دقائق صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد مع ألعب وربح مقالة من أداء جوهر اف ام على ذمتكم باش يكون من نصيب واحد من المستمعين ومن المشاركين. انتوما اللي باش تشاركوا كي تكلمونا توت سويت على 36 300 ألف. قانون اللعبة سهل برشا، أسئلة في الثقافة العامة تجاوبوا عليها تربحوا الكادو. بالتوفيق للجميع، 36 300 ألف توت سويت نجموا تشاركوا معنا. سامي ذويري في الإخراج، عبد الحميد العجوزة في الديجيتال، أمين الميلادي من قدام الميكرو، جمال بقديدة في الصندار. الانطلاقة كالعادة بالموسيقى.

0: نرجع معكم من جديد بتبيع في لعب وربح. نستقبل زوز مشاركين من المستمعين تاعنا بتبيع اللي شاركوا على 36 300 ألف. وأولهم حبيبة. مرحبا يا حبيبة.
1: مرحبا.
0: شحوالك يا حبيبة؟
1: نحوالك
0: صافا لاباس. صوتك قاعد يهرب شوية يا حبيبة. راهو
1: ريزو.
0: منين تكلم فينا حبيبة؟
1: بنزرت.
0: بنزرت، أهلا وسهلا بناس بنزرت. صافا الأمور؟ شحوال بنزرت؟ حفالي صيافي جاو شيخات
1: صيافي حر.
0: هاي إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما عاملين جاو. يا حبيبة عنا زوز أسئلة ليك وللمنافس أو المنافسة، هاو باش نكتشفوا مع بعضنا. كل واحد عنده زوز أسئلة في الثقافة العامة والأسئلة في محاور معينة. أنتم باش تختاروا شنية المحور اللي تحب نسألوكم فيه. خليك معنا يا حبيبة. نستقبلوا المشارك الثاني اللي هو هيثم. مرحبا يا هيثم.
2: عسلامة. أهلا وسهلا.
0: سافا خويا؟
2: والله الحمد لله.
0: بيش. الحمد لله. منين تكلم فينا سي هيثم؟
2: كان فيكم زاويه سوسه.
0: زاويه سوسه.
2: ايه
0: مرحبا هيثم من زاويه سوسه. يا هيثم وحبيبه. كل واحد باش يختار المحور اللي باش نسالوكم فيه. المحاور نتاعنا بين التاريخ، الجغرافيا، العلوم، تونس، سبور بطبيعة، رياضة وفنون بطبيعة.
2: أوكي.
0: شكون اللي يحب يبدأ مع أول محور وأول سؤال؟ حبيبة. حبيبة صوت كراو قاعد يهرب. هيثم شنو قلت؟
1: تونس.
0: أوكي. هيثم.
2: أوكي نبدأ معناتها نختار سبور.
0: أنت تختار سبور. يلا نبدأ معك يا حبيبة. زوز أسئلة خاصة بتونس. ركز مليح، كل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات وبطبيعة الحال اقتراحات فيهم شوية وقت للتخمام، نحاولوا ما نضيعوش برشا وقت. واضح؟ واضح حبيبة؟ تريبيان. السؤال الأول، مدينة تونسية تحتضن مهرجان الجاز الدولي. مدينة تونسية تحتضن مهرجان الجاز الدولي.
1: تبرقة.
0: هي سوسة، حمامات، ولا تبرقة؟
1: تبرقة
0: بتبيع. الإجابة صحيحة، تيك صحة يا حبيبة. نواصل معك يا حبيبة مع السؤال الثاني. حاضرة؟ يلا سؤالك الثاني، المحور تونس بطبيعة الحال. يقول أين يقع معبد المياه الروماني؟ فما معلم أثري في تونس هو معبد المياه الروماني، وين نلقاوه؟
1: معبد
0: المياه في دقة، في القيروان أو زغوان. دقة، القيروان أو زغوان. معبد المياه
1: زغوان. زغوان
0: في زغوان. مشيت له ولا يا حبيبة؟ عملت زيارة معبد.
1: أزيت منه
0: المياه. يا باهي الإجابة صحيحة، زغوان. يعطيك صحة يا حبيبة. 2-2 هيثم. التحدي يفرض عليك أنك تجاوب صحيح على زوز الأسئلة. واضح؟
2: أوكي.
0: السؤال الأول يقول، دولة صاحبت أكبر عدد من ألقاب كوبا أمريكا لكرة القدم. دولة صاحبت أكبر عدد من ألقاب كوبا أمريكا لكرة القدم هي الأرجنتين، البرازيل أو الأوروغواي. الأرجنتين، البرازيل وإلا الأوروغواي. دولة صاحبت أكبر عدد من ألقاب كوبا أمريكا لكرة القدم. هايث.
2: البرازيل.
0: الإجابة متاعك البرازيل. مالوريزمون ماهيش صحيحة، على خاطر البرازيل نعرفوا أن سكور صاحبت أكبر عدد من كؤوس العالم، ولكن كوبا أمريكا برصيد 16 لقب من نصيب الأرجنتين. لورغواي 15 لقب، البرازيل 9 ألقاب. إجابة خاطئة، تخلي مباشرة حبيبة ترشح معنا الفينال. هيثم شكرا لك صديقي، يعطيك الصحة، إن شاء الله في فرصة أخرى حبيبة في الفينال. ما شكون باش التحق بها، تشوفوا إن شاء الله في الدور النصف النهائي الثاني بعد الموسيقى.

0: ريان غام على جوهر اف ام. مرحبا من جديد، نرجو معكم كالعادة في لعب وربح 11:36 دقيقة مع الدور النصف النهائي الثاني مع أخونا رشيد وهاجر. مرحبا يا رشيد.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، صباح النور والله في المستعان، إن شاء الله ديما منور. مرحبا بك، عايش
0: كربي. خليك، شكرا لك يا رشيد، صباح أخويا.
1: مرحبا بك، عايش كربي.
0: مين تكلم فينا يا رشيد؟
1: القلعة الكبرى.
0: القلعة الكبرى، أهلا وسهلا. واضح قانون اللعبة رشيد؟
1: بالطبع،
0: ان شاء الله بالتوفيق. خويا هاجر مرحبا.
2: الله يخليك، مرحبا.
0: كيف الحال يا هاجر؟
2: الحمد لله، يعيشك ربي.
0: الحمد لله، نعرف قانون اللعبه زاده.
2: والله انا اول مره نلعب الحق.
0: اول مره سهل برشا قانون اللعبه. التحدي يجمع كنتي ورشيد، كل واحد منكم عنده زوز اسئله في الثقافه العامه والاسئله في محاور معينه، انتم باش تختاروهم. دونك باش تختار بين تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضه، موسيقى او علوم. واضح يا هاجر؟
2: ربي سهل ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي سهل. شكون يحب يبدا مع اول اختيار، الاول محور واول سؤال؟
1: تفضل رشيد. معك
0: يا رشيد،
1: تفضل.
0: المحور الاول يا رشيد.
1: عندك نعطيك المحور.
0: اعطيني المحور بين تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضه، موسيقى، علوم.
1: نبدا بالرياضه.
0: سبور، يلا. هاجر.
2: نعم.
0: شنو تختار؟
2: تونس.
0: يلا نبداو معاك يا رشيد. كما تعرف عنا زوز أسئلة خاصين بيك، الموضوع متاعهم هو الرياضة، وفي الرياضة عنا ما نسأله. سؤالك يقول يا رشيد، وركز مليح خويا، كم يبلغ ارتفاع الشبكة في كرة الطائرة للرجال؟ ارتفاع الشبكة متاع كرة الطائرة للرجال، متر و 43، زوز متر و 43، 3 متر و 43. قداش ارتفاع الشبكة في كرة الطائرة للرجال؟ متر و 43، زوز متر و 43، 3 متر و 43. رشيد.
1: 3 متر
0: و 43. الإجابة الأولى إجابة صحيحة، زوز متر و 43. يعطيك الصحة يا رشيد. السؤال الثاني رشيد، ركز مليح.

0: في أي رياضة يستخدم جهاز يسمى الحصان؟ رياضة فيها جهاز يتسمى الحصان. ثلاثة اقتراحات: الجمباز، الفروسية، أو القفز. الجمباز، الفروسية، القفز. رياضة يستخدم فيها جهاز يتسمى الحصان. رشيد.
1: الفروسية.
0: الفروسية. الحصان تاع الفروسية مو الجهاز راهو.
1: الجهاز معناها الواحد نتاع القفز.
0: كيفاه؟
1: على القفز بلا عاود الأسئلة خاطر مركز
0: ماكدام. رياضة احنا راهو خذينا الإجابة على فكرة، ما جوش عاود لك السؤال. رياضة يستخدم فيها جهاز، جهاز يعني جماد يتسمى الحصان. قلت الفروسية، الإجابة صحيحة، ليست الفروسية هي الجمباز. ميسلش، مازلت اللعبة يا رشيد، خليك معنا. هاجر مطالبة تجاوب على زوز أسئلة بالصحيح الخاصين بيك وللمحور متاعهم تونس باش ترشح ديريكت للفينال. هاجر داكوردو؟
2: إن شاء الله.
0: واضحة الفكرة؟
2: أكيد إن شاء الله.
0: يا هاجر، سؤالك يقول لأي ولاية، في أي ولاية نلقاو مدينة تينجا؟ ولاية نلقاو فيها مدينة تينجا، هي الكاف أو بنزرت أو باجة؟ الكاف، بنزرت، باجة. مدينة تينجا وين نلقاوها بالضبط؟ هاجر.
2: بنزرت.
0: بنزرت، متأكدة؟
2: حسب، مش أكيد. أما
0: الإجابة صحيحة، ما نطولوش عليك برشا يا هاجر، الإجابة صحيحة وفي محلها. السؤال الثاني، شنو هو أعلى قمة في سلسلة السلسلة الجبلية الشعامبي؟ جبل فيه أعلى قمة في سلسلة الشعامبي، هو جبل السرج، جبل السمامة، جبل البرقو؟
2: الإجابة الثانية.
0: السرج، سمامة، برقو. الإجابة
2: سمامة.
0: الإجابة الصحيحة هي جبل السرج. يلا، إجابة صحيحة لكل واحد منكم، يعني سؤال سرعة. واضح رشيد؟
1: اي واضح، واضح بارك الله فيك.
0: واضح هاجر؟
2: اي بي.
0: دونك سؤال سرعة، اللي عنده الإجابة يجاوب مباشرة، والسؤال سهل شوية، تركيز فقط. في أي ولاية نلقاو مدينة الهوارية؟
1: في نابل.
0: رشيد أحسنت يا رشيد، نابل الإجابة صحيحة، ترشح معنا الفينال مباشرة. متأكد هاجر عندها الإجابة، ولكن هكا اسم وقانون السؤال السرعة، سؤال سرعة، اللي عنده الإجابة صحيحة يجاوب ديريكتومون. شكرا لك هاجر، إن شاء الله في فرصة أخرى. رشيد وحبيبة بعد شوية نتلقى معهم في الفينال، كالعادة في العب وربح على الدنيا وفيها جوهرة أثر.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: وين ما بدك ياني روح بروح.

لو تعرف انت شو بهواك وكتير بهواك.

0: نرجع معكم بعد رامي عايش في دور النهائي مع حبيبة وخونا رشيد. مرحبا حبيبة من جديد.
1: بارك الله فيك
0: يا حبيبة.
2: مرحبا بك. مرحبا
0: يا حبيبة. حاضرة؟
2: ايه
0: رشيد.
1: رشيد معكم.
0: حاضرين يا رشيد.
1: تفضل. مرحبا بك. عايشك. حاضر.
0: ستة محاور: تاريخ، جغرافيا، تونس، موسيقى، علوم. شكون اللي يحب يبدأ مع أول محور وأول سؤال؟
1: تاريخ جغرافيا.
0: رشيد.
1: أسيبي.
0: تكلم فينا؟
1: إيه في كتير.
0: شنو قلت؟
1: ما تنسيش تحب تاريخ جغرافيا نسيش ولا معناها كنت تحب رياضة تاريخ جغرافيا اللي تحب معناها.
0: يا حبيبة شنو تحب أنت؟
2: كالعادة نبقى في تونس.
0: حبيبة مش تبقى في تونس يا رشيد وأنت؟
1: إيه.
0: أي أنت شنو تختار؟
1: نعود رياضة.
0: يلا حبيبة باش نبدأ معاك والمحور أسئلة خاصة بتونس. حاضرين؟
2: يلا
0: حبيبة. مهرجان دولي للموسيقى السيمفونية في تونس وين بالضبط؟ وين يصير المهرجان دولي للموسيقى السيمفونية في تونس؟ في الحمامات، في قرطاج أو في الجم؟ في الحمامات، في قرطاج أو في الجم؟ وين يصير المهرجان دولي للموسيقى السيمفونية؟
2: بالطبيعة في الجم.
0: بالطبيعة في الجم. مغرومة بالموسيقى الكلاسيكية
2: للي نعطوا في الجم في مهدية.
0: أي باهي تريبيان. الإجابة راهي صحيحة. يعطيك الصحة. سؤالك الثاني يقول: في أي ولاية تقع مدينة غار دماء؟ أي ولاية نلقاو مدينة غار دماء؟ جندوبة، الكاف أو باجة؟ جندوبة، الكاف أو باجة؟ مدينة غار دماء وين نلقاوها بالضبط؟
2: هي في جندوبة.
0: في جندوبة. ما شاء الله عليها. دائرة تونس حبيبة.
2: بلادنا.
0: برافو يا حبيبة. يعطيك صحة. زوز إجابات صحاح ونمشي معك يا رشيد. المحور هو الرياضة. حاضر؟ ركزنا مليح. شكون الدولة اللي استضافت كأس العالم لكرة القدم عام 98؟ دولة استضافت كأس العالم كرة القدم عام 98. ألمانيا، إيطاليا أو فرنسا؟ ألمانيا، إيطاليا أو فرنسا؟ شنية الدولة اللي استضافت؟
1: فرنسا.
0: وربحتها فرنسا. هكا ولا
1: هكا؟ صحيح.
0: هي البرشة. يلا السؤال الثاني ركز لنا مليح. كم مرة تقام الألعاب الأولمبية الصيفية؟ كم مرة تقام الألعاب الأولمبية الصيفية يا رشيد؟ كل عامين، كل 4 سنين، كل 5 سنين؟ كل قداش من عام تقام الألعاب الأولمبية الصيفية؟ كل عامين، كل 4 سنين، كل 5 سنين؟ رشيد.
1: أربع سنين.
0: الإجابة صحيحة. برافو ليك يا رشيد. يعطيكم الصحة رشيد وحبيبة. 2-2. دونك الكل واحد منكم نتعداو لسؤال سرعة. حاضرين؟
1: إن شاء الله.
0: حاضرة حبيبة؟
2: الله.
0: رشيد حاضر.
1: حاضر فضل.
0: خارق العادة. شنية العاصمة متاع دولة تركيا؟
2: أنقرة.
0: برافو حبيبة. إجابتها الأصح والأسرع. رشيد زاد جاوب صحيح. أما كان فما ديكالاج بسيتي خلي حبيبة هي المتفوقة. يعطيك صحة يا رشيد. يعطيك صحة إن شاء الله في فرصة أخرى أخويا. ألف مبروك لحبيبة الفايزة معنا لليوم بالله مقالة من أداء جوهرة FM. وألف مبروك الكل اللي فازوا معنا في الحصص الفارطة بحكم أنه اليوم آخر حصة في البرمجة السابقة قبل ما ندخل في برمجة الصيف 2026 أبارتير من 1 جويليا. شكرا لكل اللي تابعونا. شكرا سامي الذبيهري. شكرا عبد الحميد بالعجوزة. شكرا سي خالد وبحذانا. بعد شوية تبقاو في أوتوموتو. ماناش مش نجرب كراهب اليوم. فماش نجرب كراهب. دونك نحكيو على الباتري والسخانة. باهي الباتري نتاع الكرهبة العادية ولا الباتري نتاع الكرهبة الإلكتريك والبريد وجو؟ الإلكتريك. موضوع مهم ياسر بحكم انه شفنا حتى شفت الجمعة اللي فات صور من فرنسا السيارة مش نقول شنو هي الماركة نتاعها تلمو قاعدة في الشمس تحرقت وهي في الشارجر وهي في قاعدة تتشارج تحرقت الكهرباء دونك الباتري نتاعها تحرقت. علاش وكيفاش؟ اقل برشا دونك بورسونتاج قال لكم خالد بورسونتاج الكهرباء الكهربائيه تتحرق اقل برشا من الكهرباء العاديه دونك الترميك التفاصيل تنعرفوها ان شاء الله مع سي خالد شكرا سامي يعطيك الصحه دونك الجمله مهمه ياسر اللي ختمنا بها تحياتي لكم امين الميلادي من قدام الميكرو بعد شويه الاخبار في نشره نص نهار على الدنيا ما فيها نهاركم زين الناس كل تشا تشا باي باي. Pienso que un sueño para sido

0: Where the dog got time with me, Crucial? وعبر على رايك كان ميكرو جوهر على 29 100 والا 76 24 3000 آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بلا حبر انتخابي، إجراء انتخابات تشريعية جزئية في الكبرية وخمسة مترشحين في السباق، ووفاة شخص في حريق بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. تفاصيل أخبارنا، أسفر حريق اندلع صباح اليوم الأحد بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة عن وفاة شخص وهو أحد أصحاب المحلات التجارية بهذه السوق، وفق ما أكدت مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مصدر من الحماية المدنية أكد أن وحدات الحماية تمكنت من السيطرة على هذا الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق منذ الصباح الباكر من هذا اليوم الأحد. أيضا مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته قال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن السوق احترقت بالكامل، ورجح أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع شرارة الأولى لهذا الحريق في حدود 6 صباحا، مؤكدا أنه تم السيطرة على الحريق في حدود 10 صباحا وانطلقت على إثر ذلك عملية تبريد الفضاء. وأضاف المصدر أنه بمجرد تفطن لنشوب الحريق تم التواصل مع مختلف المصالح المختصة من حماية مدنية ووزارة الداخلية والشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثلي مختلف السلطات المحلية. في شأن آخر، ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الأحد بأنه لأول مرة تم اليوم الاستغناء عن الحبر الانتخابي في الانتخابات في تونس. وفي تصريح لماهر الصغير أضاف بوعسكر أنه لأول مرة أيضا تقوم الهيئة بالاعتماد على أعوانها وإطاراتها المركزية والجهوية للإشراف على الانتخابات التشريعية الجزئية بالكبرية بغاية تقليص المصاريف.
2: طبعا اليوم كما يعلم متساكني الكبارية أنه تنطلق عملية التصويت للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية بهدف سد شغور مقعد الكبارية بمجلس نواب الشعب على إثر وفاة النائب الذي كان يشغل هذا المقعد. إجراءات التصويت المعتادة تبقى تقريبا هي المعلومة عن جميع الناخبين، فيما عدا تعرفوا أنه اليوم هو أول مرة يتم الاستغناء عن الحبر الانتخابي تبع لقرار مجلس الهيئة في هذا الموضوع. كبارية معتمدية كبيرة تقريبا فيها 60,000 مسجل، مدعوين اليوم أنهم يختاروا مترشح من بين 5 مترشحين. هيئة الانتخابات أعدت 17 مركز اقتراع لاستقبال الناخبين في مختلف المدارس الموجودة في المدات الكبارية، وكما تلاحظ العملية قاعدة تجري بنسق عادي. الجديد أيضا إلى جانب الحبر أو إلغاء الحبر الانتخابي هو أنه الهيئة في هذا الموعد الانتخابي اعتمدت على موارد البشرية لتأثيث مراكز الاقتراع، يعني كل الموجودين في 17 مركز اقتراع هم من أعوان وموظفي الهيئة، وضعي بكات الحال مش يمكن الهيئة أنها تضغط أكثر ما يمكن على مصاريف الانتخابات التشريعية الجزئية، وضعي تلاحظون إن شاء الله في التقارير المالية الهيئة اللي مش تم عددها سنة 2016. العملية انطلقت بشكل عادي، يعني فما ملاحظين سواء كانوا من المجتمع المدني، من وسائل الإعلام، من ممثلين المترشحين، يعني تقريبا عندنا 100 ملاحظ ينتمون لهذه الفئات متواجدين في كل المكاتب. فبس العملية تجري بشكل طبيعي، ما سجلناش حتى خلال إشكال في هذا الصدد. بالحال العملية تتواصل إلى 6 مساء اليوم، احنا مازلنا في الساعة الأولى من الصباح، تعرفوا الطقس صيفي حار، إن شاء الله نكونوا الإقبال يكون في الفترة هذه الصباحية أو في الفترة المسائية يكون فما إقبال أكثر على الصناديق الشرعية.
1: أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 26 جوان 2020 نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تهدف هذه المناظرة إلى انتداب 16 تقنيا تحديدا موزعين على اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية لفائدة عدد من المصالح التابعة للوزارة. وتتوزع الخطط المفتوحة على 3 خطط في اختصاص التحليل الكيميائي وخطة واحدة في اختصاص الهندسة المدنية بتونس العاصمة، 3 خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بسوسة، وكذلك 3 خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بصفاقس، و6 خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بمدنين. وبحسب القرار يفتح باب التسجيل في هذه المناظرة ابتداء من غرة سبتمبر القادم، ويتعين على المترشحين التسجيل حصريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية إلى غاية 20 جويلية 2026، فيما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 3 أوت المقبل. كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت الجامعة أن أعداد هذا التصنيف استند إلى تحليل مجموعة من المؤشرات، من بينها كثافة الزراعات الكبرى للحبوب والقرب من المناطق الغابية والظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تكرار الحرائق المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ووفق هذا التصنيف الجديد جاءت كل من ولاية جندوبة وولاية باجا ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولايات الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع، كما شمل مستوى الخطر المتوسط ولاية زغوان ومنوبة والقيروان، بينما ضم مستوى الخطر الضعيف ولاية سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس. أما مستوى الخطر الضعيف جدا فقد شمل ولاية جابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي. دوليا أطلق رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني نتنياهو حملته الانتخابية مبكرا، مستغلا إعلانه رسميا عن تفاصيل ما وصفه بالاتفاق التاريخي والإنجاز الكبير مع لبنان، معلنا إصدار أوامر عسكرية بالانسحاب التدريجي المشروط من منطقتين تجريبيتين، إحداهما شمال نهر الليطاني والأخرى إلى الجنوب. أدانت كل من الخارجية المصرية والخارجية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وعلى أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. شن كيان الاحتلال اليوم الأحد غارة على جنوب لبنان بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أمريكية، في وقت اعتبر فيه نائب عن حزب الله أن الاتفاق لن يطبق وحذر من صراع داخلي. سجل في فرنسا منذ الأربعاء الماضي عدد وفيات يزيد بحوالي 1000 عن المستوى المعتاد، بحسب ما أعلنت اليوم الوكالة الوطنية للصحة العامة، منبهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير حتى لو أن موجة الحر الشديد بدأت تنحسر. وأعلنت الوكالة أن المناطق المشمولة بإنذار أحمر من الحر تأثرت بشكل خاص بهذه الظاهرة التي طالت خصوصا من هم فوق 65، أي قرابة 85% من الحالات. كنا أشرف، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johra.fm.net للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105 على 105. تسمعوا بعد شوية.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: قضايا عالمية، قضايا عالمية على جمعة FM TV. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: مرحبا بكم في قضايا عالمية. الأسبوع اللي فارت الحقيقة عرفت تطورات على الساحة الدولية، وما بقاتش الاهتمامات فقط مركزة على الحرب على إيران وتداعياتها، بل لاحظنا أن هناك خلط للأوراق، عملية خلط للأوراق، وأصبحت هناك قضايا طفت على الساحة من أجل ربما إعادة الاعتبار لهذه القضايا، منها القضية الكورية ومسألة النووي، وربما ابتعادا على ما يمكن أن يشوب المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تركيز رئيس الحكومة الكندي على القضية الفلسطينية جاء في تصريح مهم ولافت آخر الأسبوع المنقضي، وقال فيه اللي فلسطين المهمة أن الشعب الفلسطيني يتمتع بدولته المستقلة، ومن حقه أنه هو يعيش في أمان وسلام ومثل بقية الدول، معتبرا أن حل الدولتين هو الحل الأساسي. بالنسبة للصحافة العالمية كانت محاورها متعددة ومتنوعة خلال الأسبوع المنقضي، مواضيع مستجدة ومرتبطة بالموضوعين السابقين، ولكن أيضا هناك إشارات كثيرة وعديدة إلى أن هذه الصحف قد سارعت إلى استدارة ظهرها إلى الحرب المدمرة التي وقعت في إيران، والتي وقعت بين إيران ومن جهة والكيان الصهيوني والولايات المتحدة من جهة، ولكن أيضا الملف الكوري الشمالي كانت له تداعيات في الصحافة العالمية، بحيث هناك اتهامات لروسيا والصين على أساس أنهما أسديا ربما خدمات وأعطيا لكوريا الشمالية بعض من المواد المنتجة والمخصبة لليورانيوم. الموضوع الأول، رئيس الوزراء، رئيس الحكومة الكندي تحدث آخر الأسبوع كما قلنا في التقديم عن حل الدولتين، عن حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة ويعيش في سلام. كندا مع شركاء لها تدين وتعاقب سياسة الاستيطان الإسرائيلي وهذا التوسع غير القانوني، وتحدث أيضا على أن الشعب الفلسطيني يكفيه معاناه، وأن هناك تقدم في هذا الإطار، ويجب أن تكون الدولة الفلسطينية موجودة وجنبا إلى جنب مع الدولة الأخرى، الكيان الصهيوني يقصد، وأن المجموعة الدولية يجب أن تضع كما قال تضع حدا لهذه العملية، عملية الاستيطان، وكذلك ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة والضفة الغربية. ومن هنا أيضا نجد أن هناك بعض المواقف الخليجية أيضا التي تحدثت عن لبنان وعن الكيان الصهيوني، لكن باستحياء في الحقيقة، وتحدثت عن فصل هذه القضية، قضية لبنان وملف اللبناني، عن الملف المفاوضات بين طهران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة أخرى نلاحظ أن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتصريحات المسؤولين، هناك استدارة في الحقيقة، وقلت ربما لهجة التهديد تجاه إيران إن لم تنفذ هذا أو ذاك، وبرز الدور الباكستاني الحقيقة في تلك المشاورات وعملية التهدئة التي يقوم بها وزير خارجية الباكستاني وكذلك الرئيس الباكستاني بحق هذا الملف، ملف المفاوضات. وطفت على الساحة أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحدثت على أنها سوف تبدأ العمليات ربما التفتيش في إيران، وهي تعرف المنطقة والملف، وكذلك أنها تشجع على هذا الأمر، وهو من شأنه أن يدعم هذه الخطوات باتجاه تأمين وقف إطلاق النار على طول. وبالنسبة للمواضيع الأخرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مجموعة السبعة وكل هذه المجموعات تحاول هذه المرة وهذا خلال هذا الأسبوع المنقضي أن تعيد الاهتمام فيما يهم المصالح الاقتصادية وخاصة فتح مضيق هرمز وربما بعض المناوشات الكلامية تجاه الشريك الصيني والشريك الروسي.
0: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
1: الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلت على الخط حيث يؤكد مديرها العام رافائيل غروس أن لا دليل على أن الصين وروسيا تزودان كوريا الشمالية بالتكنولوجيا النووية. كان هذا رداً على اتهامات صدرت من هنا وهناك وتناقلتها الصحافة الغربية وخاصة الأمريكية فيها اتهام لروسيا والصين وبأنهما يقدمان تسهيلات إلى بيونغ يانغ. وفي الحقيقة يقول الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن روسيا والصين لا تنتهكان معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية ويكون هنا قد أغلق ملف اللغط الذي بدأ في الحقيقة من انطلاقا من اليابان وكذلك مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو وبعض وكوريا الجنوبية في حين أن كوريا الجنوبية ردت على هذه الاتهامات وهذا التصعيد ربما الذي يشتم منه ربما تصادم معين ردت أنها تخير وتفضل المفاوضات مع بيونغ يانغ رغم أن بيونغ يانغ كوريا الشمالية لا تزال تغلق ملف المفاوضات وليس هناك اتصالات ولكن تود أن يكون الحل ليس حربيا وليس عسكريا أسوة بما وقع في إيران. وفي الحقيقة أيضا بدت هذه الدولة كوريا الجنوبية بدت ربما تهدأ الأمر لأن منطوق روبيو وزير الخارجية الأمريكي وكأنه يصعد ويحاول أن يجد ربما تعلة من أجل إثارة مشكل آخر قد يطول ونعلم أن الكوريتين قسمتا على إثر الحرب الأمريكية على كوريا الموحدة سنة 53 انتهت وكان من تداعياتها تداعيات تلك الحرب انقسام كوريا إلى كوريا الشمالية الشيوعية ليست لها علاقة بالغرب وكوريا الجنوبية. رغم ذلك نلاحظ أو نذكر بأن كوريا الشمالية كان لها رئيسها كان له لقاء مع الرئيس الأمريكي في عهدته الأولى وأن كوريا الشمالية منذ يومين أعلنت أن مسألة نزع السلاح النووي بالنسبة لكوريا الشمالية هو أمر حسم إلى الأبد وأن وزير خارجية كوريا الشمالية أكد أن الاتهامات التي تقدمها واشنطن وحلفائها هي عبثية وعديمة المعنى وهذا بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت أو تحدثت عن أسلحة متطورة أسدتها إلى سيول إلى كوريا الجنوبية مما يثير غضب كوريا الشمالية. هذا الملف طبعا مع فتحه بهذه الطريقة نلاحظ أن الأمريكان لا يهدؤون ولا يهدأ لهم روع إلا متى أثاروا مشكلة هنا أو هناك قضية هنا أو هناك ولكن بالنسبة للكوريتين والموقف الموجود الآن من صراع هو في الحقيقة يمكن أن يؤدي بالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.
0: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
1: الصحافة العالمية في هذا الإطار تحدثت من جديد حول هذين الموضوعين طبعا ولكن أيضا نلاحظ أن هناك من الصحف الأمريكية الكبرى التي تحدثت عن أن إيران ربما هي التي تعتبر الفائز الأكبر في هذه الحرب المدمرة في الحقيقة للاقتصاد الإيراني وللشعب الإيراني. نعم ولكن بمجرد بقاء النظام بمجرد أن إسرائيل وضعت في الزاوية وأصبحت إسرائيل هي التي تعتدي وتقوم بالاعتداءات على إيران وتتهيأ للاعتداء على إيران وهناك أيضا تصريحات إيرانية من أن إذا كانت إسرائيل ستستعمل أراضي الجوار وتقصد أراضي عربية ربما وتقصف إيران فإنها لن تبقى مكتوفة الأيدي ولن تلتزم بما وقع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقات. كذلك تناولت الصحافة العالمية ما صدر عن الجانبين الأمريكي وكذلك الياباني وكل هؤلاء هذه الدول التي تعيد النظر أو تعيد ملف وضع ملف النووي لكوريا الشمالية تعيده إلى سطح الأحداث والتجاذبات والتصريحات والتصريحات المضادة. وتحدثت بعض الصحف على أن أبواب بيونغ يونغ كوريا الشمالية لا تزال مغلقة ولا ترى كيف يمكن الولوج إلى هذا البلد، خاصة وأن ترامب الذي تقابل مع الرئيس الكوري الشمالي لمدة لثلاث مرات في عهدته الأولى 16-19 لا ترى هذه الصحف كيف يمكن الولوج إلى هذه العاصمة عاصمة كوريا الشمالية والتحدث مع الكوريين الشماليين. هناك مشكلة ومعضلة الآن تخيم على كل العالم وهي تتمثل في أن ربما هناك انذار بأن حربا قد تندلع حتى وإن كانت محدودة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وربما اليابان وكوريا الجنوبية وكذلك بيونغ يونغ. لا ندري إن كانت هذه التصريحات مرشحة إلى أن تكون فعلا معناها مصادمات، هذا ما تتناوله بعض الصحف. الصحف البريطانية أيضا ما زالت تتحدث عن شأنها الداخلي واستقالة رئيس الوزراء والتعويض من سيكون الخليفة إلى آخره، ولكن أيضا الصحف الفرنسية بدت تقريبا ملتهية بما يحدث في المناخ بالنسبة لفرنسا، ولكن تعيد النظر الصحف بعض الصحف الفرنسية خاصة في الحرب الأوكرانية الروسية وهذا الذي يحدث الآن من مناوشات ومن صدمات جانبية قد تضر بمسار ربما المفاوضات الذي نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متحمسة لهذا المسار. إلى هنا تنتهي حصتنا لهذا اليوم، أمنتها لكم فاطمة بن عبد الله الكرع.

0: ساعتي اوتو موتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 700.
2: وصلنا 24 دقيقة، مرحبا بكم وما كنتوا تتابعوا فينا اليوم لحد 28 جوان 2026، الموافق للثالث عشر من محرم 1448 للهجرة كالعادة. من نص نهار حتى الماضي ساعتين نحكيوا على السيارات، نحكيوا على الإشكاليات اللي تنجم تكون موجودة في سياراتكم. فقرة أمبان تكون موجودة آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية، تتصلوا بنا على 73 275 800 36 300 ألف. لدو باج فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم جوهرة فام وجوهرة اف ام لايف، هذوما لي دو باج فيسبوك بتبع تأمين البث التلفزي والديجيتال من عند صديقنا عبد الحميد بالعجوزة. حميد وينك الجمعة اللي فاتت خويا؟ خليتني نجرب في الكراب وحدي. نسيت البرمي في الدار. في المولاي بعيد، المولاي صحيح صحيح حميد، رجي على سقيك انت هذاك. علاش سامي ذويري كيف كيف الاخراج الاذاعي؟ سامي ذويري ما نقولوش وينك الجمعه اللي فاتت على خاطر كيف موجود هنا. دونك فاتك شطر عمرك، المره الجايه عملنا اللي انت كنت معايا غادي فوالا. دونك العام الجاي نعاودوا نفس التجربه. كيف كيف ما حضرش معنا الجمعه اللي فاتت، مشى يبحر هز الصغيرات ومشى يعمل في جوله بحريه. شكيب مرحبا.
3: اهلا بك، شحوا لك
2: سافا؟
3: الحمد لله. فما تشهد وقتها؟
2: نعم
3: مش ماتش في وقتها؟
2: لا ماتش 5 تاع الصباح.
3: ايه
2: ايه وخسرنا.
3: واحد قام
2: اصلا. قمت انت تفرجت؟
3: ماله؟
2: لا خويا
3: الماتش كله تفرجت فيها من الحقيقه.
2: لا انا ما قمتش، نربح راحتي.
3: شي يعمل كيف؟
2: مال؟
3: مال؟
2: فاش مبونتو حتى هو مش ميك؟ مهندس كمان.
3: ريت قسم على الله.
2: كاو قسم على الله، تقول عمرهم ما مسوا كوره.
3: صبر كاو.
2: باهي قول لي سيدي خويا، الدنيا سخنت؟ دونك ولات فما ضغط كبير على السيارات نتاعنا، ولو انه سياراتنا مستانسين بالتمبيراتور دو فونكسيونمون تاع الموتور، لكن حسب الدراسات شو تقول الدراسات شكيب، تقول اللي كونه كي تبدا درجه الحراره البرة فايته ال 35 درجه والكهرباء ساكته، درجه حراره المكونات نتاع الكهرباء افروا، معناها الكهرباء ماهيش قاعده تخدم، تفوت ال 60 درجه. كي تخدم الكهرباء نعرفوا اللي كونه تمبيراتور دو فونكسيونمون، تمبيراتور نتاع الماء نتاع الرادياتور هذاك اللي يدور في الموتور توصل ل 90 91 92، وقتها المروحه السانكلونش وتطيح التمبيراتور نتاع الماء. هالسخانه هذه الكبيره الكهرباء واقفه، شنو الاضرار اللي تنجم تعملهم في السياره؟
3: بون السخانه اول حاجه خالد باش نكون واضحين، تعرف انت اي حاجه ساعه باش تبدا بال لي كومبوزون الداخل اللي في وسط الكهرباء الكل، فهمت؟ منهم الكونتور ولا
2: البوست. اول حاجه ساعه البلاستيك هذاك، البلاستيك فما بلاستيك يوصل يترشق شكيب كي تبدا الكهرباء معناها في السخانه ديما.
3: بون انتو الكاليتي نتاع البلاستيك بحكم
2: والعمر نتاع الكهرباء.
3: صحيت والعمر زاد يدخل فيه برشا. ما ساعات تلقى حاجه
2: سوليد
3: وفما حاجات لي وفما اللي تلقاه فيه كبير.
2: اي
3: وكل واحد وكيفاش، فهمت؟
2: اللي فيه الكوير خير من اللي ما فيهش ولا؟
3: اي اللي فيه الكوير الحقيقه حاجه مزيانه برشا.
2: خير معناها؟
3: اي تلقى فيه البارتي كوير شطر مثال وشطر بلاستيك.
2: اي
3: وتلقى اللي كله بلاستيك، انت اللي قام الكهرباء الحقيقه، فهمت؟ اما ديما تقعد الماتير والخدمه اللي مصنوعه منها هي المشكل، فهمت؟ انت وصل الكهرباء كوم، فهمت؟ ماكش تحط كوير في كهرباء شعبيه ولا في
2: مشتقات ما تخبلش بعض.
3: هذاك علاش ديما نرجع نقول راهي سخانه مش باهيه. لازمك تغطيها تحطها في بلاصه ظل. تنجم تلقى
2: ريتك تحط كلمه زانا نتبع في الظل من بقعه لبقعه.
3: شوف ما عندكش حل خالد، ولا سينو فما حاجات نجم تغطي بهم
2: تغلق. جوستومون باش نسالك عليهم. كل لي باراسولي اللي يتحطوا
3: ينقصوا برشا سخانه.
2: افيكاس ولا ماهمش افيكاس؟
3: بالطبيعه افيكاس، افيكاس على الاخر خالد. ساعات انت تنزع البوتون من البوتونات يقعد بلاصه الصباع تاعك في البوطون من كثر ما هو شيء ذايب. لي بوست تكتيل ماك تعرف كلهم تو برشا تكتيل. ما عادي باش يقص لك ولا تضرب فهمت فاسيلمون. فما برشا حاجات الحقيقه في مثل الكهرباء ينجموا يتلكوا. هذا علاش ديما نقولوا نبعدوا على الوقت نتاع سيرتو القايله، القايله خايبه برشا فهمت. والبلايص هذوما اللي باراسول والخطاوات اللي تنجم تعملهم كل حطهم باش ينقصوا لك من السخانه.
2: باهي تبديل لي سوي كلاس، نبدل توا لي سوي كلاس نتاعي والا لا نستنى حتى لين يتعدى الصيف؟
3: ما لا علاش لا معناتها تبدلوا من توا.
2: خاطر فما اللي ما بدلوش في الشتاء باش تطرشق.
3: اي خاطر ما بدلوش، فما عباد ما بدلتوش في الشتاء دونك بدلوا في الصيف. وكل واحد وكيف يراه معناتها ديما كيف كيف نرجع نقولوا زاد حتى لي سوي كلاس فيهم.
2: اي فما من 25000 حتى ما نعرفش ترى قداش من 100000
3: برشا. اي برشا انواع وبرشا اسوام. وكان باش تاخذ حاجه رخيصه كل عام هذا بك تبدلها انت باش تعدي عليه العام تولي ما عادش تمسح لك بالكل
2: تولي سورتو تخبش البربريز وتراسيلك تبدل في بربريز في عوض اللي تخسر 50 دينار ولا 70 دينار تبدل بهم لي زيسوي كلاس وتخسر البربريز نتاعك ب 500 ولا ب 600 ولا سا ديبون. فما دي بربريز انتيليجون هكا اللي فيهم ديتكتور دو بلوي واللي فيهم لي كابتور وغيره هذوكم تلقاهم بالاف الدينارات.
3: اي موجود موجود موجود فما دي بربريز غاليين برشا
2: سورتو في الاوريجين.
3: اي في الاوريجين ديما نحكيو في حاجه اوريجين ادابتابل هكا رخيص ما يفوتش 1000 دينار تلقاها.
2: لا فما حتى اللي تلقى فيه الكابتور تلقاها اغلى من مليون.
3: اي انت يعني قلت لك ديما يقعدوا فيها يدخلوا فيها الماركات خالد. ديما الماركات واسوام وتلقى برشا انواع.
2: باهي
3: اللي يستحفظ يلقاوك.
2: باهي تو نزيدوا نحكيو اكثر تفاصيل حتى العجالي نتاعنا زاد كيف كيف مع السخانه شنو هي جوهم اسكو يتاثروا بالسخانه والا لا تيب دو غام اللي نلقاوه موجود هذا كله بعد شويه مع سي بشير باش نحكيو عليه. بالطبيعه سامز بنوماتيك نلقاوها موجوده في شارع الحريه في سهلول اخر حانوت على يدك اليسار وانت جاي من سوق السبت والا لولاني بالكل على يدك اليمين وانت جاي من رون بوان شوز سنتر دونك الشارع الكبير هذاك شارع الحريه وانت تلقاو سي بشير تلقاو سامي تلقاو الشبيبه الكل اللي ينصحوكم يعطيوكم لي كونساي لي بون برودوي اللي تلقاهم موجودين في سامز بنوماتيك. بعد الموسيقى نستقبلوا سي بشير معنا بالطبيعه ونزيدوا نحكيو باكثر تفاصيل. يلا
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: وصلنا 35 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. يلتحق بنا سي بشير ومدام فاتن. مرحبا، شنو أحوالكم؟ سافا؟
1: الحمد سي شكيب وسيد المستمعين
0: والمشاهدين كذلك.
1: والمشاهدين كذلك.
0: باهي، متبقى البيت النار.
1: أيوة.
0: زهرة تسأل تقول لك أنا أستاذة نسكن في منطقة ريفية، كل يوم نعمل مسافة 50 كيلومتر في طريق معبدة مهترئة ومسالك ريفية، باش تنصحوني كهرباء مازوت ولا كهرباء إيسونس؟ هذا شكيب تو يجاوب على السؤال هذايا. ولو تيب دو بنو اللي يلزمها تستعمله سي بشير ينصح به. شكيب، إيسونس ولا مازوت؟ 50 كيلومتر في النهار
2: إيسونس.
0: ماهيش ديستانس كبيرة برشا. باهي، نوعية البنو تفاتن ولا سي بشير؟
1: بالنسبة لنوعية البنو، شوف راهو فما دي بنو كي سون بلي ريزيستون كو دوتر. فما بنويات ريزيست أكثر، ولكن في البنو ما تطلبش كل شيء. يا تطلب أنه يدوم معاك ريزيست لليكوبير إتسيتيرا، يا تطلب منه لاديرونس والكونفور إتسيتيرا، تنجمش تاخذ الزوز مع بعض. دونك هنا في الحالة هذه نصورها راهي عندها كهرباء صغيرة مش كهرباء كبيرة، دونك تاخذ عجالي حتى ستيب، التريد وير نتاعهم طالع، لانديس دي ريزيستونس.
0: كيفاش تعرف التريد وير طالع؟
1: مكتوب على مكتوب على الفلون تاع العجلة.
0: إي
1: فما حاجة اسمها كلمة اسمها تريد وير.
0: تلقاها كاملة تريد وير.
1: بالانجليزي هي الانديس دي ريزيستونس، يعني بالعربي شكون؟
0: أوكين إيدي. المقاومة لا ريزيستونس.
1: مقاومة لل للتآكل.
0: للتآكل ولا للتهريئة؟
1: مقاومة التآكل. الانديس هذاك إذا كانوا فوق 300 راهو ريزيستون بالكدا، يشد. يوصل حتى ل 600 في كيلكو بني شينواي اكسيتيرا كيما التريونجل وغيره. فهمتني؟ ستيب مثلا الاندستري لوكال نتاعنا، العجالي نتاعنا الأمين، هذوك راهو سون ريزيستون.
0: فوق 300.
1: فوق 300 في 400 ستيب. 450. فهمتني؟
0: خارق العادة. دونك
1: هذاك يمشي معاه أمريكا. اما ديما تقعد حاجه اخرى، راهو لا فيد العجله في اللي سوق فيه. اي كلك سوا لا مارك راهو.
0: ديما هي مسكينه انا بالو شوا، معناها تتعدى في مسالك
1: كيفيه وتتعدى في وكذا ودرش. الكل نعاني فيها، الكل نعاني فيها.
0: طيح في السوق.
1: ثم بلاصه في سوسه ما فيهاش حفر تو، ها هي بر اعطين. وفي تونس بصفه عامه.
0: صحيح.
1: دونك الواحد يسيس روحه. ماذا بها تبعد على الحفر لي كونيومون حصيلو تعسل ماكسيموم
0: سورتو الضربات اللي تجي على جنب العجله راهي
1: لا دوكا سي
0: الحاجات اللي تنجم تهلك العجله نتاعك هي الضربه ليه؟ على الجنب
1: سي خالد هذيك
0: يدخل فيها مسمار من لوطه ما يقلقش اما على جنب
1: صحيت
0: مشيت
1: دونك نبعدوا شويه على التروتواراتك الحكينك الباكوتي الاغريسيف هك طلع على التروتوار هذيك الكونيومون هكا دان سيلكو هذيك مش خايب ياسر في الاخر راهو في الاخر
0: جري في لي دودان
1: صحيت جري
0: في اما كنت تعرف فات تعديها لك في الجارانتي وبر لا حول ولا قوه الا بالله
1: سي خالد دونك فوالا واحد يستحفظ الماكسيموم العجله تمشي معاه وخاصة مع السخانة العجلة تولي فراجيليزي على الاخر
0: هذا اللي حابين نحكي فيه شو علاقة السخانة بالعجلة اسكو تو مثلا في لي باتري الكتريك نتاع لي فواتور الكتريك الباتري ما تحبش البرد برشا وقت اللي تبدا تمبيراتور زيرو وفي النيجاتيف لا بيرفورمانس نتاع الكهرباء الالكتريك تطيح برشا ولا لوتونومي نتاع الباتري تطيح برشا
1: اي
0: دونك الباتري هذه تحبذ السخانه ما بين ال 20 وال 25 درجه تبدا تخدم امورها هانيه وتشد لوتونومي مليح مليح بالنسبه للعجالي اسكو عندها اون تمبيراتور اوبتيمال دو فونكسيونمون على خاطر تو نشوفوا مثلا هي ما تتقارنش مي في الفورمولا مثلا تشوف اللي كونوا وقت اللي يعملوا لي تور دو شوف نتاعهم تشوف كيفاش لي بيلوت دو فورمولا يبدا يدور في الفولون على اليمين وعلى اليسار يقولوا باش يسخن العجله باش توصل للتمبيراتور نتاعها ايديا

0: اسكو كيف كيف احنا نسخنوا عجلين قبل ما نخرجوا ولا لا؟
1: نو نو نو بالنسبه للفورميلا سي ان كا بارتيكولير خاطر دوكا يل تيست توت لي بيرفورمانس بوسيبل دي بنو توت لي بيرفورمانس بوسيبل تاخذوش ككريتير اوكي مي بالنسبه للبنو العادي اللي نستعملوه تولي جور البنو راهو يتاثر برشا بالسخانه
0: مش معناها يحب السخانه ولا
1: لا ما يحبش
0: السخانه
1: عدو الاول هي السخانه الهواء قلت الهواء العدو الاول الثاني هي السخانه داكوغ دونك ان بنو كي سو روشوف سي تري غراف وعلاش الهواء خاطر الهواء كي تنقص فيه تعطيهش الهواء المناسب البنو سو روشوف
0: اي خاطر يولي عنده سيرفاس دو كونتاكت اكبر
1: صحيت هو عنده فوالا هو يعمل الفليكسيون مع القاعه صحيح. هو يمشي هو يمشي على الشوسي دونك يجري في 100 ولا 120 ولا 130 ولا 90 كذا ديجا هذاك يسخن الفروتمون يسخن زيد سخان تربي من فوق هو في الاخر سي ميلونج دو كوم
0: صحيح
1: سي دي كوم والكوم سي دي موليكيل تاثروا بالشالور كاي موليكيل كانت فهمتني انت كي تسخن حاجه تتبخر لي موليكيل يتبدلوا نفس الشيء نفس الشيء في الكوم غير شو ما زايدينهم حاجات ودي زاديتيف دي ريزيستونس اتسيتيرا كي بوف سيبورتي ان سارتان شالور مثلا 50 60 70 سخانه تحملهم العجل مي با او دولا مي با او دولا
0: مش على مده طويله نو
1: وتكون اون بون ايتا خاطر اذا كان يا موفيز ايتا ال بو نو با سيبورتي ميم
0: شو ريسك سي بشير؟
1: ريسك الكلاتمون الكلاتمون تتفرت بكلها
0: تتحلل
1: بكلها تتفرت هاي قداش من مره تمشي في اللوتورود تشوف واحد عجلته مفرته جمله واحده كلها كل لقشه في
0: اي تقول مقطعه بالمقص
1: تقول مقطعه بالمقص هذيك السخانه خويا
0: هذيك السخانه
1: اه وي هنا دونك لي دو كونساي انو يفورو لي في الصيف افيك دي بون بنو جدد نوف ولا على الاقل عام عمرهم عامين ثلاثه ما تفوتش اون بونيتا اون بونيتا سينو راهو تي ريسك لي زيكلاتمون في السخانه دونك لو بنو راهو يتاثر برشا بالسخانه والمونك دي بريسيون هذوما الزوز سي العدو نتاع العجله يقضي عليها حتى جديده
0: باهي ولا جست بعد البوبليسيتي باش نسالك فاتن لي تيست اللي قاعدين يتعملوا في لي برودوي اللي قاعدين تجيبوا فيهم لهنا كسوا اس تي بي كسوا توت كاتيجوري دو بنو اللي قاعدين تخدموا عليهم اسكو لي تيست هذوما تشوفوهم معاهم تو سي بشير مشى ثلاثه ولا اربع مرات اللي حضرت عليهم انا راهو اعلم بذاكر من ورايا ولا لا
1: نذاكر نذاكر
0: برشا
1: مش برشا مش برشا
0: دونك الله اعلم اسكو لي تيست هذوما اسكو ادابتي للريجيون تاعنا نتاع افريك دو نور والا لا جوست بعد البوبليسيتي
1: اكزاكتومون
2: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 اوتوموتو بور بيان ديماري
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص
4: امشي لعزيزة
5: سيف سنة مع النسيم ديما رابحين كيرو المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا لم 8 اعواد واربع خطاوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين
6: جوهرة أفلام بمليسيتي
7: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهرة أفلام تي في شوف أسمع وتمتع وتمتع
0: وصلنا غير 44 دقيقة تحياتنا لكم من جديد مازلنا نحكيو على لي بنو برعاية سامز موجودة بحثنا مدام فاتن مرحبا من جديد دونك تو كنت تفسر لي في الاوف اللهم صلي يعني تمنيت اللي راه سجلت
8: نعاود لك نعاود
0: راه تنجم تعاود حتى سي بشير عجبته قال اخي منين جبت هذا الكل
8: باهي مرحبا بكم
0: نعاود نرجع السؤال
8: نذكر
0: الناس اللي التحقت بينا توا سالنا على لا كاتيجوري دو بنو اللي تهبط للمارشي دو لافريك دو نور وكل بلاد وعندها لي كاركتيرستيك نتاعها. مثلا بريدجستون حسب ما حكيت لي توفات في الاوف اللي كونوا عندها سكون ابل ان انديس دو سيفيريتي.
8: باهي اول حاجه بريدجستون كي تعمل بروفيل جديد تعمل سكون ابل لي تيست درايف. تيست درايف هذو ما يصيروا في حلبات نتاع اي سي ولا دي تيران دو دي سي موجودين في برشا بلايص في العالم. وفي au cours des tests d'OMA ici ils testent les performances des pneus en ce qui concerne l'adhérence sol mouillé, l'adhérence sol sec, le comportement de
0: l'عجله تتعامل مع مكياس مبلول
8: مكياس مبلول
0: ولا سخون
8: comportement في les virages ولا في الدوره الفريناج نتاع العجله. وبيان سور يتخو العجله هذيك دي نوت selon معناها une échelle, d'imtihan, bien sûr. Et l'imtihan, c'est les marques et le pratiquement, puis que la silk par rapport les performances, on a la gêne.
0: Qui m'a l'NCAP اللي عملوا لك الكراش تيست هذاك
8: هكاك
0: في الNCAP
6: كل شيء تحسب
8: ومن بعد ما تير الفاليداسيون نتاع لي بيرفورمانس نتاع العجله ici ce qu'on appelle l'indice de sévérité du marché اللي ici في كل بلاد خاطر كل بلاد عندها لي كونديسيون كليماتيك نتاعها الانفراستركتور نتاعها المونتاليتي دو كوندويت نتاع الكونسوماتور والكل.
0: في ايطاليا مثلا ils sont très agressifs en terme de conduite.
8: في فرنسا والمانيا لي
0: ألمانيا على الأوتوبان لا ايه. على الأوتوبان إيش بدور
8: ايه. و en se basant sur l'indice de sévérité هذايا انت كي تطلب انت en tant que représentant de la marque في تونس par exemple وقت اللي تطلب un profil bien déterminé هو يقول لك est-ce que le profil هذاك entre parenthèses محلول في تونس ولا لا يعطيك البروفيل هذاك باش تبيعه في تونس ولا لا.
0: سي جي بيان كومبري فما انواع نتاع عجلات ما تجيبهمش
8: فما دي بروفيل ما نجيبهمش
0: واللي هما طيارات وبهين
8: اما ماهمش طيارات في تونس
0: اللي هما في تونس لا ما يمشيوش معنا كيمشيو مثلا
8: بون برشا
6: نطلبوهم ما يجيوش
8: برشا نطلبوهم صار
0: انت تطلبه ويقول لك لا
6: يقول لك ما نعطيولكش هذا سامحش باش.
8: اما مثلا تلقاهم باغ اكزومبل فكراها بجايه من برا تلقى لا مارك بريدجستون مي لو بروفيل ما تعرفوش
0: اللي هو ما تبيعوش
8: ما تبيعوش
0: انت في تونس بريدجستون مير وتقول لك لا هذا خاطين
6: خاصه في الهوت بيرفورمانس
0: معناها بالنسبه للسيارات اللوكس لوكس
8: لوكس لوكس اي
0: باهي. نكملوا في تأثر العجلة بلوتو بالسخانة والحديث اللي حكاه سي بشير. اسكو فما دي تيست نجمو نعملوهم على العجلة ولا كان بالعينك هاو نعرفوها هذه سيئة ماتت ولا لا؟
8: باهي بالنسبة للعجلة فما بليزيوغ كا. أول حاجة العجلة وهي جديدة فما موجودة على العجلة الكل براتيكمون فما كالتريانجل الصغير على جنب اللي اسمه انديس دو دو زور. الانديس دو زور هذايا كان ثبت في الديسان نتاع العجلة في الـ في الـ البون دو رولمون تلقى مقابله طلعه صغيره في الديسان بارابور للديسان لي مثلا لي نيرفور هذوكم اللي موجودين في الديسان يبدو مش مستويين وفما بارتي فيهم عاليه شوي هذيك بور معناها لو كليون يبدا عارف روحه راه كي باش يوصل للنيفو العجله تتك اللي توصل للنيفو هذاك راهي العجله نتاعك
0: العجله كلها مستويه فرد دوره راهي ماتت
8: راهي ماتت
0: اذا كان فما حويجه طالعه فيها راهو هذيك تقيس بها انت
8: اما ماهوش قاعده اش معناه انت راك باللي تام تاع الكياسات والكوندويت نتاعنا وي وي وي ماكش مطالب باش توصل لها على الاخر معناه تنجم كي قريب توصل لها ديجا انت تولي تحس العجله نتاعك صحيح تحس العجله نتاعك تولي تزلق في الفخيناج تحسها ماهيش ستابل الكهرباء تولي تخمم وقتها باش تبدل العجله هذايا اوكا او انت العجله نتاعك بونيتا اش معناه معناها لا عندك فيها دي كوبور على جنب بلا عندك فيها دي زيرني
6: لا 10 مرات
8: فهمت هذيك هذيك سي ان كا اكسبسيونيل وقتها تنجم تكون الديسان نتاع العجله مازال جديد اما راهي العجله نتاعك يلزمها تبدل خاطر سا بريزونت سا ريبريزونت ان ريسك معناه
6: بربي سمحني سمحني الانديس دي دير اللي موجود في البندور الموت عدي صبعك ما بين لي دو رينير تلقاه تلقاه وتلقاه يسيروبيت بعد 10 5 6 سنتي تلقى كعب اخر 10 5 سنتي بحيث فما 6 ولا 7 كعبات موجودين على العجل
0: هذاك اللي باش تتبع بهم
6: تعدي صبعك تبع فوالا هو ان بنو نوف التيموان ديزير نتاعو في 6 7 8 ملم
8: في الكاتفا لاجيلي توريزم
6: توريزم في الكاتفا كات اكثر اوكي يوصل حتى ل 13 ملم بون كل ملم دو غوم يشدك 10000 كيلو متر ماشي
0: متر يشدك 10000
6: فهمنا
9: قداش فيه
6: تيوريكمون بيان سور نو حتى باللي تيست
1: حتى بدي تيست.
0: خمسة ستة كاكا في
1: ستة كذا اللي عندك ستة تيمون ديزير نتاعك. يعني في العجلة تمشيك 60,000 كيلومتر.
0: ما بين 50 و60.
1: إذا كان فيه سبعة تمشيك 70. أنت والعجلة أنت والقوم. فهمت؟ إذا كان تسعة تمشيك 90. في الكات فكات ما تلقاش عجلة تمشيك 90 إلا في الكات فكات. أوكي؟
0: فما سؤال سي بشير ما فهمتوش مليح عاوني فيه. يقول لك الدريسينغ نتاع لي بنو لوبريفيكاسيون عنده امباكت نيجاتيف على الفلان ولا لا؟ ما فهمتش يظهر لي ايرور ديكريتور نتاع دريسينغ ولا حاجه كيما
1: لا دريسينغ هذا ما عنده حتى معنى.
0: اسكو فما لوبريفيكاسيون في البنو؟
1: نو يا با دو لوبريفيكاسيون.
0: دونك حلمي عايش خويا ما نعاود لنا السؤال خلينا نفهموا شنو اللي عنده الامباكت نيجاتيف على الفلان نتاع العجل. شكيب تعرفها في ستريانجل انت؟
9: لا
0: بشير عنده قريب 3 شهور معانا اكثر حتى من اول العام 6 شهور اول مره يقول لي حكايه التريانجل.
1: لا حكيت لك على البوس.
0: لا لو كان مش فاتن قالتها انت ما قلت
1: ما يصيرش. انا حكيت لك على البوس الفليش هذاك هو بيدو الى نديك البوس وين
9: الكل فيهم تريانجل ولا
8: كل
9: خاطر
1: فما دي مارك وتقام
8: فما واحد مكتوبه تي دبليو
1: اي تي دبليو اي تريدوير
8: انديكاتور
1: انديكاتور دوزور
9: في بلاصه تريانجل
0: اللي هي كيف كيف سيتون باس
8: كيف
1: هي هو كلهم دي باس
0: معناها كلها باس واحده انديكي بار
1: وحدك وحدك تنجم تعدي
0: والاخرى انديكي بار تي دبليو في اي
1: كان الجور ميت معك البوس هذيك
0: على العجله ميت اقراها
8: على الفلون ديت كابتيك التريانجل هذاك تعدي ايدك في تحس فما بلاصه اعلى من الاخرين.
1: انت قريت شويه مات
0: شويه
1: باهي
0: انا خرجوا من المكتب على الماترا
1: تعرف فونكسيون بليزيور فاريابل.
0: لا
1: لا خليتني
0: خليتني
1: البنو سيتي فونكسيون بليزيور فاريابل
0: صحيح
1: في الكو في ال في الواقع. اذا كنت تحب تخرج من الموديليزاسيون ماتيماتيك للواقع لو بنو بار اكزومبل سيتي فونكسيون ا بليزيور فاريابل. الفاريابل شنو هما في البنو؟ هما اللونجيفيتي سيكوريتي الكونفور الكونسوماسيون دو كاربيرون لاديرونس ايتترا او اسان ديجا فاريابل
0: صحيح.
1: بور افوار ان بون بنو تي دو اوبتيميزي سي فاريابل لا لي 5 فاريابل
0: واللي هما تنجمش تردهم الكلهم
1: ما تنجمش تردهم الكلهم سي دي لي اوبتيميزي او ماكسيموم. هذه هي قوه لي فابلي غران فابريكون يعني بار دي موديليزاسيون ماتيماتيك يحط لك السيكوريتي في التوب نتاعها يحط لك البيرفورمانس في التوب نتاعها يحط لك اللونجيفيتي السيلونس الكونفور ou la consommation de carburant, il pousse le max.
9: Ou le freinage, c'est
1: ça. Ou le freinage, il pousse jusqu'au point ultime. بالعربي والله العظيم في برشا يلوموا علينا تكلموا بالفرنسيس. المشكله سامحونا انا ما نلقاوش الكلام
8: بالعربي. تعقيب على كلام عم بشير باش العجله تعطيك احسن بيرفورمانس احنا ديما نقولوا فما بليزيور فاكتور فما دي فاكتور جيرابل وفما دي فاكتور نون جيرابل. لي فاكتور نون جيرابل هما لي فاكتور اللي انت ما تنجمش تحكم فيهم التمبيراتور امبيونت ليتا نتاع الكيس لي فيراج في الكيس هذيك حاجه خارجه عن النطاق هذيك السيركوي شنو موجود. اما الحاجه لي فاكتور جيرابل هما شنو انت تحكم في البريسيون نتاع العجله نتاعك كي تتفقد انت تحكم في الفيتيس نتاعك في لي فيراج
0: تجري ولا ما
8: ولا في كيس بيست وانت تحكم في الشارج نتاع الكهرباء نتاعك صحيح. دونك كان انت تعمل ليكيليبر هذايا في لي فاكتور جيرابل وتتعامل مع لي فاكتور نون جيرابل بطريقه بحذر صحيح قدرة تربي العجلة نتاعك تعطيك احسن بيرفورمانس.
0: يا ما باقي الحاجه اللي تقلق شويه في البنو الكل هي لا دوري دو في دو بنو اللي هو فسرها لنا سي بشير العديد من المرات يقولوا ما تنجمش بنو يشد معك 20 سنه يستحيل حتى ولو تسوق انت بطريقه حذره وتاخذ اعز بنو موجود في السيكتور واللي تحب عليه انت يستحيل لو كان بنو يشد معك واحد. احنا قلنا ديلي دو ستوكاج
1: خمسة سنوات
0: والسيركولاسيون خمسه معناها اذا كانك فريمون تحب تعيش البنو الاخر رمق في عمره 10 سنوات
8: باهي. اول حاجه البنو سي كلاسي بارمي لي كونسومابل دو فيكول معني احنا كان باش نحكيوا على 20 سنه ما عادش كونسومابل معني هذيا عجله تعيش معاك من تشي الكهرباء لين تتبيع الكومبوزيشن نتاع العجله ميزا بار انت شنو تحاول باش تستحفظ عليها باش هي تعيش لو ماكسيموم الكومبوزيشن نتاع العجله الميلونج دو غوم دو سيليس دو كربون تو سكو فولي ما يقاومش ال 20 سنه ولا 10 سنين هذاك كيما اي حاجه تصير له فييسمون والفييسمون يخلي البنو تفقد بشويه بشويه لي بيرفورمانس نتاعها. دونك احنا شنو نقولوا؟ نقولوا راهو الديوري دو في نتاع العجله مدات نتاع التركيب نتاعها. يا اما كان باش نحسبوه بالكيلومتراج بالنسبه للعبد يستعمل كل يوم العجله ويخرج عنده نافيت ويمشي يخدم شي يقضي قضيته وي وي وي نحكيوا على بيرفورمانس اونتر 50 و 80 ميل. هذا كان واحد استحفظ على عجلته بالكدي بالكدي 80 ميل كيلومتر. سا ما فو با دير لي يا با دي اكسبسيون. فما عبيد تعمل 100000 فما عبيد تعمل 110000 مي راه مع عبيد بالراي تدخل في الريسك صحيح. وكان باش نحكيو اون تيرم دو داني
0: سيت
8: اون اكسبسيون
0: استثنائي.
8: وكان باش نحكيو اون تيرم دو نومبر داني خاطر فما عبيد ما تعملش 30 فما عبيد تعمل 30000 في 5 سنين ما يتحركش. مراه قاعده في الدار تهز صغارها للمكتب تعدى المرش تطلع لهم تروح للدار. دونك العبيد هذوما يزمهم يعرفوا اللي حتى كان لون ستاسيونمون تاع الكهرباء في الجراج ولا قدام الدار ويخرجها كين ساعه من زمان في الدار راهو ياكل من العمر العجله. دونك بالنسبه للعبيد هذوكم لا دوري دو في دو بنو اي كومبري انتر 3 à 5 ans tout en sachant اللي يزمو ديما يتفقد العجله خاطر ينجم يلاحظ اللي فيها دي نسموهم احنا دي كراكلور اللي هما عباره على تجاعيد تشققات تجاعيد يظهروا على جنب متاع العجلة باش يقول لك راه ورد بالك العجلة متاعك بدات تكبر وتعمل في
0: اللي هذا ما يتداويش
8: ما يتداويش خاطر هذيك سيت اون اوكسيداسيون دو غوم. دونك الغوم بدا يفقد في الـ في الـ في السوبليس نتاعو الكل دونك بشويه بشويه بشويه اللي يعمل لك مشاكل.
0: هي من المفارقات اللي ظهر الانجينيوري نتاع الناس اللي قاعده تصنع في لي بنو هل لو ميلونج نتاع لي كومبوزونت الكلهم نزيدوهم كتل
6: لاسيي
0: بوليستر اللي هو موجود في وسط العجله. فما شكون اللي بعد ما سي ماتت العجله يلمهم يخرج منهم هكا تل لوحده هذاك ان بروسيدي زاد كيف كيف اندستريال يلم ويتباع وحده. بالنسبه للقوم هذيك تطرحها وتتباع تتحط في الغازون ارتيفيسيال
8: فما دي سوسيتي دو ريسيكلاج.
0: فما ناس يقول لك لا سي كونسيريجين فما ناس يقول لك لا سو ني بلو كونسيريجين وراهو سي لا دوري ديكسبوزيسيون قداش انت تتعرض له. دونك معنيين به اكثر لي كوتش اللي تلقاهم موجودين غادي اللي تلقاه يعدي بالست سبع سوايع. فما شكون يقول لك لا راهو ما تمش اثبات وهذا بتاتا تقعد ديما محاولات معناها فما لو بور اي لو كونتر مي باش تفهم القوه نتاع الناس اللي قاعده تصنع في لبنان ويظهر لي كل عام فما جديد في طريقه تصنيع لبنان.
6: صفه مهول
0: مش معناها البنو اللي تلقاه السنات وحكينا احنا مثلا على لافانزا والتورانزا
8: في تورانزا تي يو ار ا ان زد ا وبوتانزا.
0: لا فما لافانزا اللي قبلهم
8: لا فماش لافانزا
0: اليانزا القديمه بالكل. لا القديمه بالكل اليانزا
8: نعمل لك فورماسيون المره الجايه
0: سنوات
6: قداش هبل كان عليه سيخ
8: اليانزا احفظ الرنه انزا في الاخر.
0: لا اول بنو شريته بريدجستون كانت اليانزا.
8: اليانزا
0: دونك هذاك علاش انا نقول لافانزا
6: هو اليانزا البوتانزا كذا سي دي جامرا
0: اي
6: دي جام الجام مش فيها بليزير ديمونسيون باش تلقاها. لا موجوده في الكات فوكات
0: هي ما عنديش كات فوكات
6: اي موجود
0: عندي ان فوكات وشوف وشوف
6: دونك بالنسبه للريشيرش ديفلوبمون من قلت لك نحن مشينا لايطاليا شفنا دوغ في امريكا il y a des centaines de chimistes, des centaines d'ingénieurs, des
8: centres
6: de recherche. Où la performance ne s'arrête pas. Où dit mais عندهم جديد راه ما يخرجوش تو. دي ما عندهم حد دي انوفاسيون ما تخرجش. باش يخرج لك وقت اللي يشوف الكونكورونس خرج ويخرج.
0: فهمت باش يكون خرج.
6: يعيش ورا بعض.
0: كومونتير سي بشير. قال لك احنا في تونس يبدل العجالي نتاع كهربته في 80000 اما كي يجي شكون يشريهم من عنده.
6: صحيح لازم يقرا شكون يشري صحيح شكون تقلنا ديما هو 80000 يقول لك بربي تقبلش عليا ذوما
0: جدد جدد
9: هي المشكله مش غادي خالد المشكله مش نقول لك وين المشكله كي تمشي لفيزيتا ويطيحوك عليهم
0: تتسلف
9: عشان مش نقول لك لا هو لا بالحق راه مشكل كبير برشا راه انت توصل بيك ما تبدلش عجالي زاد مشكل اما ساعات ترى بعينك اللي العجله لابس عليها اما مش هذا المطلوب المطلوب اللي هما ماذا بهم تولي فما ورقه تخرج من عند كيما سي بشير
0: صحيح
9: هي استراتيفيكا هما اللي باش تقول له البنو باهي ولا مش باهي مش بالعين مش بالعين تغزر العجله تلقاها معناتها لا برمشي بدل عجالي لا يقول لك شبيهم العجل نتاعي معناتها منا تكي ومنا تشوي هذا هو المشكل اللي قاعد صاير برشا راه فهمت لذلك العباد باش تتسلف وتعمل
0: زيد تكنيك
1: اي مخو شاكيب هنا الفو فير كونفيونس زاد ان بو دو كونفيونس احنا مش نبيعوا احنا نبيعوا والله ننصحوا اكثر من نبيعوا معناها ما تخزروهاش وكل كوميرس هاو يحب يبيع لي نو ما نحبش نبيع لك انا خايف عليك والله خايف عليك وعلى صغيراتك خاطر ضربه العجله لي تري غراف مرات تتكلف لك غاليه ياسر ياسر في الماتيريال وفي الصح دونك هنا يفوت حتى جوي افيك سا فوالا انا كي نقول لك العجله هذه راهي لي فوتي وهاي قداش ماشيه معناها ما تناقش في الموضوع ولا خويا تحمل مسؤوليتك باهي بالنسبه لكلمتك انت مو عملنا الباسبور سيكيورتي بنو عملناه تو كل واحد ياخذ من عندنا عجالي
0: نعطيك
1: الكتيب هذاك اللي قداش يلزموا يحط لها هواء في النار معناها دون لي نورم وقتاش ركبهم شنو هي الديمونسيون تاعو وفانا كيلومتراج ركب باش يعرف روحه
0: باش يتبع روحه هو ال 50,000 ولا 60,000
1: ولا خاطر اي واحد باش يقول لك ما زلت كي ركبتهم ما زلت كي ركبت كي نرجع للستوريك بالارتيكل نقام يخدم عنده اربع سنين ما زلت كي ركب
0: الوقت يتعدى
1: بعد كي تقول له يقول لك الوقت يتعدى فيه سا باس فيت ولا
0: كيما احنا الوقت
1: كاين البارح هاي سيدي هم اربع سنين
0: سي باشير

0: شبيت نترد فيا خويا؟
1: المرة
0: الجمعة اللي فاتت طردتني. الجمعة هذه باش طردني.
1: شبيك ما جيتش الجمعة اللي فاتت؟
0: أنت قلت لي ما تجيش.
1: لا شبيك ما جيتش بحذايا المال؟ جربنا الكراهة وشفنا وعملنا دورة وشي
0: خالي. عاد استدعيتني راني جيت. تو بعد تعدى الإيفينمون. بعد تعدى الإيفينمون قال لي شبيك ما جيتش.
1: مازال حتى اللي ترونت.
0: استدعيتني على المباشر راني جيت.
1: مازال حتى اللي ترونت.
0: بعد نمشي بي واي دي نتاعنا أصحابنا.
1: صحي تحية ليكيب اللي كانت غادي كل عام برشا مش كيما سي بشير معاهم.
0: ميرسي خالد ربي يبارك لك. شكيب بارك الله فيك. الأولاد سي عبد الحميد وسامي ميرسي بوكو. مدام فات نقول كليمة خلينا نمشيو نروح
2: كاو بسلامة الأسبوع القادم.
1: كمل فرد مرة قول لهم نتقابلوا في ساعتنا الثانية بعد أخبار ماضي ساعة.
2: باش تخلص باش تخلص عم بشير.
0: خيا كيك تخلصنا يا سيدي بارك الله فيكم مرة أخرى.
1: عايش سي بشير بعد لحظات من الجبلة الله تعطينا موجز الواحدة بعد الزوال. مازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين. أتوت
3: أوتوموتو. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري افتتح اليوم فعالية الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبراني بالحمامات بحضور ومشاركة واسعة لوفود وشباب من مختلف دول العالم، والتي تمتد من 27 من جويلية لغاية 2 من جويلية. وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير التربية أن هذا الأولمبياد يأتي في سياق يكتسي أهمية بالغة لدى العالم اليوم، نظرا للحاجة الملحة لمواكبة التحول الرقمي السريع والمتسارع.
2: الإبحار في هذا العالم احتاج من العالم نفسه ومن شبابه ومن كفاءاته أن ينتبه إلى أن هذا التطور المتسارع في العالم الرقمي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى منظومة حمائية تمنع الدورة الثانية في هذا الاتجاه وفي هذا الموضوع بالذات وفي هذا السياق الذي تتنزل فيه. ونحول كثيرا على شباب تونس وكفاءاتها، وهؤلاء الشباب الذين حيث حلوا وشاركوا في تظاهرات دولية أو وطنية إلا وتفوقوا وأثبتوا قدراتهم. فلا أستغرب ولست، بل أنا على يقين بأن شبابنا شباب العالم وشباب تونس سيحقق الهدف النبيل لنكون ثامنين لهذه التطورات الرقمية المتسارعة بشكل يومي من أجل أن نحمي أوطاننا، لأن الشعار السيادي في تونس هو شعار السيادة الوطنية على جميع المستويات. واليوم أهم واجهة والعنوان من عناوين السيادة هو السيادة الرقمية، لأن السماح بأي اختراق سيؤدي لا قدر الله إلى أضرار ومهالك قد تصل أو تمس من أركان الأوطان.
1: من جهتي أكدت رئيسة الأولمبياد للأمن السيبراني والمديرة التنفيذية للدورة درصاف البنا أن هذا الحدث يهدف بالأساس إلى توطيد التعلمات والمهارات في مجال الأمن السيبراني، لافتة في تصريح لمراسلتنا روضة العلاقي إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة واسعة لأكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.
3: تتمثل هذه الأولمبياد في توطيد التعلمات في الأمن السيبراني، وذلك خلال مسابقة تدوم 7 ساعات. يشارك في هذه المسابقة أكثر من 20 دولة من أنحاء العالم، قاموا بتصفيات وطنية، ثم من خلال هذه التصفيات

0: حتى تحصلوا على المشاركة في الأولمبياد العالمي. تلاميذهم أعمارهم تتراوح بين 14 و19 سنة خاص بالمرحلة الثانوية. وهنا إشارة أنه المجال الأمن السيبراني يجب أن يكتسح منذ صغر السن. الأهداف العامة طبعا هي أولا تعريف بهذا المجال ومجال جديد خاصة في خضم الذكاء الاصطناعي أصبح مجالا له أهمية، وهو المجال الأمن السيبراني وكيفية حماية التطبيقات والمواقع من أي هجوم سيبراني. أنه نكون جيل جديد من الخبراء في هذا المجال ويكونون مستعدين لمجابهة مثل هذه المخاطر.
1: مرصد وشاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يسجل اليوم انطلاق عملية الاقتراع الخاصة بالدور الأول للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس في مختلف المراكز في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية وسلسة، ملاحظا المرصد وفق بلاغ إعلامي ضعفا في نسب الإقبال إلى حدود الساعة 11 صباحا وغياب العلامات الدالة على مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون المروج 2. هذا وسجل المرصد عملية سبر لأراء الناخبين بمركز الاقتراع الوردية 6 في مساس واضح بمبدأ سرية الاقتراع وفق المرصد، ورصد الملاحظون قيم ممثلة عن أحد المترشحين بالتواصل مع الناخبين وتوجيههم داخل أحد مكاتب الاقتراع، إلى جانب ملاحظة غياب كلي لملاحظي بقية الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم مقتل أحد جنوده في معارك بجنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان برعاية أمريكية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا لحد من الصناعة المتسعتي أوتو موتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: أوتوموتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
2: هذه ساعة 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوموتو. إذا كنت تحبوا تدخلوا معنا في فقرة أمبان، مرحبا بالتدخلات متاعكم. إذا كان عندك أي إشكال في سيارتك، 73 275 800 336 300، تلتقى سعاد تستقبل في تليفوناتكم. لدو باج فيسبوك زادة كيف كيف جوهرة فام وجوهرة فام لايف موجودين على ذمتكم. دونك فما كومنتير شكيب يقولك ما نجموش نعملوا ورقة للعجلة، يحكي على الباسبور متاع البنو اللي كان يحكي عليه سي بشير، إلا ما تعرف العجلة منين جاية من أصله. راهو فما صحيح عجالي مهربين مش مضروبين، ما فماش كونترفاسون في العجالي. هذا السؤال كنا سألناه للسي بشير وكان جاوب. بالنسبة للعجالي اللي موجودين في تونس، فما نيابات كما بالنسبة للكرهب، نجمش تقول هذه كرهبة مهربة، كرهبة شنو؟ أي كرهبة شنو؟ جاية بالسيركوي ليغال، معناها جاية ماخذة لوتوريزاسيون دو ميزون مارشي، ماخذة لوتوريزاسيون من عند وزارة النقل اللي كانوا باش تتباع لهنا. كنت تتفكروا كنا حكينا على الماركة أفانتير من الأول بالكل، أول ما بدأت الحكاية نتاعها كنا خذينا المسؤول على الامبورتاسيون تاع السيارات هذه، وكان فسرنا اللي كونوا تعدى بالعديد والعديد من المراحل. جو سيبوز جميع انواع الكرهب تتعدى بنفس المراحل اللي هي تتست الكرهب، يجيب لي كاركتيرستيك تكنيك، تتعدى على اللجنه، تنجم تكون موجوده فيها وزاره الصناعه، تنجم تكون موجوده فيها وزاره البيئه، تنجم تكون سيرتينمون موجوده فيها وزاره النقل، وزارة الداخلية زادة كيف كيف تنجم عندها كلمتها ما تقول في الامبورتاسيون تاع السيارات هذوما. كيف كيف البنو ما يدخلوا إلا ما يكونوا يجاوبوا على المواصفات الصحيحة. دونك ما فماش بنوات مضروبين وإلا دي كونترفاسون اللي قاعدين يدخلوا لتونس. خونا محمد مزوز يخلي كومنتار زادة كيف كيف، يقول احكيوا لنا مره على موضوع كراء السيارات في تونس والتشريعات المتعلقه بها، الاجراءات، نوعيه السيارات، الضمانات، الصعوبات وما يدور حول هذا الموضوع. توا صحيح كلامك تري امبورطون خويا محمد، ويعطيك الصحه على الموضوع هذا. فما برشا من الشركات هذوما نتاع كراء السيارات اللي عندهم اشكاليات ماليه، اللي قاعدين يعانيوا ماليا. علاش؟ على خاطر سعر السيارة غالي، وعلى خاطر الروتاسيون تاع السيارات ما عادش كما كانت قبل. فما سيارات رخصت، فما سيارات كهربائية دخلت. دونك انت ب 30000 دينار ولا ب 35000 دينار تنجم تشري سيارة كهربائية، اللي في مقدور ينجم يشري ب 50000 ولا ب 55000. العديد والعديد من الماركات اللي قاعدة تهبط توا في السعر هذا. كيف كيف السيارات الشعبية، ولو أنه السيارات الشعبية ماهيش معناها متوفرة بنفس الوفرة اللي نحكيو عليها بالنسبة للسيارات 100% كهربائية. دونك سيارات 100% كهربائية أوركوتا، دونك تجيب قد ما تحب مادام عندك البيوع، مادام تنجم تجيب السيارة اللي تحب عليها والعدد اللي تحب عليه. دونك كراء السيارات اسكو باش يتوجه لل 100% الكتريك والا لا؟ هذا برشا حديث قاعد يتحكى فيه.
3: ونورمالمون هذاك اكبر ولا اكثر قطاع تصير فيه الحكايه هذيك. علاش؟ علاش اي مواطن
2: اي
3: تكون له فرصه باش يجرب الكهرباء، السياره الكهربائيه في ولا الهبريد، فهمت؟
2: انا مواطن في تونس عندي عرس في جرب، بس كنا نجم نكري من عندك سياره كهربائيه ما تساعدنيش
3: انت والاوتونومي اللي باش تلقاها في السياره،
2: حتى هو كان فيها اوتونومي ب 500 كيلومتر ما تساعدنيش، على خاطر جربة 550 كيلومتر من تونس. معناها يلزمني باش نمشي وباش نقف وباش نقعد نشرج. اذا كان قعدت نستنى في البطاح ثلاثة سوايع سي الكهرباء تنجم تاكلي، نجم تطيح من الشارج.
3: ما عادش نحكيو على الكهرباء، نحكيو على الهبريد.
2: الهبريد غالي السعر نتاعها، اقل سياره هبريد ب 185 يظهر لي ولا ب 80000 دينار. اسكو تساعدوا لو لوار دو فواتور باش يكري الكهرباء هبريد، وحتى كي باش تمشي بكهرباء إبريد إذا كان كنتي تستعملها الكهرباء في الأوتوروت دونك ماهيش باش تمشي لك بالإلكتريك باش تمشي لك بالليسانس دونك ماهيش باش تنجح معاك. وقتاش نجم نقول وقت اللي تاخذ سيارة 100% كهربائية ومرخاص هذوما سامحوني في الكلمة ماهيش معناها مش رخاص معناها نقولوا اللي في المتناول ب50,000 دينار و55,000 دينار و52,000 دينار تنجم تكريها للعباد اللي عنده قضية في وسط البلاد. مي اسكو لا دوموند موجودة وإلا لا؟ حاجة أخرى لي لوور دو فواتور ما يشريوش السيارات كونتون أغلبيتهم ياخذوهم على الليزينغ. التيفي 7% كي تجري كهرباء 100% كهربائية بار كونتر الكمبيالة متاع الليزينغ 19% دونك عندك ما تتمتعش بالامتياز كامل معناها من 7 ل 19% ديجا عندك 12% هذوكم كيفاش باش تعمل؟ اسكو باش تسترجعهم؟ اسكو القباضة تقبلهم لك؟ ما تقبلهم لكش؟ دونك هذوما بعض الإشكاليات اللي هي موجودة. إذا كان نحبوا للوار يوليوا يستعملوا السيارات الكهربائية ويشريوا السيارات الكهربائية ويكريوهم يلزمنا لي بورن دو ريشارج يوليوا موجودين في الكياسات الكل نتاعهم. وتنجم تعمل بورن دو ريشارج اللي فوق منها تلقى الشابو هذاك نتاع الفوتوفولتايك وتنجم تغذي روحها بروح. تنجم كيفاش عاملين البر؟
3: صحيح. وكل اجونس زاد نورمالمون اي واحد تلقى عنده زاد بورن عنده باش يشارج كرهبو فهمت مش تربطها كان باللوكاسي بالكيوسك ولا بالجران سيرفاس فهمت الحقيقه مازالوا ناقصين مازالوا باش نجم تزيد تشجعهم اترافير هما باش تشجع المواطنين
2: صحيح
3: باش هما يكسبوا سياره كهربائيه فهمت
2: باهي. خلينا نمشيو لسمير موجود معنا وبعد نرجعوا نحكيوا على الباتري نتاع السيارات الكهربائيه وانواعها وشنو هي الباهيه وشنو هي اللي اقل بهاوه من الاخرى. سمير مرحبا
0: وبيك اكثر خويا رحمتي.
2: تقوي لي شويه في صوتك يا سمير باش نجم نسمعك مليح
0: باهي خويا.
2: هاي سيدي شبيه الزيو زيو
0: الزيو زيو خسيتها عندها تو جمعتين بتوقع الكراب من المرور
2: اي
0: الجمعة الأولى اللي بس عليها بعد الجمعة هو ساكن في الزيت ينفح جملة الزيت جملة من
2: الزيت يشيح كومبليتمون
0: كومبليتمون كي هزيت المكان كان قال لي شمي الزيت حاسيل وبدل لي شمي الزيت في العادة نفس الحكاية تفرغ من زيت جملة
2: باي
0: شكيف والموتور ما يرفلش ولا يبوخ له حسين كما شيء
3: اي وثباتك التربو
0: التربو امريكا
3: كيفاش عرفوا هزوا شافوا ثبتوا
0: ما هزيناه قلت في مكان فيها وشافها قلنا شي ميزات
3: يعني بون هاو شي ميزات ما لا بدلهم وباقي نفس الموضوع خاطر لهنا فما خدمة أخرى راهو أبار باش تهز معناتها الميكانيسيان هو اللي باش يفتق ويبدل شي ميزات فما تورنور هو اللي باش يقيس له فهمت شوف له البساط مطيحين فهمت لا باش يشوف فما برشا حاجات أخرين باش يشوف بارابيل سوباب جيت سوباب انت باش يعمل طلع كل ما هو مربوط بالزيت الكونسوماسيون تاع الزيت لازم يبدلو وباش هكا يخرج موتور مريقل فهمت سينو ما نجم نعمل حتى شيء خاطر الحاجات اللي باش ياكلوا الزيت هما عندك الشميزات والسيجمونات والبساطن هذوما وعندك الليكيد سوباب والباراول سوباب وعندك التوربو هذوما الحاجات اللي يخليو الكونسوماسيون تاع الزيت ثلاثة حاجات كان ما يصلحوش على قاعده بتبيعها ما دام وصلت حل خال بها وصلحوا تو هو حل صلحوا
2: باقي نفس الحكايه
3: وباقي نفس الحكايه شنو اللي عملنا
2: سمير رد بالك تغلط في الزيت وبر
3: فهمت
2: خاطر لهنا المشكله اغمق واعمق من كانوا تغلط في الزيت معناها عندك بالحق عندك مشكله في الموتور بيدو
0: خاطر الزيت نصب لها في الزيت من نوع البيع
2: إيه مش حكاية نجم تصب لها نمبورت كل نوعية إذا كان عندك المشكلة في ثلاثة حاجات هذوما اللي قالك عليهم شكيب معناه يلزمك تصلح الأصل المرض مش تمشي تصلح العوارض متاع المرض أول حاجة يزيد يتفقدها شكيب شني
3: طو مدامو شو مفهمش أول حاجة طو بش يعاود يحل ما عندوش حل آخر يعني ايش قلت له لازم يحل يمشي يهز التوربو ساعه يحطه عند سبيسياليست تاع توربوات ويثبت يفطقه ويشوف فماش مشكل ساعه في التوربو فهمت
2: هذا نجم يكون هو اللي ضيع
3: نجم يكون هو والموتور مانيش عارف اسكو هزوا للتورنور ما هزوش فهمت ثبت شاف كل شيء ولا ما شافش ولا نجم يكون عنده مشكله زاده في التركيب صارت تنجم تكون زاده الكاليتين تاع السيجمونات اللي خذاها سافا با ولا الشميزات اللي خذاهم زاده سافا با يصير موجود تصير المشاكل كيما هكا يعاود يهز ويثبت الحقيقه مع الميكانيسيان اللي يخدم
2: واضح واضح خو سمير
0: يرحم والديكم وربي يبارك
2: فيكم عايشك مرحبا وشكرا لك انت على الثقه اللي حطيتها فينا وتسال وتستشير فينا انتم زاده كيف كيف 375 85 36 300 ألف بطبيعه نجموا تدخلوا معنا في المباشر شكي باش نختموا على للورد دو فواتور نحاولوا الجمعه الجايه نستضيفوا معنا شكون من للورد دو فواتور من الهيكل المشرف على النوعية هذه نعرفوا اللي كانوا في الصيف الخدمة تكثر عندهم حتى الأسعار زادة كيف كيف تطلع مش كيف ما الكريم تاع الكرهبة في الشتاء كما تكري كرهبة في الصيف توصل حتى 150-170 دينار كري الكرهبة في الصيف ألورك في الشتاء تيح 70-80 دينار دونك فما فرق كبير ما بين الصيف والشتاء وإذا كان غلط صلحوا لي
3: معقول خالد راه صحيح تغلى في الصيف
2: برشا
3: تغلى بصفة كبيرة برشا اكيد دي اركي كل شيء يغلى فهمت اما راهم يمنعش اللي فما عباد تبدا جايه من برا تسال يقول لك اسكو فما دي فواتور الكتريك ولا يحبوا يكريوا معناتها فهمت باش تقول لهم ممكن
2: ما نعرفش اسكو فما
3: ماهوش باش يصرف كيف كيف
2: اي ما نعرفش اسكو فما شكون اللي خذا معناها اجونس دو لوكاسيون خذا سياره كهربائيه ولا لا ما عنديش فكره الحمد لله ما جاي نعرف الدكز الكل باهي خليني نحكي توا على لي باتري لي تيب دو باتري بالنسبه للسيارات الكهربائيه واسكو فما اشكاليات بالنسبه للسخانه هذه والا لا ساعه لي تيب دو باتري هما فما زوز انواع نتاع باتري فما الدارج والمستعمل اللي هو ديجا فيه زوز انواع اللي هما لي باتري ليثيوم ايون اللي هو ستاندر اللي نلقاوه موجود في السوق واللي هما اكثر سيارات اكثر بطاريات مستعمله في السيارات اللي موجوده عندنا واللي هما عندهم زوز عائلات كبار فيهم عندهم لي باتري ان ام سي اللي هي نيكل مانغانيز كوبالت والانساء اللي هي نيكل كوبالت الومنيوم اللي هذين نلقاوها موجوده مثلا في التسلا في لي روتير اوروبيان دونك عندهم افونتاج كبير اللي هي دونسيتي انرجيتيك ماكسيموم اوتونومي باهية بالنسبة للفوليوم نتاع الباتري يعني في الكبر نتاع الباتري تلقى الرابور هذايا باهي لانكونفينيون اللي موجود فيها هو الكو نتاع الفابريكاسيون يعني تكلفة تصنيع البطارية هذايا علاش على خاطر الكوبالت والنيكل هذوما الاثنين دي برودوي ناتوريل غالين وعلاش داير الصين تعتبر رائدة في الميدان نتاع البطاريات نتاع السيارات الكهربائية والبطاريات بصفة عامة على خاطر الكوبالت والنيكل متوفر عندهم علاش دونالد ترامب مثلا حط عينه على الجرونلاند على خاطر حسب لي ريشيرش اللي صاروا الكوبالت والنيكل موجود في الجرونلاند دونك فما دول اللي ربي عطاهم معناها الثروه الطبيعيه هذه واللي هي بالطبيعه تساهم في تقليص تكلفه تصنيع البطاريه دونك حاجه من لي زانكونفينيون زاد بخلاف السعر نتاع ولا التكلفه نتاع تصنيع البطاريه هذه هي الريشارج فريكونت 100% اللي هي بالطبيعه ديكونسي باش الكهرباء تشد معاك والباتري تشد معاك. النوعيه الثانيه هي لي باتري ال اف بي اللي هي ليثيوم فير فوسفات نلقاوها موجوده في اللونتري ولا في الميليو دو جام وفي لي موديل اوربا مثلا لي بي واي دي لي رونو جدد هذوكم الكاتريل والار 5 اللي هما 100% غراتوي. الموديل 3 بالنسبه للتسلا الموديل ستاندر اللي نحكي عليه تلقى فيه الباتريه هذه ال اف بي اللي هي ليثيوم فير فوسفات دونك اكسيلون رابور كاليتي بري ما عندناش كوبالت دونك ما نستحقوش باش نخلصوا برشا ما عندناش النيكل زاد كيف كيف ليثيوم والفير والفوسفات هذوما الثلاثه مكونات. الانكونفينيون بالطبيعه الباتري ارزن والاوتونومي اقل دونك نقولوا احنا باتري ارزن معناها راك باش تاكل اكثر انت ما عندك الرابور اللي باش تقدم به الكهرباء تو بوزوان دو فورس تو بوزوان دو كوبل باش تخرج الكهرباء دونك يلزمك الكوبل نتاعك يكون اقوى. لي زالتيرناتيف الجدد هذوما النوعيات اللي متوفره توا في السوق وغيره النوعيات الجديده واللي هي حسب ما يقال وحسب لي ريشيرش ولي زارتيكل اللي عملت عليهم نظره يقول لك اللي هي في القريب العاجل باش تخرج دوتر تيب دو باتري باش يتم الكوميرسياليزاسيون نتاعهم اللي هي الباتري مثلا صوديوم ايون دونك لهنا باش نعوضوا الليثيوم اللي هو غالي بالصوديوم اللي هو متوفر وغير كيفاش نقولها مش غالي غير مكلف معناها ارخص برش الصوديوم بارابور على الليثيوم النوعيه الثانيه اللي هي تنجم النوعيه الاولانيه بالطبيعه اللي هي تنجم تمشي لي بوتيت سيتادين اوتونومي ليميتي معناها ماشي باش تلقاها في كراب لوكس باش تلقاها كان في الكراب صغيرونات واللي الاوتونومي نتاعهم صغيره نتاع 200 كيلومتر نتاع 300 كيلومتر ما تستحقش معناها باش تمشي لها الباتري اقوى الجديد دونك هما لي باتري سوليد والا سمي سوليد اللي هي باش تعوض الالكتروليت ليكيد بكومبوزون سوليد دونك لهنا باش تلقى الاوتونومي فوا 2 والرشارج الترا رابيد نعرفوا اللي كانوا توفى بعض السيارات اللي تشارج بالالترا رابيد في 24 دقيقه لهنا لو طون فايتر ديفيزي بار 2 معناها 12 دقيقه تشارجي باتري نتاعك كامله اسرع من اللي تشارجي تليفونك معناها مش لا هذوما لي باتري سوليد والا سمي سوليد والريسك نتاع السخانه نلقاوه كازي نول ما فماش ريسك نتاع انصندي ما تشعلش الباتري هذه ما هيش قابله للاقتراب

0: دونك هذوما الانواع السخانه بارابور على الباتري. بالطبيعة السخانة بارابور على الباتري نلقاو فيها حاجة تقلق، دونك ان بروبليم سورتو بالنسبة للدوري دو في نتاع الباتري. في فرنسا مثلا توا السخانة وصلت 45 درجة، دونك ولات حاجة تقلق الباتري. علاش؟ لي تمبيراتور اكستريم كو سوا في السخانة والا في البرد بالنسبة للتكنولوجيا وبالنسبة للباتري تيرميك والا الكتريك ماهيش محبذة. ديما عندنا اون تمبيراتور ما بين كذا وكذا هي اللي تعطيك لا بيرفورمانس اوبتيمال. سامحوني. دونك كل سوا التكنولوجيا، البرد بالطبيعة يقلق برد برشا، والسخانة برشا تقلق وتنقص في عمر الباتري. كما كنا نحكيه قبيله من الاول بكل انت اثرت النقطه هذه شكيب البلانش دبار البوتونات توسكي اكران تاكتيل توسكي تاكتيل تاع الكراهب ولات فيها برشا التاكتيل. دونك هذاك يتقلق برشا من السخانه وخاصه كي تزيد تطلع. دونك من الاول بكل قلت لك اللي كونوا السياره كي تبدا في 35 درجه عاديه لبرا فوق 30 درجة نديهم من فوق 30 الكهرباء تطلع للستين وإلا 70 درجة وقت اللي تبدأ مقارية في الشمس. كي تخليها أكثر معناها في غراغر القائلة وتبدأ كهربتك في الشمس تنجم توصل درجة الحرارة البرة تفوت 40 درجة وكهربتك تفوت 70 درجة في السخان. دونك ريسك بالنسبة للباتري وقت اللي نفوت 25 درجة راهي الباتري متاعنا تتأثر. سنفا با دير اللي كونه تتحرق، لا، راهي الباتري اليوم الليتيوم إيون إذا كان درجة الحرارة متاعها تفوت 60 درجة راهي تنقص البرفورمانس متاعها، خاصة في وسط السيلول. نعرفوا اللي كونه الباتري متكونة من دي سيلول، فما في بعض السيارات تلقاهم 12 سيلول، فما 15، فما 20، انت وكبر الباتري. دونك نقولوا احنا باتري باش تمشي الكهرباء الكتريك نحكيوا على اناد، دونك فما اون كوش اس او اي اللي هي موجوده على الاناد. دونك الكوش نتاع الاس او اي هذيك بالسخانه تتاثر وتتاكل، دونك دوري دو في نتاع الباتري تنقص. السيلول بيد هذيك نجم تموت بالسخان، مي ديما نحكي على اون سول سيلول ونحكي على اكسبوزيسيون برولونجي، يعني اذا كان باش تطول الاكسبوزيسيون هذه في على الكهرباء نتاعنا. والالكتروليت اللي هي تكونسومي في الليثيوم اكتيف اذا كان تسخن برشا بالطبيعه تولي الكونسوماسيون اكثر. التقرير هذا لقيته على لسان ارفي الوان اللي هو الباترون تاع شركه اسمها ماي باتري هيلث اللي هي تختص في الشيء هذا. يقول لك البرد يطيح في الاوتونومي، معناها تبدا انت عندك كهربتك 100% الكتريك الدنيا بارده تلقاها مستانسه تمشيك 400 كيلومتر تلقاها تمشيك في 350 360 كيلومتر، واذا كان الدنيا سخونه باش تلقى ال 400 موجودين عندك ولا 380 موجودين عندك، لكن درجه التاكل نتاع الباتري هي اللي باش تزيد تطيح اكثر. دونك ماذا بينا ما نقاريوش الكهرباء نتاعنا في الشمس، وكما قال شكيب ماذا بينا كل معيز نبداو نلوجوا في الظل كل مره ندور كهربتي من بقعه لبقعه باش نقاري كهربتي في الظل. كي تسخن برشا زاد كيف كيف الكهرباء، هنا نحكيو على الباتريه الاف بي، ماذا بينا ما نشارجيوهاش 100%. هذا بالطبيعه ديما حسب ارفي الوان يقول لك يفو سو ليميتي ل 70 ولا 80% من الشارج نتاع الكهرباء. وماذا بينا نبعدوا على الشارج 100% وشارج رابيد بعد ان لون تراجي. مثلا عملت تراجي انا نتاع 100 150 كيلومتر ماذا بيا ما شارجيش كهربتي بالرابيد. علاش؟ خاطر الباتري مازال تاكل في بعض، مازال كانت تعطي فيك في الانرجي اللي عندها الكل، سورتو كي تبدا تجري بها في الاوتوروت. دونك ماذا بيك تشارجيها بشويه بشويه بشويه. باهي شوي اخر نجمو نحكيو على الباتري هذه تو نرجعوا للباتري. خلينا نمشيو لخونا غازي. غازي الو
1: السلام.
0: مرحبا يا غازي.
1: وي السلام. انا

0: عايش، مرحبا بيك.
1: ايوه
0: يعطيك الصحه. موضوع مهم لفواتير الكتريك وهبريد. بس حبيت نتدخل خاطر صراحه كي نروحوا لتونس سيرتو العباد اللي تجي من برا تجيب معاها فواتير الكتريك ولا هبريد، لاقين اشكاليه كبيره في الشارج معنا سيرتو. صحيح. كيف يشد ثنيه طويله، فهمت؟
1: صحيح.
0: ما نعرفش اسكو فما عندكم شي فكره على البرنامج نتاع ان يكون عندنا اكثر لي بورن دو شارج في لي زوتوروت ولا في لي كيوسك.
1: هو في لي زوتوروت موجودين. لي زير دو روبو اللي ما بين سوسه وتونس موجود فيهم الشارج. فما سارتان سنتر كوميرسيو كيما المول هنا مثلا في سوسه pour ne citer que l'exemple du mall, تلقى فيه لي شارج رابيد و سوبر رابيد موجودين. دونك هذا نحكي لك في لي غراند فيل. في لوتوروت باغ اكزومبل انت كي باش تخرج من سوسه باش تمشي حتى لسيدي خليفه، قداش من سوسه لسيدي خليفه؟ قداش من كيلومتر؟ فما 60 كيلومتر. 35 سيدي خليفه 35.
0: فما حكيت 35
1: 40. 40 كيلومتر. دونك انت كي باش تخرج بالشارج نتاعك فيها 300 باش توصل للغادي باش تلقاها في 250 220 تعاود تشارجيها كامله ما بين سيدي خليفه وكرومباليا اللي هي عندك لير دو روبو اللي من بعد. كيف فما اقل من 100 كيلومتر ما بيناتهم الاثنين. دونك تنجم تعاود تشارجي غادي افيك دي شارج رابيد. دونك اللي هي باش تخسر 20 مينوت من في التراجي نتاعك.
0: الاشكال
1: الكبير يا غازي، سامحني، الاشكال الكبير هو كي تمشي على جي بي ان اخويا، هذاك الاشكال الكبير.
0: جي بي ان ما فما شيء، حتى في اللي فيل الصغار ما فما شيء. مثلا انا نسكن في مكنين، ما فماش معناها. روحت رمضان اللي فات بارازار لقيت البورن دو شارج في المول نتاع سوس.
1: صحيح.
0: مي ملاحظه اخرى انه علاش معناتها لي غران سيرفاس ولا لي كيوسك ما يكونش هما عندهم لي مويان باش يبيعوا الشارج معناتها.
1: نجاوبك وما تضحكش.
0: كل مومون فما حتى حد يبيع في
1: نجاوبك وما تضحكش.
0: نعرف علاش خاطر عندي الاجابه. نعرف انه معناها بيعان الضوء حكر على الشركه الوطنيه الكهرباء والغاز.
1: ممنوع.
0: إيه علاش ما يتبدلش قانون؟ علاش ما يتبدلش قانون؟
1: من ولد عمناوي.
0: مالي هما تو في الاوروب كيفك؟
1: من ولد عمناوي.
0: في الاوروب علاش نشحوا؟
1: هبط مقترح نتاع تغيير القانون هذا، هي الحكايه كلها مش قانون، هو تغيير ستاتو. معناها القانون الاساسي اللي تم بعث به الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. اللي هو يقول لك اللي هي الي اون بوزيسيون دو مونوبول بور لا فون دو ليكتريسيتي اون تونيزي. يتبدل هذا السوف، يزيدوا في القانون في الارتيكل هذا نتاع القانون الاساسي نتاع ستاغ، يقولوا سوف بور لا فونت ديستيني او فيكول الكتريك. تتسيب العمليه.
0: فوالا.
1: معناها جوست ما بين ظفرين ربع جمله وتنجم العباد الكل. يا خويا خلي العباد تسترزق، خلي العباد تبيع وراك. تعمل له كونتور انت.
0: خلي العباد تبيع، خلي معناها كيف يتبدل القانون كيف هذايا. انا نتصور برشا وخاصه لي مويان دو ترونسبور كيما التاكسيات والنقل الجماعي برشا يمشيوا في الالكتريك.
1: والله في سوسه يا غازي
0: عندنا برشا معناها مشاو في الكواتير.
1: في سوسه غازي عندنا ان تاكسيست خذا زوز كراهب الكتريك وسمعت توا زاد الثالثه.
0: علاش؟ خاطر اكيد فما ربح كبير، انه ما عندوش بياس دو روشونج برشا، ما عندوش ديفيدونج، ما عندوش برشا حاجات معناها كان يصرفهم على معناها الليسونس ولا المازوت.
1: صحيح. بربي غازي مادامك معايا، انت مقيم في بلجيكا هكا؟
0: صحيح. اي مقيم في بلجيكا.
1: باهي، كيفاش تتم العمليه نتاع الشارج؟ معناها انت تو باش تمشي تشارجي من كيوسك باش تحط الكارت بلو نتاعك وباش يبدا يفكتر لك الكيوسك كيفاش يخلص الضوء؟
0: الكيوسك عنده كونترا، هو يبيع للعبد العادي والكيوسك عنده كونترا مع لي فورنيسور نتاع الضوء. على فكره في بلجيكا ولا في اوروبا بصفه عامه لا برودكسيون نتاع الالكتريسيتي ماهيش يحكر على شركه واحده.
1: صحيح.
0: ديجا اي انسان معناه باش يعمل كونترا نتاع الضوء باش يلقى اقل حاجه خمسه سته سبعه شركات معناه ويقارن الاسوام، فهمت؟
1: صحيح.
0: دونك اي كيوسك تلقى عنده كونترا مع اللي معناتها يعمل في البرودكسيون تاع الالكتريسيتي.
2: خصهم يتبدل زاد.
0: باش يشري من عندهم ويبيع معناها للمواطن عادي. وعلى فكره بكري سمعت انه معناتها ان بورن دو شارج قداش الشارج؟
1: قداش فلوس؟
0: الحقيقه أنا اللي عندي توا إكس أن فيها معناها أوتونومي نتاع 80 كيلومتر نشارجها 100%، ساعات نحس إنه ما فماش فرق كبير، معناها ساعات نقول كان صبيت إيسونس خير، مي بويسكو هي فواتور نتاع شركة معناها ساعات ما يمنيش إنه تكون أقل ولا أرخص، فهمت؟ مي معناتها حتى لهنا الكوم تاع الإلكتريسيتي مازال طالع، معناها صحيح إنه
1: معناها تفوت الكيلواتور يفوت أن أورو، معناها
0: ينجم يفوت.
1: إيه ما سي با
0: رونتابل، ما عنديش لي شيفر اكزاكت.
2: إيه مو
0: شايف. ما عنديش لي شيفر اكزاكت، اما نعطيك اكزومبل مثلا صغير.
1: إيه؟
0: عملت ان ديبلاسمون افيك ان كوليك وتو في تونس. ديبلاسمون من بلجيكا لافينيون في فرنسا. معناها تسلا ديوال موتور والرانج نتاعها على اساس انه معناها رانج كبير تقريبا 600 ولا اكثر شويه. معناها جيت نخبط في كارت نتاع الشركة نلقاو فاكترين عليها 380 اورو. اللي احنا كان مشينا بالليسونس، بالليسونس يكون اقل حاجة مونتون شطر معناها 150 اورو. دونك حتى في الاوروب عندهم تشالنج انه مازال معناها الكوم تاع الالكتريسيتي طالع شوية، فهمتوا؟
1: يمكن على خاطر بلجيكا الانرجي اللي موجود عندها ماهيش بالنوكليير، اما في فرنسا مثلا اوديف بور نو سيتي كو اوديف لا ماجور بارتي نتاعها تخدم بالنوكليير، معناها سي دي سنترال نوكليير هي اللي تعمل برودكسيون تاع الالكتريسيتي، هذاك علاش رخيصه شويه بارابور على بلجيكا جو سوبوز، ما عنديش المعطيات الصحيحه.
0: هما اون جينيرال على فكره لوروب بصفه عامه وبلجيكا بصفه خاصه راجعين للانرجي نوكليير بعد اللي صار، معناها بعد الحروبات اللي صارت وبعد المشاكل نتاع الطاقه اللي صارت لهم راجعين للنوكليير، ما عندهمش حل اخر معناها.
1: صحيح.
0: ومعلومه اخرى جوست على اللي باتري وعلى الاوتونومي نتاع اللي باتري، نصيحه للي بشيخو
1: اي
0: صحيح انك تاخذ اوتونومي اكثر، وعندنا احنا لافونتاج في تونس انه الطقس نتاعنا باهي، اش معناها؟ مثلا الاوتونومي نتاع 80 كيلو في الشتاء كي تطيح تمبيراتور تحت 10 دوغري وحتى تحت الصفر الاوتونومي تطيح.
1: صحيح. تطيح
0: اقل حاجه 20-30% معناها.
1: هذا اللي كنا نحكيو فيه.
0: فهمت.
1: مشكور جدا غازي، يعطيك الصحة على التدخل. مرحبا بك خويا، ان شاء الله تروح بحذانا تعدى بحذانا لهنا خويا. مرحبا بك سيد احمد، موجود معنا زاد كيف كيف. مرحبا.
3: عايش كي يرحم والديك، بارك الله فيك.
1: عايش سيد احمد، اش عندك؟
3: بلا حبيت باش نسال، قلت قبل الواحد ما ياخذ كهرباء حبيت نشوف مثلا باش الواحد يشوف تساعده ولا ما تساعدوش، باش نسال على الشر مثلا باش يعبيها 100% من الكيوسك ولا من حاجه.
1: اي
3: بالضبط، معناها نشوف قداش يعمل السوم تاعها. وزيد حاجه اخرى
1: هنا ببلاش، كي باش ترجعها مثلا في المال ولا باش ترجعها في كيوسك ببلاش.
3: فهمتك.
1: اما كي باش تشارجيها في دارك مثلا فما نوعين، يا اما باش تنستالي بيرن، فما شركات كي تشري من عندها الكهرباء تعطيك البيرن جراتويت، وفما شكون اللي تفكرها لك زوز ملايين انت ونوعيه الكهرباء اللي باش تشريها. بالنسبه للبيرن هذيك ما تاكلش حاجه كبيره، بالنسبه للشارج بالضوء تنجم انت تروح للدار تحط كهربتك في الجراج تحطها في الضوء كي شارج نتاع التليفون بالضبط. الشارج كامله تتكلف لك حسب التقريب ما بين 6 دينارات ولا 12 دينار، انت والساعه نتاع البطري انت وقداش الواحد. اذا كان عندك فوتوفولتايك في الدار عاملك الطاقه الشمسيه باش تكلف لك صفر.
3: فهمتك،
1: باهي
3: معناها
1: كاينه بالغاز تمشي. لا مش انت تعمل مقارنه مثلا بارابور على الشارج نتاع الغاز.
3: فهمتك.
1: اذا كانت تكسيس بالنسبه للمواطن عادي شارجي كهربته مرتين في الجمعه ماكسيموم، هذاك يمشي الكهرباء فيها 300 الاوتونومي نتاع 300 كيلومتر اللي هي سومها 50000 دينار ولا 55000 دينار. فمشكون اللي شارجي كهربته مره في الجمعه اذا كان فيها 400 كيلومتر تستحق لهم انت باش تعمل لهم ال 400 كيلومتر، مواطن عادي تعمل في 10 كيلومتر ولا 20 كيلومتر في النهار ماكش تستحق لهم.
3: وحاجه اخرى بالله باش نشوف حاجه اخرى، باش نسال مثلا المهندس مثلا ينجمش يعمل موديفيكاسيون للكهرباء مثلا انترناتور باش يشارجها هي ولا دينامو باش يشارجها هي شارج البطاريه نتاعها مثلا من غير ما يقعد يحطها في الشارج في الدار ولا في الكوتك مثلا على قد ما تمشي الكهرباء على قد ما تشارجي.
1: هي على قد ما تمشي الكهرباء على قد ما تشارجي، كيفاش تشارجي؟ وقت اللي تهز ساقك على الاكسلراتور هي تعاود تشارجي، وكي تنزل على الفران تعاود تشارجي روحها بروحها الباتري هذه. دونك ماهيش السيستيم القديم نتاع بالالترناتور ولا دينامو ولا غيره، لا سي دي سيستيم اذكياء، دي سيستيم انتليجون اللي هما امباركي في وسط الكهرباء، واللي هما عندهم فيابيليتي اقوى ودقه اكثر، ويحسب لك معناها ويحط لك هذه تشارجي في البلوس ولا في الموا.
3: والله باهي يعطيهم الصحه.
1: مشكور جدا على الاتصال ابو حميد، يعطيك الصحه. شكيب عندك تعليق خويا؟
2: ما عادش يعني نقول مازال بكري شويه الحقيقه في على الالكتريك سورتو. مش على حجر او على خاطر لي بورن مازالوا ناقصين الاكثر الاقل، فهمت؟ اما الهبريد، الهبريد يصلح لوسط البلاد برشا،
1: فهمت؟
2: الحقيقة
1: انا يقول 100% الكتريك هو اللي يصلح لوسط البلاد، لوسط البلاد اكثر. مثلا انسان اللي يعمل مرة في الجمعة مثلا سوسة تونس ينجم يساعده الهبريد، على خاطر عندك المرة في الجمعة سوسة تونس ولا صفاقس سوسة ولا سوسة صفاقس ولا سوسة تونس ولا صفاقس تونس، هذاك يساعدوا الهبريد. أما اللي السيركولاسيون نتاعو كلها أون سونتر فيل يولي 100% إلكتريك خسر.
2: إي نجم.
1: علاش؟ على خاطر ما عندكش الفيدونج توا كي باش تاخذ الهبريد. عندك الفيدونج نتاع الماء نتاع الموتور إلكتريك، وعندك الفيدونج العادية نتاع الزيوت والبوجيات والفلتر أير والفلتر إيسونس وهلم جر والبوجيات وكل شيء. دونك اذا كان عندك دي تراجي طوال مره في الجمعه على الاقل داكورد تولي تاخذ ليبريد خير، واذا كان ما عندكش تاخذ 100% الكتريك وانت مرتاح. سوبوزون طاحت بي كومبان الكهرباء، تيما تنادي الرموركاج 10 كيلومتر ماكسيموم على دارك وترجعها وتشارجها.
2: اي هو الحقيقه باش يتنظم، ما ينجمش يخلي يروحوا لاخر لحظه.
1: صراحه
2: معناتها هي دوما طابت، ممكن الكونسوماسيون للربع باغ اكزومبل.
1: اي 25% لازم تشارجي ما فيهاش لعب.
2: ولا كل يوم معناتها انت باش تستقضي بها شهور.
1: ماهوش باهي كل يوم.
2: اي ما عندكش
1: ما يلزمكش توصلها الباتري ل 100%
2: في صورة ما وصلت.
1: اي.
2: وعنده التراجي اللي هو باش يعمله كل 200 ولا 300. ما عندكش الشواء. معناتها ينجم تو تاكسيست مرتين في النهار.
1: اي.
2: هكا ولا؟
1: اي.
2: معناتها مرة ممكن في
1: يعمل 600 كيلومتر في النهار تاكسيستي زعما.
2: والله ينجم كان الكهرباء ما ترتاحش يوصل يعملهم الحقيقه.
1: ما عنديش فكره.
2: فهمت؟ ينجم يعملهم، نجم انسان يخدم بالحق كهرباء ما توقفش ينجم يعملهم. اما انا قلت لك الهبريد ممكن يكون الحل الانسب للكهرباء وسط البلاد وسنين طويله.
1: في الكود اونترتيان تاع الهبريد تو فافر لي دو راك. Tu vas entretenir le moteur électrique et tu vas entretenir le moteur thermique.
2: Bon, l'actérie, je vous dis, je vais aller voir l'entretien du moteur thermique, c'est une question de casse de carabe عادية. C'est ça, c'est le principe. Mais tout ce qui peut être plus cher, c'est spécial du moteur, le mains, c'est comme ça. Tout ce qui est spécial, tout ce qui est plus cher. Bon, le coût de la bougie, c'est comme ça. Qu'une essence ou un mazout. Mais quand tu as une toile, الديستانس الطويله في الهبريد نتصور يمشي المازوت خير.
1: أي.
2: المازوت على خاطر الليسانس باش تولي تاكل لك برشا في الموديل الكهرباء الكبار، فهمت؟
1: ارزن
2: ارزن بهذيك الصح.
1: خونا حلمي يسال يقول لك دخلت بالاف سي ار مرسيدس كلاس ا 200 دي اي ام جي اكسكلوزيف ديزاين من الدار نتاعها موديل جوان 2025 اكتويلمون ماشيه 7500 راقده في الكراج كل ثلاثة شهور وقت اللي نروح ندورها شويه. اسكو نعمل لها فيدونج لي فلتر نبدلهم والا لا؟ والفيدونج اسكو من المستحسن نعملها في الصيف ولا في الشتاء؟
2: هو الفيدونج كل عام ولا كل 10000؟
1: هو يروح كل 3 شهور. دونك اما خير يعمل الفيدونج في الصيف ويشد الحساب مثلا من الصيف للصيف، والا يعمل الفيدونج في الشتاء ويشد الحساب من الشتاء للشتاء.
2: هو كيف كيف اما دو بريفيرونس الصيف، خاطر الصيف اسخن، وفهمت نتصور في الصيف خير يروح في الصيف يعمل له فيدونج من الصيف للصيف وخير، فهمت؟
1: باهي لي فلتر يبدلهم الكل ولا لا؟
2: يبدل الكل، يبدل الكل.
1: بالنسبه لفلتر الهواء
2: يبدل خالد، يبدل ما دام شوف ما نجموش نزيدوا نحسبوا على حكايه فرخ. اما اللهم باش تحط حاجه دوريجين.
1: اي دوريجين حاجه خرق. جديده جديده راي.
2: اي
1: اما كان مش ماشي 7500 جوان 2025 راي.
2: اي
1: معناها حتى بون عملت عام تو، غلقت غلطه العام تو.
2: انا قلت لك اللي تاع تظهر معناتها تاع الفلتر اسكو باهيه مش باهيه، فهمت؟
1: واسكو باهيين الكلاس ا 200 دي كلاس ا فيهم ديزل؟
2: فيهم. اي ماله
1: ما في باهي
2: فيهم.
1: الكلاس اه ماكس صغيرون هذيك اصغر اصغر موديل في في المرسيدس وفان صغيرون مي اصغر موديل في المرسيدس وكي تي ام جي معناها
2: مازوت
1: دي 200 دي
2: باين باين
1: مازوت علاش قلت لك انا فيها مازوت ولا لا
2: اي فيها موتور مرسيدس وفيها موتور رونالدو
1: فهمت انا شو تروفك سي دوماج معناها تدخل كهرباء من برا مازوت وانت معناها تروح مره في ثلاثة شهور باش قداش باش تمشي بها مره في ثلاثة شهور المازوت يحب المشي
2: صحيح يحب المشي اما كهرباء جديده الحقيقه زيد حتى ليسونس راهو يتكلف خالد ليسونس راهي تاكل كهرباء ليسونس باللي باش فهمت كونسوماسيون تقعد ديما كبيره وتحسها باللي باش يكون تحسها فهمت ديما نقول المازوت احسن حل يعني بالنسبه لي يعني للكونسوماسيون للريبريز لكل شيء فهمت حتى على الكليماتيزاسيون بصفه عامه
1: باهي منال تسالك انصحني اسكو الشوفرولي افيو من 2015 5 شوفو ايسونس باهين نتاع كتيبه والا لا ربي يبارك لكم عرفتها لافيو الطويله هذيك اللي تشبه السامبول enfin la concurrente de la symbole مش في المنظر ما سنرينا فوار معنا
2: شوف المشكله نتاع شيفرولي ديما البيسات نتاعها يقعدوا ناقصين شويه الحقيقه
1: تحكي على كونسومابل ولا تحكي على لي بيس فريمون
2: بصفه عامه بون لونتريتيان تلقاه موجود
1: حقيقه البطانات لقيتهم ولا شيء لا حول ولا قوه الا
2: بالله ماهمش موجودين كريستر ماك تعرف فماش اما
1: ربي شكون عنده بطانات نتاع كريستر القديمه
2: لا فماش
1: اذا كان ينجموا ما نعرفش غازي من بلجيكا يبعث لنا
2: اي اللهم غادي غادي تلقى اما انا قلت لك البياسات نتاعها ديما يقعدوا ناقصين شويه يجيبوهم مش بكثره ماهيش باش تلقاها بالكميه الموجوده اما كهرباء عاديه كي الكهرباء الكل معناتها فهمت حاجه عاديه على الاخر
1: محمد علي يسال تنجمش تعطينا عمر لي باتري تقريبا والاسعار في تونس بالنسبه للسيارات والموتورات باهي الاسعار في تونس تبدا من 15000 دينار هاك الصغيرون هذيك الباكو البلايصه واحده يظهر لي ولا دو بلاس حتى شي لل 300000 دينار فما سيارات 100% كهربائيه ولا الهبريد بي اش في 300 فما حتى اللي اكثر كي نمشيو للمرسيدس الجام مرسيدس ولا جام بي ام باش نمشيو الاغلى من هكا لكن المعدل نتاع 100% كهربائيه يبدا من 35000 دينار حتى يكشي ل 80000 دينار 85000 دينار هذوما بالنسبه المعدل نتاعهم تاع السيارات ال 100% كهربائيه الهبريد لا الهبريد يبدا من 80000 دينار بوتيتر فما شو اسمه دي اف اس كاي يظهر لي هبريد هذيك 80000 دينار حتى يكشي لل 150 170 فما حتى الهبريد 220 و250000 دينار دونك سا ديبون لي مارك الكل موجودين مي المعدل بالنسبه للسياره نقولوا احنا ما بين ظفرين شعبيه معناها نتاع نتاع الشعب مش سياره شعبيه شعبيه هو المعدل باش يكون ما بين 50 و80000
2: في الكهرباء الجديده
1: في الجديده بالنسبه للعمر نتاع الباتري لا غارونتي تتعطى ما بين 5 سنوات حتى ل 8 سنوات فما بعض الديار تعطيك 8 سنوات غارونتي باتري و200000 كيلومتر وفما اللي يعطيك 5 سنوات و100000 كيلومتر بريمير اشيونس اريفي هذيك هي اللي طيح لا غارونتي دونك انت قداش عندك في جيبك ديما نقولها ونزيد نعاود نقولها قبل ما نختموا البرنامج راي الباتري بالنسبه للكهرباء 100% كهربائيه راهي ما تطيحلكش الكلها على فرد جنب ا موان دان انسيدون بالحق معناها اكسيدون ولا حاجه معناها سي اون اكسبسيون استثناء القاعده شو تقول؟ تقول اللي يكونوا الباتري بعد بخمسه سنوات باش تبدا لا بيرفورمانس نتاعها تنقص شويه بشويه نجم كي تعمل لها دياغنوستيك تلقى الكاباسيتي نتاع الباتري ولات في 95% من بعد تلقاها في 90% من بعد تلقاها في 85% من بعد تلقاها في 80% هذا بعد ما تفوت 8 سنوات و10 سنوات دونك تنجم تبدل اون سيلول اللي هي سيلول ما بين زوز ملايين وخمسه ملايين دونك سيلول واحده وترجع كرهبتك لاباس عليها وتمشي امورها واضحه ديما ناخذ ليكزومبل تاع تاكسيستي نتاع سوسه نوجه له التحيه ريتو البارح داير يدور بالكرافه نتاعو يخدم على روحه بالطبيعه كرهبته بعد 250000 كيلومتر لا كاباسيتي نتاع الباتري يظهر لي 93% دونك مازالت لاباس عليها و250000 كيلومتر مشابه يظهر لي عمرها عامين الكرافه
2: ما صرف شيء
1: بالطبيعه كان الفيدونج نتاع الماء اللي هي كل 40000 كيلومتر موين ما بين 40 و50000 كيلومتر الفيدونج نتاع الماء اللي هو يبرد الباتري ويصرف البطانات بالطبيعه
2: وشارج يعمل فيه
1: شارجي في الدار
2: شارجي في الدار
1: اي عنده برن ويشارجي امور واضحه ما عندوش مشكله ولهنا يسركل في سوسه دونك ما فماش مشكله في سوسه توقع معناها تنجم تجي كورس المال يقفي شارجي يعمل قهوه ربع ساعه اربع درات ويخرج امور واضحه
2: خلات.
1: باي احنا كناخذ نهايه البرنامج بعد شويه الحاج يعطينا اخر الاخبار الرياضيه علاش ما فما كان ماتش برك اليوم نحتاج على حاجه اخرى زاد على الفيفا علاش ما حبتش فرنسا تحط الشارك احلى حدادا على وفاه ام ديدي ديشان معناها ابريتو ديدي ديشان ربح الكوب دي مونت كم لاعبي 98 ربح الكوب دوروب عام 2000 كم لاعبي ربح الكوب دي موند 2022 كمدرب معناها علاقته طيبة بالفيناليست 2022 وربح 2018 في روسيا الكوب دي موند علاش معناها دقيقة صمت ما حبتش بالحق معناها ما عيب معناها ملاعبي كبير كيما دي دي دي شان تتفق معاه ما تتفقش معاه ما عيب معناها ما قلبش نلبس واحدة كحل ماهيش دقيقة صمت قالوا لا على ضحايا زلزال اللي في باراغواي يظهر لي إذا كان مانيش غلط وإلا فنزويلا دونك قالوا لا عندنا ديجا دقيقة صمت ما تمشيش دقيقة واحدة على متوفات وعلى ضحايا لا أنا نحتاج شكون سمعك؟ ابعث ميل صحيح هذيك ترى ابعث ميل لانفانتينو نحتاج فيه يعطيكم الصحة الناس كلنا نتقابلوا على قريب ان شاء الله ديما على راديو جوهرة باي باي
4: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 975 ou 23 478 700.
4: Jawhara Sport avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
6: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
4: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
7: هذه ساعتين وثلاثة دقائق مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور البداية بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: رسميا تونس تنهي المونديال بعد ما في مقابلات الدور الاول دوري المجموعات في المركز 47 وقبل الاخير. رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم سيد معز الناصري منتظر يرجع غدوه من امريكا، والقرارات باش تكون بعد الجلوس مع وزير الشباب والرياضه. حسب اخر الاخبار فانه فما ندوه صحفيه باش تكون الاسبوع المقبل بعد الفشل الذريع في المونديال. تعرفنا على كل الفرق المتأهلة للدورة 32 من كأس العالم، منها 9 على 10 منتخبات إفريقية تأهلت، اللي هي المغرب، مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا، السنغال، الكوت ديفوار، كاب فير، كونغو الديمقراطية، وغانا. منتخب وحيد من إفريقيا لم يترشح إلى الدور الثاني اللي هو تعرفوه منتخبنا الوطني التونسي، كما قلت بعد المشاركة المخيبة للأمل. نرجع لنتائج البارح في المونديال. كرواتيا ربحت غانا 2-0، انجلترا ربحت بنما 2-0. اليوم الفجر البرتغال تعادلت مع كولومبيا 0-0. الكونغو الديمقراطيه ربحت اوزباكستان 3-0، كانت متاخره في النتيجه 1-0 ورجعت في السكور وربحت 3-1، تاهل تاريخي لاول مره في تاريخ الكونغو الديمقراطيه تكون في الدور الثاني من المونديال. الجزائر تعادلت مع النمسا 3-3 في مباراه مثيره للجدل، وكان تقريبا صدرت كل عناوين الصحف بما انه التعادل يخدم الزوز منتخبات، وهذا ما خلاهم يتاهلوا. حتى رياض محرز كيف سجل الهدف الثالث في 90+3، قال جات الكره قدامي، هذيك هي كره القدم، لازم يسجل. قالوا بعد النمسا تمكنت من التعديل في 90+6. الارجنتين ربحت الاردن 3-0. لا جديد يذكر، ليونيل ميسي هداف من جديد، سجل هدف رغم انه ما بداش تيتولير، هو الهدف رقم 19 في تاريخ نهائيات كأس العالم بما أنه الهدف التاريخي، تجاوز كلوز ب3 أهداف، وأيضا كيليان مبابي اللي عنده 16 هدف إلى حد الآن في المونديال. 32 منتخب اللي تأهلوا هما المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، كوديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكا، مصر، إسبانيا، أيضا منتخب الكابير، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، النمسا، كولومبيا، البرتغال، إنجلترا، كرواتيا، الكونغو الديمقراطية، السويد، غانا، الإكواتور، البوسنة، الجزائر، الباراغواي، والسنغال. نذكر الأول والثاني من كل مجموعة، اليوم 12 مجموعة ومعهم 8 أفضل ثالث منتخبات في الترتيب، في المقابل 16 منتخب اللي غادروا من التور الأول اللي هما كوريا الجنوبية، أيضا منتخب جمهورية التشيك، قطر، سكوتلندا، أيتي، تركيا، كوراساو، تونس، إيران، نيوزيلندا، أوروغواي، السعودية، العراق، أوزباكستان، ومنتخب بنما. لبرنامج الدور 32 من المونديال، دونك الدور الثاني يبدا الليله 8 متاع الليل، كندا تلعب ضد جنوب افريقيا، غدوه زوز مقابلات في البروجرام، 6 متاع العشيه البرازيل تلعب ضد اليابان، المانيا تلعب 9:30 متاع الليل ضد الباراغواي، ديما نحكي بتوقيت تونس، 3 مقابلات باش يكونوا نهار 30 جوان، اولى ساعات الفجر دونك ماضي ساعتين متاع الفجر المغرب هولندا، ولا ساعات فجر 6 متاع العشيه كوت ديفوار تلعب ضد النرويج، 10 متاع الليل فرنسا تلعب ضد السويد. بالنسبه لنهار الاربعاء 1 جويلية 3 مقابلات ماضي ساعتين متاع الفجر المكسيك الاكوادور، 5 متاع العشيه انجلترا الكونغو الديمقراطيه، 9 متاع الليل بلجيكا السنغال. نهار الخميس 2 جويلية زوز مقابلات في البروجرام، مقابله اولى ساعات الفجر ماضي ساعه امريكا تلعب ضد البوسنه، 8 متاع الليل اسبانيا النمسا. نهار الجمعة 3 جويلية 4 مقابلات بداية من أولى ساعات نهار الجمعة نص الليل البرتغال كرواتيا، 4 متاع الصباح سويسرا الجزائر، 7 متاع العشية أستراليا مصر، 11 متاع الليل الأرجنتين كاب فير، وختام الدور هذا باش يكون نهار السبت 4 جويلية بمقابلة وحيدة باش تكون أولى ساعات الفجر ماضي ساعتين ونص، المنتخب الكولومبي يلعب ضد المنتخب الغاني. المشجع الشهير لكونغو الديمقراطية ميشيل كوكا بولادينغا الملقب بلومومبا غاب البارح عن اللقاء التاريخي المنتخب بلادو ضد أوزباكستان اللي تأهل من خلال الكونغو الديمقراطية للدور 32. سبب عدم حضوره هو مخذاش الفيزا، رغم أنه حضر في المكسيك لمباراة كولومبيا لكن ما تمكنش أنه ياخذ فيزا لأمريكا، منتظر غيابه على لقاء الدور 32 ضد أنجلترا إذا كان من نهارة المقابلة مخذاش الفيزا. إصابتهم الاتحاد الإسباني يبقى على نيكو ويليامز وبينو في معسكر لاروخ على أمل أنهم ينجموا يخطوا في الأدوار المقبلة من المونديال في صورة تأهل منتخب بلادهم.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على كرتنا في تونس. في الشبيبة القيروانية كان المنتظر أنه اليوم تكون الجلسة العامة الانتخابية، لكن في غياب الترشحات باش تكون جلسة عامة تقييمية، وخاصة باش تكون أهم عنوان هو البحث عن هيئة لمواصلة التسيير، وخاصة البحث في وضعية الفريق. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على باج متاعنا سبور جوهرة فام. موعد رياضي جاي باش يكون في استوديو المونديال مع جمال وبقيت ليكيب، أكيد باش نرجعوا على كل كبيرة وصغيرة في مونديال 2026. شاهي طيبة في الأمان.
0: ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة
4: جوهرة
5: أفهم.
4: بوبليسيتي
5: ساعة ميكس.

0: بيتي.
1: سفسنا مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح سهل برشا. لم 8 اعواد واربع خطوات من كلاص النسيم، وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصص اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع كلاص النسيم الصغار الكل رابحين.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. البداية بأخبار العالم، وبالتحديد في فرنسا. مصرع 11 شخصا في حصيلة أولية أثر تحطم طائرة مدنية اليوم فوق أرض زراعية قرب منطقة سكنية في ضواحي مدينة نانسي شرقية فرنسا، وفق ما أفادت به السلطات المحلية ووسائل أعلام فرنسية. فيما نقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية أن الطائرة تابعة لمدرسة لتعليم القفز بالمظلات، مشيرة إلى أن الطيارة وجميع الركاب العشرة وهم 5 متدربين و5 مدربين لقوا حتفهم في الحادث. وكالة الأنباء السعودية الرسمية تذكر نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن 14 شخصا لقوا حتفهم اليوم أثر تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في رأس تنورة على الساحل الشرقي للمملكة غربي مضيق هرمز، مضيفة أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم في الحادث. طهران تكرر التأكيد أن المرور عبر مضيق هرمز لا يزال ويتطلب التنسيق مع الحرس الثوري، ويأتي ذلك مع تجدد المواجهات بين أمريكا وإيران على خلفية استهداف القوات الإيرانية سفينتين في مضيق هرمز ورد الجيش الأمريكي عبر قصف مواقع إيرانية. في شأن وطني، ولاية باجة تسجل منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الحالي 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريق في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن أو الأعلاف الخشنة، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية، لافتا إلى أن مساحات حرائق الحبوب لم تكن مهمة كما لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الحماية المدنية بباجة تدخلت أيضا لإخماد 6 حرائق للغابات، ومنها حريق جبل المرة ببلاط وحريق بجبل سيار في الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة. ختاما، وزارة البيئة تعلن عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 من جويليا المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. موضحة الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي إثر انتهاء الفترة الأولى لقبول الترشحات التي امتدت من غرة مارس إلى 10 أفريل المنقضي، بهدف إتاحة فرصة إضافية للجمعيات البيئية الناشطة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية للاستفادة من هذا البرنامج.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: الخطاف الباب على الابواب الله
1: مدي 3:07. مرحبا بكم مع قسم الرياضة من تو حتى للسبعة 4 ساعات كاملة مع آخر الأخبار، آخر أخبار النوادي، طبعا المونديال، نتابع كل النتائج والكواليس، وخاصة طبعا الأدوار القادمة، الدور 32 أو الدور 16. طبعا فيه برشا مواجهات نجم نقولوا يعني قوية، نحكيه على الجانب هذا. الجانب طبعا عدة مواضيع أخرى في الساعة الأخيرة، يحضر بحضرنا الشيخ توفيق صابوه طبعا لتحليل مباراة المونديال والحديث على حظوظ الفرق. أني سهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، مرحبا بالكل اللي سمعوا فينا على جوهر فهم. أكيد باش نرجعوا على المونديال بكل الأرقام والكواليس، خاصة ربما العنوان الكبير أنه قارة إفريقيا كلها احتفلت، 9 منتخبات من أصل 10 ترشحوا ما عدا منتخبنا الوطني التونسي. تبعد نرجعوا على المنتخب اللي كمل في المركز قبل الأخير بصفة رسمية، مرتبة 47 في المونديال هذا، ونرجعوا أيضا على كل ما تقال وما تكتب بعد مقابلات دوري المجموعات.
1: إذن قدوا معنا مع الموسيقى، طبعا بعد شوي نعملوا جولة مع زملائنا في كل الجهات، نحكيوا على زادة على أخبار النوادي، نعرفوا اللي فما جلسات عامة، فما بداية تحذيرات، فما أزمات زادة في بعض الفرق، أزمات مالية وإدارية، نحكيوا على هذا الكل طبعا من كل الجهات بعد شوية مع كل الزملائنا.

0: 22 دقيقة وقيت باش نعملوا جولة في آخر أخبار النوادي، والبداية تكون بالنجم الرياضي الساحلي اللي طبعا الكل نعرفوا اللي فما تطورات إلى حد الآن. الحقيقة فماش رؤية واضحة، ولكن فما تطورات صارت في نهاية الأسبوع بداية باجتماع السيد والي سوسة برجالة النجم وهيئة الحكماء ولاعبين قدامى. ناخذ التفاصيل أنيس.
1: مرحبا من جديد جمال. أكيد في النجم الرياضي الساحلي كما سبق وحكينا البارح الاجتماع اللي كان في مقر الولاية واللي حضروه الشخصيات ورجالات النادي، منهم الدكتور عبد الجليل البوراوي نذكروا بهم، السيدة زهرة دريس، السيد عثمان الجناح، السيد معز دريس، كيف السيدة محمد بن براه، محمد القفسي، كريم العكروت، ووليد بوسنينة، ومعهم سيد فؤاد قاسم وزوز ملاعبية سابقين اللي هم أيمن البلبولي وأمين الشرميتي. ونذكروا زادة أنه تم كما حكينا البارح تم اقتراح ثلاثة أسامي لرئاسة الهيئة التسييرية، منهم أمين الشرميتي، كريم العكروت أو ياسين الشيخاوي، وفي الأخر تم الإجماع على اسم أمين الشرميتي اللي اعتذر عن رئاسة الهيئة التسييرية. هذا بخصوص النجم الرياضي الساحلي اللي في انتظار الأيامات الجاية نعرفوا الجديد على مستوى خاصة إدارة النادي وتسيير النادي. نذكر زادة مدام نحكيه على الإتوال أنه الكوميسيون دي ليتيج لجنة النزاعات الخاصة بفضل النزاعات في الإتوال أنكور توا في الدوسي السابع اللي هو دوسي متاع لؤي بن حسين البالغ قيمته 80,000 دينار، دونك هذا دوسي سابع تسكر. وحاليا نمشيو في الدوسي الثامن اللي هو دوسي إيهاب المساكني اللي فيه 304 ملايين، واللي قاعد أنكور منذ مدة تقريبا منذ 4 أيام تجاوزنا فيه 25% تقريبا أو 25,000 دينار تقريبا 8% من المبلغ المستوجب. نتصور رغم شيء شوية توا، دونك دوسي الأنكور فيه 304 ملايين، دوسي إيهاب المساكني.
0: هذا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. شنو رأيكم نطلع على أخبار النادي الإفريقي، الترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي وغيرهم مع زميلنا رضا الخليفي. رضا أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جمال، تحية ليك وتحية الأنيس وكل المستمعين والمستمعات. لكن قبل ما نحكيه على الأندية سمعني جمال، كما تعرف مخلفات خيبة المونديال ما زالت تلقي بدلالة على الشارع الرياضي في البلاد وعلى المسؤولين. الأسبوع المقبل حسب المعطيات اللي عندنا ثم زوز اجتماعات هامين وحاسمين، الاجتماع الأول باش يعقدوا المكتب الجامعي باش يكون ينهار الأربعاء نهار الخميس، خاطر كما تعرف البعثة نتاع المنتخب قاعدة توصل تباعا، ثم بعثة وصلت نهار السبت الأخرى باش توصل اليوم، ومعز الناصي منتظر هو والنائب بتاعه وبقية الأعضاء يوصلوا غدوة نهار الاثنين. الاجتماع هذا المبرمج المكتب الجامعي باش يعقد نهار الأربعاء ولا الخميس كما قلنا بحضور معناها كافة أعضاء المكتب الجامعي والمدير الرياضي منظر الكبير، بالنظر لتحليل وتقييم المشاركة بتاع المنتخب، خاصة بعد يلزم باش يوصل تقرير باش يعملوا رونار معناها نورمالمون التقرير نتاعو يوصل نهار الاثنين والنهار الثلاثة. الاجتماع كذلك بشي قبل حتى الاجتماع تم اجتماع اخر زاد مع وزير الشباب والرياضة مع صادق المورالي ورئيس الجامعة، وكذلك لابد
0: من الذكر شنو محله من الاعراب
2: لتقييم التقرير حول ما يقال وما حصل وما لتقييم كذا، وكذلك لنظر في حاضر تقييم المشاركة اولا والنظر في حاضر ومستقبل المنتخب كما تعرف انت جمال.
0: قاد للاجتماعات هذه لأنه الحقيقة
2: بالفعل
0: قلوها بكل صراحة أنه وزير الشباب والرياضة كثر من الاجتماعات هذه دون أي تدخل ودون اتخاذ أي قرار. يعني قيد حتى بعض التعليقات يقول لك فولكلور لا أكثر ولا أقل، معيت لها مش نومش ما يعني ما مش نومش يقولوا رانا غلطنا مش يقولوا له يعني ما عنده حتى إعراب.
2: لا انا شاطرك الراي، ولكن جمال كما تعرف انت
0: رضا قوس نفتحوه اليوم رئيس كوريا الجنوبيه دعا الى فتح ملف المشاركه المخيبه للامال وتحقيق كامل مع الاطراف الكل. هاك تفهم كي تفهم الدوله تحب تاخذ موقف تاخذ موقف. كوريا الجنوبيه دونك غير راضيه على النتائج نتاعها، ورئيس الدوله نتاعها تدخل بوضوح في البحث في أسباب المشاركة المخيبة للأمال.
1: لا واجتماع صار ديجا قبل بعد الكوب دافريك والخيبة بتاع الكوب أرابو ما تبدل شيء ديجا.
0: ونحن نعرف أن المكتب الجامعي هذا زاد مدعوم من وزير الشباب والرياضة، دونك
2: وهذا
0: شنو الاجتماع هذا
2: له بالطبيعه كنا طرف له ربما للتقييم للتدقيق هذا كيستوي وزير الشباب والرياضه حسب المعلومات اللي عندنا. عدد من اعضاء عدد كبير من اعضاء مجلس النواب وجهوا مكتوب لرئيس المجلس يطلبون استدعاء وزير الشباب والرياضه كذلك للاجتماع له للاكيد للمساله والاكيد انه جمال الايامات القادمه ثم قرارات هامه وقرارات مصيريه تخص كره القدم التونسيه وتحديدا المنتخب الوطني. هذا قوس حبينا نشيروا
1: له جمال فقط الاوروغواي زاد الروتور بي روتور الغاوها يروحوا على حسابه كل واحد يتصرف كيفاش يروح
0: راهو الاداره وسمعت بلاد هذه راهو اليوم اليوم راهو للاسف المنتخب في المرتبه قبل الاخيره 47 راهو
2: لا يعني بالفعل جمال
0: خير كما مشيناش خير
2: والحقيقة جمال واللي غيب أكثر أن المنتخب الوطني تقريبا توفرت له كل الظروف معناها للقيام بتحضيرات ممتازة من ناحية اللوجستية من ناحية المادية من ناحية كل شيء تقريبا توفر له باش يعمل نتائج مخير لكن للأسف منتخبنا كان بعيد كل البعد عن المستوى اللي يلزم يكون عليه في مثل هذه المناسبات ونزيد ونتحصروا أكثر كنشوفوا 9 منتخبات أفريقية يترشحوا ومنتخبنا هو الوحيد من 10 منتخبات أفريقية يعود من تقريبا أول واحد يرجع إلى هذا الوطن
0: لا ويعود بفضيحة مش حتى يرجع يعني ذبح البار ولا يرجع يعني بنتائج سلبية لأبعد الحدود.
2: أنا كل هذا يقص
0: قلت منذ الكبير هو المدير الفني منذ الكبير
2: لا هو المدير لا هو المدير الرياضي مكلف بالتطوير جمال هو الحقيقة احنا بالفعل كنت الجماعة الفتاة تدخل مع أنيس وقلنا كنا انفردنا من الخبر اللي هو الجامعة فتحت الباب للتعاقد مع مدير فني لحد الآن وصلوا 8 مطالب وأغلق والمدرب منذ الكبير ما قدمش ترشحه المترشحين هم ثم منهم نذكر منهم بعض الأسماء اسكندر القصري رضا الجدي المعد البدني اللي كان مع سامي طرابلسي وسيم معلا وهذا المشكل باش يختاروا المدير الفني باش يكون من اختيار وزارة الشباب والرياضة السير البروجي باش يقدم البروجي وهي باش تحدد باعتبار وأن وزارة الشباب والرياضة علاش خاطر هي اللي تخلص في المنتخبات الوطنية وهي باش تكون عندها هذا الحبيب. على كل بالنسبة لأندية العاصمة نبداو بالترجي الرياضي. الترجي الرياضي يحدد كما تعرف جمال يوم 12 جويلية موعد انطلاق التحضيرات. البداية بتكون بحديقة الرياضة باء لمدة أسبوعين قبل التحول لتبرقة لإجراء تربص يمتد على مدى 10 أيام ثم العودة إلى تونس قبل السفر من جديد إلى المغرب لإجراء تربص آخر. بالنسبة لملف الانتدابات الحقيقة أنا كنت قبل مداخلتي كنت في حديث هاتفي مع المشرف العام على قطاع كرة القدم شكري الواعي أكد لي وأنه الباب الانتدابات مازال مفتوح لحد الآن قبل لما يفتح الميركاتو الترجي قام بأربع انتدابات هم الحارس منتصر السيد المدافع مروان الصحراوي يوسف بشا ومحمد الحاج محمود والانتدابات هذه ما يميزها جمال وأنه بلاش بريم معناها ديسيناتور كما المعروف عليه معناها هذا مع عداء الصالير بكت وخاتش أكد لي شكل واعر الانتدابات هي بس صالير فقط والنهار الأربعاء صباح اجتماع بين المشرف العام على قطاع كرة القدم لحذف ملف اللاعبين الأجانب تقريبا يقول القائمة واضحة مازال بعض تروشيكات لكن في المقابل ثم تجديد الثقة في اللاعبين اللي بيشقدوا من اللاعبين الأجانب اللي هما جاك ديارا عبد الرحمن كوناتي فلوريان دانو أظن مؤكد 100% باش يبقاو للموسم الجديد بينما دياكيتي نجم نقولوا 50% و50 أخرى في انتظار وبقية اللاعبين قاعدين يتفاوضوا معاهم لفسخ العقود بالتراضي ما حبوش بالتراضي وباش يحطوهم من كسو كونترا ولو أنه كسيل أبو عالي باش يرجع للجزائر عنده عرض من الجزائر. هذا بالنسبة للترجي الرياضي. بالنسبة للنادي الافريقي غدوه النادي الافريقي يستأنف تحضيراته بمركب النادي مع الخمسه نتاع العشيه باشراف المدرب فوزي بنزرتي ومساعده احمد الطويري والمعد البدني عمار مبيك ومدرب الحراس قبيل بن عثمان. تحضيرات الافريقي باش تبدا بمركب النادي ثم يوم 15 جويلي يتحول لمركز التربصات بعين دراهم لتربص تقريبا اسبوعين وقبل التحضيرات غدوه ثم باش يقع اجتماع بين رئيس النادي محسن طرابلسي والنائب نتاعو مهدي بلاد والمدرب مدرب فوز بنزرتي، والاجتماع باش يقع التركيز فيه على حسم ملف الانتدابات، غدوة أيضا باش يقع الحسم ملف النهائي في تجديد العقود بعض اللاعبين كما تعرف، وكذلك في نجم نقولوا ملف ياسين مرياح اللي تقريبا أجرى الاختبار الطبي بنجاح، تفهم مع المسؤولين على كل كبيرة وصغيرة في انتظار تقريبا غدوة يمضي العقد. والنجم نقولوا
0: فوزي بنزرتي في التعاقد مع هذا قالوا في الحصة
2: بالفعل بالفعل بالفعل خاصة بعد خروج الجزائري توفيق الشريفي. التحضيرات من الافريقي باش تبدا بغياب عدد من اللاعبين الركائز الاساسيه مهيب الشامخ وفراس شوات اللي مازالوا كيرجعوا من مع المنتخب، وكذلك حمزه الخضراوي اللي احتفل بزفاف لهذا الاسبوع. بالنسبه لبقيه التحضيرات، الملعب التونسي في الحقيقه يستأنف تحضيراته في الاسبوع المقبل نهار 1 جويلي باشتراف اطار فني جديد، وكذلك برنامج التحضيرات اللي يشتمل على زوج تربصات، واحد بتبرقه وواحد في عين دراهم. من بقيه الانديه كما تعرف جمال مازالوا ما تماش اكثر اخبار لانه التحضيرات مازالت ما رجعتش. هذا تقريبا باختصار لاخر اخبار انديه العاصمه.
0: واضح حريدة، يعطيك الصحة، شكرا لك على كل التفاصيل هذه. طبعا نقعد في المتابعة إذا كان فما أي تطورات أخرى. شكرا لك ريدا.
2: شكرا.

0: إذا نعود في راديو سبور بعد ما حكينا على نوادي العاصمة، شو رايكم نمشيو إلى الشبيبة القيروانية؟ الشبيبة القيروانية اللي طبعا برشا حديث على وضعية الشبيبة القيروانية في كل إلى حد الآن. الشبيبة هو فريق في الدرجة الثانية في الرابطة الثانية، ولكن من يدري. هكا ولا يا طارق، مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال، مرحبا لك بكل وكل مستمعي جوهرة فهم. بالفعل حسب قاعدين نشوفوا على منصات التواصل، ما عادش اكيد راهو بشر لاحظوها، انه فما تصاور الدور جمال تاع زوز مجموعات، ويقولوا اللي الموسم القادم باش تكون فما البطوله المحترفه بزوز مجموعات، وبالتالي فما شي نزول للرابطه الثانيه. دونك هذيك برشا قاعد حديث قاعد يصير، لكن الرسمي مازال ما فماش. الرسمي اليوم هو تاريخ 28 جوان، هذا لحد هو تاريخ انعقاد الجلسه العامه بعد ما كانت انتخابيه، اصبحت جلسه عامه تقييميه للشبه القيروانيه انطلاقا من الساعه الخامسه. بالنسبة للبرنامج باش تم تلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للفترة اللي تم فيها الهيئة التسييرية الجديدة، وهي تقريبا من ديسمبر 2025 لجوان 2026، بالإضافة إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات، تعيين مراقب جديد، بما أنه ما ترشح حتى حد، ما ترشحتش حتى قائمة، بالتالي مش باش تكون فما جلسة انتخابية، وربما باش يتم تعويضها ببعض النقاط الجديدة، واللي هي كما مثلا تغيير قيمة الانخراطات بالنسبة للموسم القادم، وإلا فما نقاط أخرى ربما يتم التطرق إليهم والتصويت عليهم اليوم. هما النقاط، وهما النقاط اللي تخص الترشح للرئاسة الشبيبة، ربما فما نقاط باش يتم تحيينها نورمالمون تقريبا أقل من 15 دقيقة، ويفتح الباب تقريبا الأربعة للتسجيل، عملية التسجيل المنخرطين الأربعة مساء، ثم انطلاق للجلسة العامة 5 مساء. هذا إذا كان اكتمل النصاب، لكن في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه الجلسة تتأجل بساعة، يعني 6 متاع العشية، وتكون بنفس تكون معتها الدوم مهما كان عدد الحضور ومهما كان عدد المخالفين الحاضرين، ومداولتها قانونية أكيد أنه المشاركة للجلسة هذه تقتصر جمال على المخالفين الحاملين بطاقة انخراط 2025-2026. لكن كما قلت أنت، المعلومات اللي عنا أنه الهيئة التسييرية هذه ما هيش باش تواصل، ما فماش حتى التوى من البديل، ربما باش يكون فما اجتماع كما صاروا في جمعيات أخرين ما بين السلطات في قروان ومع المجموعة من ملي مسيرين القدم ولا مسيرين جدد، باش يشوفوا شكون باش يواصل ولا شكون باش ياخذ زمام الامور. لكن حتى التوا مازال ما واضح حتى شيء، خاصه انه برشا وبرشا من الناس يستناو يا هل ترى جيسكا باش تقعد في الرابطه الاولى ولا لا، وكما نعرفوا ما يفضلوش، فما مسيرين ما يفضلوش انه يشدوا جيسكا في الرابطه الثانيه، ربما تكون اصعب في بعض الحالات من الرابطه الاولى. الرابطه الاولى تكون اسهل من ناحيه الماليه، اسهل من ناحيه المستشارين، لكن في الرابطه الثانيه اكيد فما برشا خدمه، ويقول لك زاده كان طلعها ربما اسكن باش نواصل ولا لا، مش واضح برشا حاجات في خصوص الشباب القيروانيه، خاصه في كره القدم عكس كره السله اللي امورها واضحه، يعني تقريبا قامت الانتدابات اللازمه، فما برشا ملاعبيه قاعدين يحضروا وحدهم قاعدين راهو في صاله نتاع الباسكيت، برشا ملاعبين ما منتظروش عوده التمارين وقاعدين يقوموا بالرميزة نيفو وحدهم بمدربين خواص. دونك اكيد اذا كان الجمعيه تحب توصل تفوت النهائي يعني وتهز البطوله، لازم الملاعبيه يقوموا بمجهود مضاعف، خاصه انه ننتظروا في لاعب اجنبي ثاني باش يتم انتدابه ربما في الاسابيع القادمه فيما يخص كره السله جمال.
0: عندك شيء اضافات ثاني سخرة؟
2: لا، فقط باش نحكي وزاد تقريبا ديما نفس الموضوع، غياب الترشحات الهيئات التسييريه الى متى في كل الانديه. السي بي 3 ايام التالي عقدت الجلسه العامه العاديه بعد الجلسه العامه الانتخابيه، نعرفوا غياب الترشحات مع ديون توصل ل 6 مليارات ونص في النادي البنزرتي. الجلسه العامه العاديه كانت رئاسها الدكتور محمد رضا الشريف نيابه عن رئيس النادي سيد سمير يعقوب اللي تعذر عليه الحضور نظرا لتواجده خارج ارض الوطن، وكانت بحضور بعض المسيرين في غياب زاد الرؤساء القدامى وحتى قدماء الملعبية ما جاوش برشا. التقرير المالي كشف على مداخيل بلغت 2 مليارات 327 مليون و543 ألف مقابل مصاريف قدرت ب 2 مليارات 353 مليون و979 ألف، بينما الديون في الفترة السابقة ككل في النادي البنزرتي بالضبط أكثر من 6 مليارات، منها 5 مليارات و102 مليون لفائدة رئيس النادي النادي سمير يعقوب 661 مليون و 868 ألف ديون لفائدة السيناساس، 501 مليون ديون جبائية و 29 مليون هذه ديون مختلفة. دونك تم إحالة الأمر للهيئة التسييرية الحالية للنظر في إعادة فتح باب الترشحات وتحديد موعد جديد لإجراء انتخابات أخرى في النادي البنزرت.
0: طارق شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا كان فما جديد طبعا احنا موجودين حتى كشي للسبعة تعطينا التفاصيل إن شاء الله.
1: أكيد فيما يخص الجلسة الانتخابية والتقرير المالي، خاصة أنه نعرفوا شباب القيروانية بالهيئة الجديدة هذه صارت برشا فلوس في البريود هذه، أكيد تنشوفوا إذا بشكون فما عجز بش يكون فما مواصل للهيئة هذه، أكيد تنتبعوا مع بعضنا في الجلسة الانطلاقا من الخمسة أو الستة متاع العشية.
0: واضح، شكرا لك يا طارق. شكرا.
3: وعيونها بارود تكوي كي ونظرتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وزارة الداخلية تفيد في بلاغ لها اليوم بأن الوحدات الأمنية تتولى حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق الذي اندلع صباح اليوم بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، مشيرة إلى أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، وعثر أعوان الحماية المدنية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحريق، مشيرة إلى أن الوحدات الحماية تواصل التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد نيراني نظرا لارتفاع درجات الحرارة. قطاع ومراكز النداء وخدمات إدارة العلاقة مع الحريف في تونس يستعد لمرحلة جديدة من التحول الهيكلي بدخول القانون الفرنسي الجديد المتعلق بمنع التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه حيز النفاذ يوم 11 من أوت المقبل. ويطرح هذا التشريع الجديد جملة من التحديات ورهانات على نشاط مراكز النداء في تونس التي توفر مواطن شغل لأكثر من 27 ألف شاب وشابة، مما يطرح التساؤل بشأن مدى تأثير القانون الفرنسي الجديد على جزء من الأنشطة الموجهة أساسا للسوق الفرنسية. وتبرز البيانات درجة عالية من الارتباط بالسوق الفرنسية، إذ يتم إنجاز نحو 84% من رقم معاملات مراكز النداء التونسية مع متعاملين فرنسيين. هذا وبلغ رقم معاملات قطاع مراكز النداء في تونس 1181 مليون دينار سنة 23 و2000 مقابل 831 مليون دينار سنة 19 و2000، مسجلا بذلك معدل نمو سنوي في حدود 9% خلال الفترة الممتدة بين 19 و2000 و23 و2000. ووفق دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية النقابية لمراكز النداء في سبتمبر 2020، يضم قطاع مراكز النداء ومراكز الاتصال في تونس نحو 250 مؤسسة تنشط في تقديم خدمات التعهيد وخدمة الحرفاء لفائدة الأسواق الخارجية، مما يجعله من القطاعات المصدرة للخدمات ذات القيمة المضافة. وقدرت الدراسة أن هذا النشاط يساهم بحوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق المعطيات القطاعية المتوفرة. دولياً استشهدوا 3 فلسطينيين وإصابة طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية شرق مدينة غزة وشمال القطاع. ختاماً، مصادر عراقية رفيعة تؤكد أن حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتهمين بملفات فساد مستمرة وممتدة، مضيفة أن العمليات أسفرت عن اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: وربع في راديو سبور نكمل معكم حتى للسبعة من بعد ونحكيوا على كأس العالم ونفتحوا كأس العالم ونحكيوا على الكواليس وخاصة النتائج متاع المقابلات الأخيرة في الدور الأول، ثم طبعا برنامج الدور 32 أو الدور 16 وبعد نحكيوا عليه بكل التفاصيل متاعه وزاد يلتحق بينا بعد شوية سي توفيق زعبوب. ومقبلها دول اللي باش نمشيوا نعملوا طلمة هذي على سفيقس
1: بالفعل على فوزي على فوزي الخماسي فقط قبلها رسميا أنيس بوجلبان باش يوصل التجربة مع منتخب أقل من 23 سنة، مكلف كان باش يحطوه في السكاوتينج التطوير والاستكشاف في الأهلي المصري، لكن حسب ما أكدته حتى تقارير صحفية مصرية فإنه رسميا باش يواصل مع منتخب أقل من 23 سنة. ونذكروا إنه ديرنير مون كان في دورة تولون أحرز المركز الثاني مع منتخب أقل من 23 سنة،
0: وكانه تمهيد باش يكون مدرب مساعد في الكبر. على كل خلينا نشوفوا فوزي خمسي مشينا عم نطلع على سفيقس، ناخذوا اخر الاخبار خاصه انه فما بطوله عربيه ذولي قاعده تدور في سفيقس. في اي اختصاص يا فوزي، مرحبا بك.
2: مرحبا بك جميل، مرحبا بديس، مرحبا كافة المستمعين ومستمعات جولة فهم. للتأكيد يعني الحصاد على استوى جان حصاد تنقل أكد كان أن يسمى جباني باقي على رأس المنتخب التونسي يعني إلا أقل من 23 سنة، وفي شهر أوت يتحول إيطاليا المشاركة في الألعاب بحر المتوسط مع فريق المنتخب الوطني التونسي، يعني هذا تأكيد.
0: يعني برشا اسماء تحكي على كونه ربما في المرحلة القادمة نجم يكون مدرب مساعد ملكي.
2: لا جميل، لا لا بالنسبة لتوقفك عنده خطة برك، ورئيس اللجنة المنتخب أقل من 23 سنة السيد وسام الطايف اللي يتحولوا مع بعضهم ثنائي، كانوا يتحولوا مع بعضهم إلى دورة في فرنسا.
0: وكانت يعني فوزي وسام الطايف شم دخلوا في المنتخب، منتخب نجم يكون مدرب مساعد كبير شم دخل؟
2: لا إلا 23 نحكيه على الكواليس الحصرية تو. هو وسام الطيف هو في عضو مكتب جامعي مكلف بأقل من 23 سنة، أقل من 23 سنة عنده برنامج في شهر أوت هي بلعب بحر المتوسط، يعني هذا هو البرنامج اللي حد تاريخ اليوم عندك يعني مشاركة متاع أقل من 23 سنة للمنتخب الوطني في إيطاليا ألعاب بحر المتوسط. هكا يعني حبيت كلمة نقطة بدنا وحكينا على نيس بوجبان ماهوش نترقبوا يعني حتى الصحف المصرية والزملاء المصريين، نجموا حتى أخبار ناخذوهم من الزملاء التوانسة يعرفوا كل كبيرة وصغيرة على المنتخب والأقرب لنيس بوجبان مثلا.
0: إيه ناخذوهم من الزميل فوزي الخماسي مثلا، واضح هاي.
2: يعني قلت لك ايش علاش يعني ما هوش يعني خبر اليوم بالفلوس يا بكره بلاش. المهم فما حتى برنامج بتاع منتخب اول، البرنامج هو عنده مواصله اول عنوان مواصله الاشراف الفني على المنتخب اقل من 23 سنه.
0: باهي في صفاقس في البطوله شنو اللي قاعده تصير؟
2: البطوله العربيه لكره السله منتخبات اقل من 18 سنه اناث وذكور بمشاركة خمسة منتخبات، يعني منتخب التونسي هو المنظم يعني منظمة في قاعة الرأي الجزائري في صفاقس، المنتخب البحريني، المنتخب المصري، المنتخب الليبي، المنتخب المغربي، يعني ذوما يلعبوا من أجل يعني لقب بطولة عربية، وثلاثة منتخبات إناث يعني كما نقول المغرب والجزائر وتونس هم اللي يلعبوا زاد على لقب البطولة العربية رقم 23 من صبيحة يعني كل يوم من أمس يعني 11 نتاع الصباح اخر مباراه يعني 6 نتاع العشيه يعني في قاعه الرياضه رايد بجنوب صفاقس، قاعه يعني يعطيهم الصحه البلديه نتاع صفاقس، سبع مكيفات متواجدين في القاعه الرايد بجنوب، هي ما فيهاش مكيفات سابقا لكن هذا في كره الشروط البطوله العربيه، قاعه يعني فيها كل شيء، اجواء ممتازه، الدخول يعني مجانا، احباء كره السله ولا احباء المنتخب التونسي يتحولوا، اجواء كبيره ياسر، فما تنشيط يعني غادي يعني في القاعه. وكما قلت لك البدايه كانت الامس، اليوم كما نقولوا احنا جولنا الثانيه حتى يوم الاحد المقبل الدور النهائي يوم 4 جويليه.
0: باهي اه نرجعوا لنادي صفاقسي، فما اخبار في نادي صفاقسي وساقيه الدائر؟ خاصه هذا مزوج
2: نبداو مقارنه، ساقيه الدائر يمكن اكثر تنظيم من نادي صفاقسي خاطر مواصله مع نفس المدرب ياسر مكحله، انطلاق تحضيرات يوم الاثنين المقبل في ملعب ساقيه الدائر، عكس نادي صفاقس ينتظر الجلسة العامة يوم 3 جويلية لتحديد المسؤولية يعني بعد تقديم قائمة وحيدة باسم مهدي الفريق والأعضاء متاعهم متكونين من 8 أشخاص، لأول مرة كانت عادة 12 عضو مرة هذه 8 أعضاء رفقة مال إفريقيا. التو الإعلان يعني على كما يقولوا على رفع المنع مازال خاصة الموضوع وضاح الزايد وموضوع سيف حديث الشيخ وضاح يحب من عند النادي الشيخ 65 مليون والسيف حديث الشيخ يعني يحب 860 مليون وأن بكون الهيئة خاصة الهيئة اللي منتخبة الهيئة اللي قدمت لنا في التحت تحب قبل الجلسة العامة يكون المنع ترفع على طرق أمام لحبايب نادي الشيخ يعني على الأقل عملت يعني قبل تدخل سينو بشترك بيوم 20 جويلة يعني آخر عجل آخر عجل هي 20 جويلة يعني التأكيد المشاركة في مسابقة أفريقية ولا لا موضوع عمر بن علي التوما فما حكي جديد يعني طويل كلامات لكن الرسمي التوما شوف شيء يوسف بس يعني تنقل التراجي في انتقال حر انتقال حر يعني عقد مدة 3 سنوات علما يوسف بشاني ولد ابن الشيخ يعني فبن منحة 150 ألف دينار باش بدا من التراجي يعني يتحولها للحساب النادي الشيخ على منحة تقديم على خطوة أقل من 23 سنة هذا بالنسبة للموضوع المدرب اللي تو غامض بعد الزوبعة تاع عماد بن يونس اللي تو نترقبوا التأكيد بعد 30 جوان هل في واصل محمد الكوكي أو البحث على مدرب آخر
0: به هذا تقريبا هذه هي أخبار في أخبار السياق ساك ولا فوسي
2: هو خاصة يعني كما قلت لك التركيز على البطولة العربية كما اللي حكيت عليها منذ البداية أقل من 18 سنة يعني دعوة مفتوحة دخول مجانا إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي إناث وذكور للحصول على هذا اللقب برقم 23
0: واضح فماشي إضافات أخرى نيس
1: نحكي على المستقبل الرياضي بالمرسى اللي بكل شوية أعلنت على الطاقم الفني اللي بيشي يشرف على الفريق في الموسم 2016-2017 اللي هو عماد بن يونس بصفة رسمية كما هبطت البلاغ المرة الأخرى خاصة بعد البوليميك الكبيرة عماد بن يونس بيش يكون هو المدرب الأول اللجوان الأول هو رضوان العشي اللجوان الثاني حسين الصحراوي بالنسبة لمدرب الحراس أكرم بن غازي في الفيزيوناج أيمن عبودة والمعد البدني هو عماد السلمي هذا بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى
0: واضح يا فوزي إذا كان عندك أي إضافة أخرى مرحبا بك يا فوزي هكا ولا
2: بالنسبة للموضوع يعني موضوع عماد بن يونس بداية يوم 6 جويلية يعني يبدأ المستقبل المرسى يعني تدريباته وبالنسبة يعني مواضيع خاصة الكلامات متاع تقديم استقالة خاصة في المنتخب رأي نهاية عقد بالنسبة للخليل خليل شمام ولا زياد جزيري هي العقد تاعهم يوفى 30 سنة
0: خلنا في المنتخب بفوزي احنا كنا نحكيو
2: لا باش نحكي انا باش نربط باش نربط باش نربط دمين عندي ربط يعني تقديم الاستقالة احنا حابة ذات باش تكون انطلاق بطولة يعني ممتازة يوم 22 و23 نور يعني بين التقييم الكامل ما المشاكل أين المشاكل الأزمة المالية متاع الأندية قبل انطلاق الموسم هذا هو اللي حابين
0: خاطر فوزي فما استقالات فماش حاجة مدام حديث الباب حديث الباب
2: اي الاستقالات غموض اي غموض كبير في الاستقالات لكن أنا مش نركز على زوز المدير الرياضي من هم اللي يعني شكون هو باش يقيمهم وهم باش يعملوا تقارير للشغل وبالنسبة لتغيير المناصب والمنصب هذا لهذا والمنصب هذا لا أساس أو لهم الصح يمكن تمويل باش تنسى النكسة متاع المنتخب الوطني في كأس العالم أنا نحب قبل نحب التصريح
0: يعني
2: والحلول
0: نفس الأشخاص مثلا المسؤولين هكا
2: ماش بطبيعة ما وصل فما حتى شيء لحد تاريخ اليوم يعني هما تو يتكلموا كل شيء حتى العودة العديد اللي توما جاوا توما فماش اجتماع
0: عندهم اجتماع مع وزير الشباب والرياضة قالوا هكا حسب ما
2: هو الاستماع اللي على اسلوب شديد يعني انا بالنسبه لي انا مش حكايه استماع ولا انا نحب الحلول يا ولدي غلطت وما كملت غلطته ونكسه خويا اعطيوا الحلول وشوفوا تقاوش الطريقه للازمه الماليه نتاع المنتخب نتاع النوادي شوف انت 600 مليون لابد حممنا كيفاش باش تنجم تشارك بطوله نادي الشيخسي عنده ازمه ماليه النجم الساحلي حتى باش سبق هو يسبق لهم تاع كاس العالم خلي الانديه تبدا بانطلاقه جديده علاش تقعد ديما تغفق الانديه؟
0: يا دول كاسه فارغه نمشي نسبقوا لهم هي جامعه واحده هي.
2: واحده وين الفلوس نتاع كاس العالم؟
0: مازال توا هي مو حتى ان
2: لا يعطيوا التسبقه كيفاش نقبلوا مالك كيفاش حظوا روحهم. جمال انا بالنسبه لي انا تقول لي لين انت على لين ترشحت مكتب جامعي باش تعمل الحلول راك.
0: اي صحيح.
2: مش في السفر كاس العالم. مش باش تقعد انت تصور وتصور تصور خيرتي على الصفحه الرسميه كحياتك الخاصه. لكن انت وقت تبدا مكلف بمهم في مكتب جامعي راك ماكش ملك روحك لابد من وضعية الأندية راي تغفق ورؤساء النادي النوادي راي تغفق إذا ما تابس يقول نحن يتلزى اللخطخة واللمة واجتماع هذا واجتماع هذا رفض خاطر فما شيش عطيه دراسة صحيحة خليني من الأمور الفنية لا أختص وما نفهمش فيها أعطيني شمول هما الرؤساء اللي تزم أنت دوش رمش تخليهم أنت أعطيهم بريفيلاش شوف حل بالحق شوف حل على خاطر النوادي التوها وشر شر جميلة بيانتو عندهم فلوس وكيفاش يبدأ الطربوصات
0: وهذا هو
2: الموضوع
0: يسمى
2: الجمال
0: بالحق تختلي على طاولة باهي الله يبارك سي فوزي مرة جاية تكون أنت بحذانا ونطرح الملف هذا إن شاء الله واضح
2: مرحبا
0: شكرا يا فوزي يعطيك الصحة طبعا نكملوا بعد شوية في بقية أخبار النوادي
3: شاكيرا We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are

0: إذن عودة في راديو سبور، مازال معكم حتى للسبعة. طبعا شوية نحكيوا على مقابلات الدور 16 من كأس العالم، ونحكيوا على كذلك نتائج يوم أمس وكل الكواليس. ما خلينا نكملوا في ملف النوادي وملف الرياضات الفردية، ونبدأ بشكون نبدأ بالاتحاد المنصري هذا اللي فما لغز أو فما حيرة خاصة في غياب الترشحات.
1: بالفعل، خاصة أنه نذكر أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية في الاتحاد الرياضي المونستيري اللي كانت مبرمجة 30 جوان الجاري، والكاتب العام للاتحاد الرياضي المونستيري كان دعا الهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير شؤون النادي خدمة لمصلحتها وأيضا ضمان لاستقرار هذا بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الاتحاد الرياضي المونستيري. دونك الغموض متواصل كما في الأغلب تقريبا الأندية في البطولة. الاتحاد الرياضي المونستيري الغموض متواصل في انتظار بطبيعة مواصلة الهيئة التسييرية لتسيير شؤون النادي. مادام نحكيه على الاتحاد الرياضي المونستيري، أيضا لجنة تفضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري تعلم الجماهير متاحة أنه اليوم بش يكون موعد مع محطة جديدة من الوفاء والمسؤولية تجاه النادي، خاصة لمساعدة النادي ماديا. حسب الصفحة متاع الكوميسيون ليتيج تقول أن مجموعة من شباب المستير الغيورين على الاتحاد الرياضي المونستيري بش ينزلوا إلى شوارع المدينة اليوم حاملين الشارات الرسمية الخاصة باللجنة المستقلة لفض النزاعات في إطار حملة لبيع الاشتراكات السنوية الخاصة بفرعي خاصة بفرع كرة القدم وجمع التبرعات لدعم الجمعية، ودعت إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة هذه واقتناء الاشتراكات والمساهمة باللي نجموا كل مبلغ يقرب الاتحاد من تجاوز المرحلة الصعبة هذه، ويأكد أنه الجماهير متاعه هي سند الحقيقي. وأيضا حطت من بين الملاحظات أنه حفاظا على شفافية الحملة وتنظيمها قول يرجى التعامل فقط مع الأشخاص الحاملين للشارات الرسمية الخاصة باللجنة المستقلة لفض النزاعات.
0: نحكي زاد على الأولمبي البيجي اللي فما غموز. الأولمبي البيجي اللي حضرينا فماش مترشحين وفماش هيئة جديدة في

0: قاعد في كل مرة متقدم حد زادة.
1: بالفعل هو كان من المنتظر اليوم أنه يكون الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية في الأولمبي البيجي، لكن غياب الترشحات أجل، والحقيقة حتى الباج أوفيسيال تاع الأولمبي البيجي آخر ببليكاسيون قديمة تقريبا من 10 جوان، ما فماش جديد، لكن نعرفوا أنه غياب الترشحات في انتظار القرار النهائي، إما تكون هيئة تسييرية وإلا كيف ما في الاتحاد الرياضي المؤسسي الكاتب العام يدعو الهيئة الحالية لمواصلة التسيير إلى حين دعوة لجلسة عامة انتخابية جديدة، وإلا لا دونك نستناو جديد في فريق الأولمبي البيجي. نادي حمام الأنف بدوره وصل التحضيرات، وتقريبا الأندية الكل قاعدة تعاني ماديا، وحتى الاشتراكات على ذمة جماهيرها باش ينجموا يعاونوا. وفي سابقة مميزة يقول نادي حمام الأنف من الباج أوفيسيال نتاعه أنه أول سعودي يكون أبوني في تاريخ الهمهمة، اللي هو ابن مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية عبد الله القحطاني، خذا اشتراك من سنف تريبين بي بقيمة 500 دينار ليصبح أول مشترك سعودي في تاريخ نادي حمام الأنف، ولدعات أيضا جماهيرها باش يشريوا الاشتراكات اللي متوفرة من 6 حتى 8 ليلا اليوم في حمام الأنف في مقر الجمعية.
0: كذلك طبعا ترجي جزيز هذا فما رغبة في الانسحاب من الرئيس الحالي بن طالب، كذلك فما زاد مشكلة في جابس في زوز في رقي لحد الآن الأمور غير واضحة، تقريبا النوادي كل تعاني من مش عارف كل وطولة شنو شكون الحل. ننتظر طبعا قرارات من المكتب الجامعي ومن سلطة الإشراف في القادم الأيام باش نفهموا يعني كيفاش تحل المشاكل، خاصة وأنه نعرف الديون هذه فما برشا نوادي عندها ديون تهدد حتى مشاركتها في البطولة.
1: بالفعل مع زاد ترجي جرجيس حتى الهداف نتاعها مؤمن الرحماني كان أعلى نهاية التجربة نتاعه مع فريق ترجي جرجيس، واحد من بين أحسن الملاعبية اللي كان في الفترة الأخيرة، في انتظار تحديد وجهته الجديدة. هذا تقريبا كل ما يخص أندية الرابطة الأولى وتحذيراتهم اللي فما فرق تبدأ من غدوة من النادي الإفريقي وغيرها من الفرق الأخرى اللي باش تدخل في استاجات، في انتظار بتبيع موعد وتحديد موعد انطلاق البطولة اللي مبدئيا نجم يكون 22-23 أود، لكن استناو القرار الرسمي. أحكيه أيضا على
0: حمام سوس إذا قبل خناتي شوية معلومات على حمام سوس إلى حد الآن طبعا ما فماش جديد، ولكن فما يعني فما نقاشات وفما اتفاقات قاعدة تصير. نعرف اللي 30 جوان هو نهاية العهدة متاع المكتب أو الإداري الحالي والهيئة المديرة الحالية، يبدو أنه آخر المستجدات أنه عادل مرجان الرئيس السابق لأمل حمام سوسة سيعود عادل مرجان ومع فريق جديد للعمل. هذا طبعا في قادم الأيام تصير دعوة لجلسة عامة انتخابية بعد يعني نهاية الفترة متاع الهيئة الحالية، اللي الهيئة الحالية كانت رأسها نوري قنتبي اللي ولا طبعا تذكر كل ولا عضو في الرابطة الوطنية نائب رئيس الرابطة، وطبعا كمل في بلاست والنائب متاعه بالحسن عمارة، وطبعا تنتهي يوم 30 جوان سيقع فتح باب الترشحات، والقائمة اللي متأكدة أنها باش ترشح هي قائمة عادل مرجان.
1: بالفعل في انتظار زاد نعرفوا انطلاق التدريبات والانتدابات وغيرها، والمدربين اللي باش يكونوا جدد اسكو باش يكونوا عدد كبير من الاجانب ولا التعويل على المدربين التواس هذا في بطولتنا. نحكيوا على انجاز تاريخي حقه سباح واعد قادم على مهل، نعرفوا في السباحه ديما عندنا ابطال من الملولي للحفناوي للجوادي تقريبا حتى جميل ابو الكباش على مستوى السيدات. دونك سباح واعد بالحسن بن ميلاد يحقق انجاز تسجيله رقم قياسي تونسي جديد في سباق 50 متر فراشة ضمن فعاليات بطولة فرنسا للنخبة، وسجل بالحسن ميلاد توقيت قدره 24 ثانية و67 جزء بالمية حتى من الرقم القياسي التونسي السابق اللي هو 24 ثانية و90 جزء بالمية، المسجل باسم البطل الأولمبي أسامة الملولي منذ دورة الألعاب العربية بالعاصمة القطرية الدوحة سنة 2011. دونك برافو لبن حسن ميلاد، وإن شاء الله في المواعيد الجاية يكون كيف وكيف الأبطال على البوديوم وينور تونس، ولازمنا لهوة خاصة بالأبطال متاعنا، شفنا أمن الله التساوي والبساج اللي عدى الاخراني. دونك ان شاء الله بالحسن بن ميلاد خاصه كما قلنا يلعب في بطوله فرنسا راهي باش تكون برشا عينين عليه، ولزمنا ناخذ الدرس من الرحموني اللي جنس واختار انه يلعب للسعوديه بعد ما بدايته كانت رائعه هكا وحط ارقام قياسيه قبل ما يختار انه يلعب رسميا باسم السعوديه.
0: واضح. اقعدوا معنا بعد الاخبار نفتحوا ملف كاس العالم، وطبعا نحكيه على كل الكواليس وكل الاخبار أين قبلها؟
1: لا فقط المنتخب الوطني التونسي في الباسكت يشد الرحال للأنغولا بعد تربص كان في الدوحة، دونك كمل العمل متاعه خاصة الاستاج هذا، باش يتحول اليوم العشية إلى العاصمة الأنغولية لواندا استعداد الخوض منافسات النفذة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2027. الليستة بطبيعة اللي باش تمثلنا في أنغولا كل من عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد منفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلال الجزيري، وصف المثاني، فارس العشي، فراس الحياني، بشير بن يحيى ومختار غيازة. في المقابل باش يغيب اللاعب أسامة المرناوي عن مرافقة المنتخب الوطني التونسي. نذكر المرناوي بعد ما كان في النادي الإفريقي صحف الشباب القيروانية فحوصات طبية أكدت أنه يحتاج فترة راحة بعد الإصابة اللي تعرض لها وباش تحرمه من مشاركة في مباراة النفذة هذه، والمنتخب إن شاء الله يكون حاضر بمعنويات مرتفعة ويكون في نهائيات كأس العالم 2027.
0: نرجع ملا بعد الأخبار دائما في الساعة الثالثة من راديو سبور، احنا نكمل معكم حتى للسبعة.

0: سيتي.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. منال جبل.
3: الخبر، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شركة نقل تونس تعلن اليوم في بلاغ لها عن تسجيل اعتداءين متعمدين استهدفا عربتي مترو مساء السبت وتمثلا في رشق العربتين بالحجارة، مما أسفر عن تهشيم بلور كبير في كلتا العربتين. ووفق البلاغ، تعرضت العربة الأولى المستغلة على الخط رقم 5 إلى الاعتداء حوالي الساعة 8:30 مساء بين محطتي الياسمين والتحرير، في حين تعرضت العربة الثانية إلى اعتداء مماثل في حدود الساعة 8:40 مساء على مستوى نفق بروج واحد. هذا وجددت شركة تنديدها بهذه التصرفات غير المسؤولة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات من فكت تلحق أضرارا بأسطولها وتهدد سلامة الأعوان والمسافرين، فضلا عن تأثيرها السلبي لاستمرارية خدمات هذا المرفق العمومي. ودعت الشركة المواطنين إلى المحافظة على وسائل النقل العمومي والإبلاغ عن كل سلوك من شأنه الإضرار بها أو تعريض مستعمليها للخطر. وزارة المالية تؤكد أن أحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مشددة على أن هذا التوجه يستوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، فضلا عن توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وجاء هذا التوضيح خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، حيث استأثر مقترح أحداث بنك بريدي بجانب مهم من النقاش بين النواب وممثلي وزارة المالية. المستشفى الجوي بقبلي يشهد نجاحا طبيا جديدا بعد إنجاز 21 عملية جراحية في اختصاص جراحة العيون لفائدة عدد من المواطنين، وذلك في إطار مبادرة نظمتها وزارة الصحة بهدف تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من سكان الجهات وتعزيز الحق في العلاج. واضحة الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن هذه العمليات أجريت على امتداد 3 أيام بمبادرة من قسم العيون بالمستشفى وبالتعاون مع قسمي التخدير والإنعاش والصيدلة، وذلك ضمن الأيام الجهوية التي أشرفت على تنظيمها الإدارة الجهوية للصحة بقبلية. ختاماً، تنسيقية للناتو التركية تنظم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى ترامب تاورز في إسطنبول تنديداً بقمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة يومي 7 و8 جويلية المقبل. وشهد هذا التحرك مشاركة برلمانية واسعة، حيث طالب المحتجون بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية وانسحاب تركيا الفوري من الحلف.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
6: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: SMS على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهرة FM Tendance.
8: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
9: أريدو، طور عالمك. تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كما كل نهار حد في فقرة طنطنس نحكيو على الأرقام ورقم اليوم هو 1399 دولار سنعطيكم أرقام بملايين الدولارات ولا بمليارات الدولارات اليوم لهنا نحكي على رقم اللي هو 1399 دولار على شنو نحكي؟ نحكي على التقارير الأخرانية اللي خرجت واللي تقول اللي كانوا شركة أبل قاعدة تواجه في ضغوط كبيرة باش تدزها إلى رفع أسعار تليفوناتها اللي نستناو فيهم في شهر سبتمبر القادم من سلسلة الآيفون 18 وهذا بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف مكونات الذاكرة والتخزين هذا بالطبيعة حسب ما نقل عن الرئيس التنفيذي السابق للشركة تيم كوك أسعار بعض المكونات الأساسية نقاوها زادت بطريقة غير مسبوقة الشيء اللي باش ينعكس مباشرة على المستهلكين وقت اللي باش تخرج التليفونات الجديدة كما قلنا في سبتمبر 2026 نحكيه على أكبر مصدر للزيادة جاي من شرائح ذاكرة الوصول العشوائي يعني الدرامة ووحدات التخزين وتقول التقديرات اللي تكلفت الذاكرة بسعة 12 جيجا اللي قاعدين يستخدموا فيها في تليفونات البرو باش تزيد من نحو 39 دولار إلى 145 دولار تكلفة وحدة التخزين السعة متاحة 256 جيجا بيت من 13 دولار حتى 51 دولار دونك هكا التقديرات الأولية تقول اللي كانوا سوم تليفون الآيفون 18 برو ينجم يبدأ من 1299 دولار لكن إضافة وتحسينات جديدة على أنظمة الكاميرا والمكونات الداخلية باش تدز السعر نحو 1399 دولار ومن المتوقع اللي باش تكون سعر نسخة البرو ماكس أغلب برشة من 1399 دولار تيم كوك يحاول ينقص شوية من الوطأة متاع هالتسريبات هذه متاع زيادة سوم الآيفون ويقول اللي كانوا الشركة حاولت لفترة طويلة باش تمتص هي الزيادات وحماية الكليونات متاعها من الأثار متاعها لكنه يقول اللي كانوا استمرار ارتفاع التكاليف جعل رفع الأسعار خيار يصعب التجنب بتاعه في المستقبل ولهنا بدأ بشوية بشوية يحاول يعدي الفكرة هذه للي فعل متاع الايفون اللي كونه راهو التليفونات اللي باش تهبط في الخريف هذايا راهي باش تكون اغلب برشا من اللي هبطوا عام ناول هذا شنو اللي عندنا اليوم تري بون ديمونش ا توس في لامن

0: 5:26 دقيقة، مرحبا بكم في راديو سبور. طبعا ننطلقوا مع بعضنا من توا حتى للسبعة، نكملوا مع بعضنا. نرحبوا بالناس اللي خلطوا علينا توا عبر الباج فيسبوك، سواء على الجورة فيم ولا سبور جورة فيم. أهلا وسهلا بكم، معكم قسم الرياضة حتى للسبعة. وقيت باش نبداو نحكيو على كأس العالم. كأس العالم تعرفوا اللي قاعد يتواصل، مباريات ونتائج وكواليس وتصريحات وهوامش وحضور جماهيري. وطبعا زميلنا نجح مجدوب لقيق قاعد يقوم باللازم، قاعد يأمن في أكثر من حوار وفي أكثر من متابعة، كلهم موجودين على الباج متاعنا وكلهم طبعا أكيد تتابعوا فيهم ونجموا تتفرجوا فيهم. خليني نرحب دونك بالسادة المستمعين، ونرحبوا كذلك نيس الذوادي. أهلا وسهلا بك، مساء الخير، مرحبا بك معنا.
1: مرحبا جمال، تحية ليك، تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا.
0: إذن باش ننطلقوا في كواليس كأس العالم، منين نبداو حسب رأيك؟ منين نبداو؟
1: نبداو من المنتخب الوطني التونسي، خاصة الكواليس بعد النهاية المخيبة للأمال لمنتخبنا الوطني التونسي. نذكر أنه رسميا منتخبنا يكمل في المركز 47 وقبل الأخير في المونديال هذا، في واحدة من أسوأ المشاركات في تاريخ تونس. نذكر زادة أنه 10 منتخبات إفريقية ترشحوا 9، ومنتخب وحيد ما ترشحش اللي هو منتخبنا الوطني التونسي بطبيعة، بينما بقية المنتخبات 9 تأهلت: المغرب، مصر، الجزائر، جنوب افريقيا، السنغال، كوديفوار، كافير، كونغو الديمقراطيه، غانا، هذا ما كل ترشحوا ما عدا تونس. ولهنا نرجعوا حتى الصحافه وقت اللي جاتوز وحكاه قال كيفاش افريقيا تعطيوها 10 مراكز كامله تكون في الكاس العالم، لكن الاجابه جات البارح من افريقيا الكل 9/10، وهذا أحسن رد لجاتوزو اللي نذكر منتخب بلاده ما ترشحش. بالنسبة للكواليس أنه حكينا عليها حتى قبل، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيد معز الناصري ونائبه باش يرجعوا غدوة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس. من المنتظر زوز اجتماعات، اجتماع أول المكتب الجامعي واجتماع ثاني باش يكون مع وزير الشباب والرياضة. وبطبيعة ننتظر إن شاء الله ما تكونش كالعادة جوست كلامه برا، خاصة ننتظروا قرارات. نمشيوا للكواليس اللي تخص المنتخبات. نحكيوا على الرئيس كوريا الجنوبية اللي هو لي جي ميونغ، يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من المونديال. وحسب الصحافة العالمية منها الإنجليزية وحتى الكورية المترجمة، التيتر الكبير: رئيس كوريا الجنوبية يهاجم المحسوبية ويطالب بفتح تحقيق، وهو بنفسه باش يشرف على التحقيق هذا صحبة وزير الشباب والرياضة ولا المكلف بالملف الرياضة في بلاده. حكيوا أيضا على منتخب كان في الحقيقة كان نقطة استفهام كبيرة اللي هو لوروغواي بقيادة نجمه نجم ريال مدريد فريدريكو فالفيردي،
0: اللي يتهموا أنه هو يعني هو يقسم في الجروب، يتهموا فيه اللي هو سبب المشاكل اللي قاعدة تصير اللي صارت في المنتخب الأوروغواياني، ورجعوا زادا لريال مدريد وعركتوا مع تشاوميني.
1: بالفعل، وحتى تقسيم الجروب معناها كان في العلن في الفيستير، كان حكاوا لي كادر نتاع منتخب الاوروغواي مع بيلسا المدرب الشهير المدرب المخضرم، واللي مشاو حتى الاتحاد الاوروغواياني قالوا له انه راه طريقه التدريب نتاعو قديمه برشا، ونعرفوا انه بيلسا صعيب خاصه في طريقه التعامل. دونك اتحاد الاوروغواي بعد الفشل الذريع كيفاش منتخب كافير اول مره يشارك يترشح على حسابهم صحبه المنتخب الاسباني من البول هذه، بينما الاوروغواي والسعوديه اوت من المونديال. الاتحاد الاوروغواياني شنو عمل؟ الغاء الرحله نتاع الروتور الخاصه بالملاعبيه لبلدانهم، كل واحد يعتمد على روحه في رحلات منفرده، اللي عنده باي بال ينجم يصب فلوس باش يقص التيكي نتاعو، كل واحد روح
0: على روحه. عقاب ممتاز، والله عقاب ممتاز.
1: هذا بالنسبه للاوروغواي. المشجع الشهير لكونغو الديمقراطيه ميشيل كوكا في الحقيقة لهنا راهو فما نقاط استفهام، وحتى الصحافة تتسائل كيفاش المشجع هذا اللي شفناه في الكوب دافريك وشفناه في المكسيك يتحرم من التواجد في أمريكا.
0: حضر ماتش بركة،
1: حضر ماتش كولومبيا اللي خسروا منتخب بلاده هدف مقابل صفر،
0: وإذا كان فريقه باش يلعب الدور في أمريكا هذول مش باش يحضر فيه، باش تلعب
1: مش باش يحضر في أمريكا، لكن من بعد إذا كان ترشحت ينجم يكون حاضر في المكسيك
0: الدور. هذا هو
1: دونك ما حضرش، وربما الحسرة نتاعو إنه ما حضرش على إنجاز تاريخ المنتخب بلاده منتخب الكونغو الديمقراطية أول مرة في الدور 16 من المونديال بسبب الفيزا. وبرشا زادة ربما وجهوا حتى نداءات منظمات عالمية انه السيد هذا خاصه من بلاده من كونغو الديمقراطيه انه يتحصل على الفيزا باش ينجم يخلط للمقابله نتاع الدور 16 المنتخب بلاده. رغم اصابتهم الاتحاد الاسباني خلى ويليامز وايضا بينو في معسكر لاروخ على امل انهم ينجموا يشاركوا في الادوار المقبله اذا كان اسبانيا مشيت لبعيد في المونديال هذي. ريان مينديز قائد منتخب الراس الاخضر وبعد الانجاز التاريخي اللي حكينا عليه للبلاد هذي اللي فيها 500 الف ساكن فقط كتبت التاريخ بالبونت العريض. القائد نتاعو يخضع للتحقيق من قبل الشرطة نتاع نيوزيلندا قاعدين حتى يتواصلوا معهم على الاتحاد نتاعو على خلفية اتهامه باغتصاب مواطنة برازيلية في استاج اللي عمله منتخب بلاده في مارس الماضي في مدينة أوكلاند. دونك مازال خاضع للتحقيقات وهذا ينجم بطبيعة يعمل تشويش كبير على منتخب بلاده قبل مواجهة منتخب الأرجنتين اللي فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر اعتبرته صحافة من أكبر المحظوظين في عمر 40 سنة يتمنى أنه يلعب مونديال. قبل ما يبدأ المونديال قال نتمنى نلعب ضد ليونيل ميسي والقرعة عجبته مع ميسي ضد الأرجنتين في الدور 16. مادام ما حكينا على ليونيل ميسي من الكواليس أنه إنجاز غير مسبوق بالنسبة لليونيل ميسي أول لاعب يسجل في 7 مقابلات متتالية في تاريخ المونديال بالبونتو متاع البارح واليوم الفجر 19 هدف هو الهدف التاريخي هرب 3 بونتو على كلوزو وأيضا مبابي اللي قاعد يلحق فيه في المونديال هذا. وترامب رئيس أمريكا حكى على ليونيل ميسي أبدأ إعجابه قال اللاعب الوحيد اللي نجم نقول عليه أنه أفضل من بيلي هو ميسي متعة للمشاهدة. هذا بالنسبة ليونيل ميسي. نحكيه أيضا على أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي اللي قال في تصريح لصحافة المغربية قال باش نعملوا كل ما في وسعنا للوصول أبعد نقطة في المونديال وعلاش ليه نتوجوا بكاس العالم ونكونوا أول منتخب إفريقي يهز كاس العالم والبلاد تعيش فرحة جنونية بما أني كابتن.
0: مع العلم أن المواجهة ليست سهلة مع المنتخب الهولندي يجب يكون واضح الأمور راهي مش سهلة الماتش
1: وحتى إذا كانت عادت من هولندا الباركور مازال صعيب قدام المنتخب المغربي مغربي. قال نتمنى اني بما اني بسيفتي كابيتان نكون نهز التيتر هذا متاع كاس العالم مع منتخب بلاده تقريبا هذه ابرز الكواليس في المونديال.
0: بعد شوية تنمشيو الزميلة ناجح مجدوب نشوفوا ناجح مجدوب بعض الـ يعني المراسلات اللي عملهم لنا بعض الصور اللي عملهم لنا خاصة البارح كان حاضر في لقاء الجزائر والأوتريش كان حاضر طبعا قبل المباراة وبعد المباراة ووسط المباراة نقعدوا مع بعضنا لأنه الغالب احنا طب شو اللي نتبعوا يا الجزائر يا المغرب يا المنتخبات الإفريقية باعتبار أنه خروج المنتخب الوطني التونسي.
1: هو فقط زاد من بين الكواليس أنه الصحافة العالمية كل حكيت على مباراة الجزائر والنمسا اللي أثارت جدل على أساس فما بيع وشراء بما أنه نتيجة متاع التعادل تخليهم الزوز يكونوا في الدور 16. بيتكوفيتش صرح قال مباراة الجزائر والنمسا كانت مجنونة والتعادل كان النتيجة الأكثر عدلا للفريقين على عكس رياض محرز نعرفه صريح قال الوقت اللي وصلتني الكرة قدام الحارس كان علي أني نسجل وهذا اللي عملته قال يجب أن أحترم كرة القدم.
0: طب بعد شوي نسمع حفيظ الدراجي شنو قال على هدف رياض محرز ونسمع كذلك الحيدي روز زاد المعلق البين سبور شنو قال زاد على هدف ميسي. دونك اقعدوا معنا رجعين بعد الموسيقى.

0: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: جوهرة أفلام. بوبليسيتي.

انت قدوة ومثال، انت كل الجمال، انت راحة البال يا قلبي، انت رزق الحلال، انت بدر الكمال، انت الخير المزال.

0: 48 دقيقة نعود مرة أخرى في استوديو المونديال في جزء من راديو سبور. اخترنا الجزء الأخير يكون خاص بالمونديال. طبعا نحكيه تو على النتائج ونحكيه خاصة على الجزائر البارح اللي التعادل متاعها مكنها من الترشح كثالث في المجموعة، ولكن المقابلة ذي رفقتها برشا حديث لأنه فما تسابق وتلاحق على مستوى الأهداف، وفي الأخير المنتخب الجزائري ضمن الترشح وسيواجه طبعا شكون مش يلعب مع شكون
1: مع سويسرا
0: وتجنب أن يواجه إسبانيا، ولو أنه قبل ثواني كان مش يواجه إسبانيا. به هات التفاصيل متاع المجموعة هذه.
1: نحكي على المقابلة كان منتظرة، خاصة باش تكون مشوقة مع منتخبات قاعدة تنتظر في المواجهة هذه. بالنسبة للجزائر النمسا، مقابلة وفات 3-3. البداية كانت عند المنتخب النمساوي عن طريق أرناتوفيتش، في الدقيقة 28 سجل الهدف الأول لاعب النجم الأحمر الصربي ببلغراد، ثم رفيق بلغالي لاعب المنتخب الجزائري وفيرون عدل مع نهاية الشوط الأول تحديدا دقيقة 45، ثم سابيتزر لاعب بوروسيا دورتموند الألماني دقيقة 55 يضيف الهدف الثاني، بعدها بأربعة دقائق بالضبط رياض محرز يعدل الكفة على مستوى 2-2، في 90+3 وقت المقابلة ماشي للتعادل 2-2، رياض محرز يسجل الهدف الثالث وسط دهشة من ملاعبية النمسا، ثم دقيقة 90+6 اللاعب اللي هو سازا كالاديتش عدل الكفة في الدقيقة 90+6، وزوز منتخبات يتأهلوا بالترتيب هذا، بما أنه منتخب الأرجنتين بالعلامة الكاملة عنده 9 نقاط يترشح في صدارة المجموعة، النمسا 4 نقاط، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة 4 نقاط، والأردن بصفر من النقاط. وخاصة كما قلنا منتخب الأردن أكثر منتخب قعد ينتظر في 24 ساعة، أكثر قسوة في تاريخ مشاركتها في كأس العالم، سجلت هدف قاتل نذكره قدام مصر في الثواني الأخرى، والفار كان ألغى هدف، تتراجع المرتبة الثالثة، ثم علقت أمل على خسارة كرواتيا قدام غانا، لكن كرواتيا قلبوا نتيجة وانتصروا في آخر نص ساعة. بعد ذلك استنوا أنه الكونغو، لكن الكونغو كانت خسرة 1-0، رجعت ربحت 3-1. بقى الأمل الأخير في مواجهة الجزائر والنمسا. بالنسبة لإيران، فوز أي منهما يمنح بطاقة الترشح لإيران. دقيقة 93 كما قلت رياض محرز سجل والنمسا عدلت، وهكا كانت.
0: ولو أنه شفنا مناوشة برشا، أولوها مناوشة على خط التماس بين أحد لاعبي النمسا وبنك الجزائر، وكأنه يعني وقع تأويل المناوشة ذي، مش هكا تفهمنا باش تقسيونا شنو. وبعدها طبعا جاء الهدف الثالث. كان على كل هي برشا تفسير للمقابلة هذية، وحتى حفيظ الدراجي في التعليق متاعه البارح قال تمنيت أنه رياض محرز وقت يسجل تمنيته ما يسجلش الهدف، لأنه كما قلت فما حسابات أنه الجزائر يبتعد عن مواجهة إسبانيا في الدور 2 أو الدور 16. على كل شونك مهود نمشيه لزمين النجاح مجدوب اللي كان حاضر، والبداية تكون بمشجعة تونسية. مشجعة تونسية أجرى معها الحوار وهي تقيم، والله يعطيها الصحة، قيمت وفسرت النتائج المخيبة للأمال. تابعوا مع بعضنا
2: للمنتخب من فرنسا لأمريكا للمكسيك.
3: والله أنا عملت إسكال باري ميامي، ميامي مونتيري المكسيك، تعبنا برشا في الفول، عملنا 2-3 أيام باش نوصلوا للمكسيك ونشجعوا بلادنا، نشجعوا العالم التونسي، نشجعوا المنتخب الوطني. وللأسف خيبة أمل بالنسبة لنا نحن كشبان تونس جايين من الأبعاد اللي جاي من أمريكا، كندا، لغوب، من الخليج، وكل بالنسبة لنا نحن خيبة أمل. واحد خسر الملين مش يجي يشجع المنتخب متاعو، وفي الآخر يعني خيبة أمل شيء بكي، شيء أسف، شيء حزن، يعني إنه بلادنا يعني المنتخب متاعنا وصل المرحلة هذه. إحنا ما فرحناش من 2004، أنا جميع غانية يعني كوب، يعني آخر كوب ربحناه كوب دافريكا 2004، يعني الكوب دي موند، وحتى مرة لترشحنا يعني دوزيام تور. يلفو فيغ اون غوميز ان كيستيون على المنتخب، على الجامعة، على الناس الكل، على ليكيب، على المسؤولين، على الملاعبية اللي هم عندهم دوبل ناسيوناليتي ومش حافظين. فما منهم قاعدين نشوفوا إنه من با حتى النشيد الوطني قاعد يقول فيه. بالنسبة لنا احنا خيبة أمل، وبورتون سا جينا الكانساس باش نشجعوا زاد المنتخب للماتش نتاع البارح. اوغوزمون بين قوسين انه كلينا 3 ما كليناش 6 ولا ولا سبعة، مي بالحق لازم إعادة نظر يعني للهيئة كاملة من أعلى سلطة لآخر واحد باش نتحسنوا، خاطر احنا نحب ونفرحوا ومن حقنا انه نفرحوا، ورانا رانا تونس ماهيش مزية انه احنا نتبعوها من بلاد لبلاد، نمشوا معاها لآخر الدنيا، لآخر بلاصة في الدنيا هذه، مي لازمنا نفرحوا، من حقنا نفرحوا، لازمهم هما زيدا بالرسمي أكل علم ماذاك اللي يحطوه النشيد الوطني دي يقولوا فيه يعني بالرسمي لازمهم يحسوه، احنا خاطر كيف في الستاد نبداو نقولوا فيه دموعنا هابطة نسير رجال، انتم ما فماش يعني فماش الجرين تاع فماش القليب تقول اغزر منتخب وجمهور كامل خاسر الدنيا الكل، واللي مسايف في قرايته واللي مسايف في خدمته باش يجي يشجع في الاخر ما نفرحوش. ان شاء الله انا ديما انسانه متفائله في الحياه، ديما نمن انه سي اون فو اون بو ان شاء الله يجي نهار هكايا ونفرحوا او موا في لا جينيراسيون الجايه.
0: والله يعطيها الصحه فريمون تفسير يعني، وخاصه فهمه مليح الوضع، وطبعا كمحبة تتمنى أنه المنتخب يعني يفرح خاصة نعرف اللي مقيمين خارج حدود الوطن راهو انتمائهم كبير برشا، ويحسوا برشا على المنتخب وعلى الدرب، ووقت اللي يمشي يحضروا مقابلات ويتنقلوا ماذا بهم يعيشوا الفرحة، خاصة كيف يقارنوا روحهم ببقية الجاليات الموجودة خارج الحدود الوطن. هاو دائما مع زميلنا ناجح مجدوب مبعوثنا لعين المكان، هاو فرحة لاعبي الجزائر البارح، الفرحة متاعهم كانت كبيرة بعد الترشح بالرغم التعادل 3-3. قدامنا فرحة لاعبي المنتخب الجزائري من أرض الميدان، فرحة كبيرة طبعا، وخاصة يتوجه كل الجمهور الجزائري اللي كان حاضر بأعداد كبيرة، برافو للمنتخب الجزائري. نقعدوا مع الفيديوهات متاع زميلنا ناجح مجدوب، وهاو نمشيوا للجماهير الجزائرية زادة اللي البارح كانت فرحتها كبيرة بترشح منتخبها للدور القادم. نذكر 9 منتخبات افريقية ترشحت الى المنتخب التونسي، هاي نتابعوا مع بعضنا فرح الجماهير الجزائري.
4: خوا خوا تونس جزائر، خوا خوا تونس جزائر، خوا خوا
5: يعطيهم الصحة، ان شاء الله الماتش الجاي يلعبوا ما خير، فرحونا، يعطيهم الصحة لي سيبورتور، 1 2 3 في بالجيريا.
6: أنا في الحين كل ماتش بس كنا كم في إيجاليتي يكون إيجاليتي بس أحد ماتش ونا بنخلي نضروش بلا فرش في إن شاء الله
7: كل بارجع يا رب بارجع ماتش تكينستي
8: ولا سويس على نجاي
9: سويس على نجاي روحوا بعيد إن شاء الله 1 2 3 في بالجيري 1 2 3 في بالجيري 1 2 3.
10: السلام عليكم، إحنا ولي تري بونتو بور لا كاليفيكاسيون تاع ليكيب ناسيونال، دوماج لا تونيزي ما تكاليفاوش معنا، إن شاء الله يولوا بقوة parce que même Tunis cette année c'est le blé taعنا. Ils ont fait un bon match aujourd'hui 3-3, félicitations pour l'Algérie, mais inchallah le goudan عندكم صحه.
11: عطيني كلمه على الكاليفيكاسيون.
12: الحمد لله ماتش قوى، الله يبارك الجوار تاعنا غيبوا بحراره، تحياتنا محرز، الله يبارك دار قوم ماتش، والحمد لله ان شاء الله مع راسهم يزيدوا كاليفيو ان شاء الله في كندا.
13: احنا فرحانين بزاف وجينا اون فامي، جينا من شيكاغو، وي دروف 7 اورز، رانا فرحانين بزاف. 1 2 3 يا
14: انتو تريبي بالجيري، احنا فرحانين بزاف، ودوكا ديريكسيون فانكوفر ان شاء الله بوغ لا ميتيم كارد وشنو سازيام، دوكا سازيام دو فينال ان شاء الله نكملوا لقدام ان شاء الله.
0: طبعا هذه أجواء الجماهير الجزائرية، ألف مبروك لمنتخب الجزائر وحظ سعيد زاد لبقية المنتخبات، ألف مبروك لكل المنتخبات العربية، بكري قلت زوز لا هما 3 راهو مصر ونزيدوهم المغرب، دونك ألف مبروك لثلاثة منتخبات العربية اللي ترشحت للدور القادم، وإحنا طبعا باش نشجعوهم ونتمناو أنهم يوصلوا إلى أبعد ما يكون.
1: حتى الإفريقية اللي يستاهلوا منهم خاصة الكافير. عناوين الصحف الجزائرية بعد تأهل المنتخب الخضر، تقريبا كانت فرحة كبيرة، نبدأ بصحيفة الشروق الجزائرية. فيها الخضر يضربون موعد مع سويسرا وأشادوا اللي المقابلة بقت مشوقة حتى صافرة النهاية. صحيفة الشعب نقلت أجواء الاحتفالات اللي كانت في كل المدن الجزائرية, والبارح كانت شوارع معبية في الجزائر. موقع كومبيتيسيون اعتبر أنه المنتخب حقق الأهم بانتزاع بطاقة العبور مع الإشادة بالدور الحاسم رياض محرز اللي وقع ثنائية وساهم في التأهل. موقع دزاير فوت حكي على السيناريو المثير للمواجهة واختار عنوان معبر الآن وجهتنا الدور 32. أيضا حتى الصحف العالمية من صحيفة الإكيب الفرنسية عنونته بأنه لقاء حافل بالتقلبات, وماكسي فوت كان حكي الجزائر تنتزع التأهل والنمسا تتنفس الصعاب, وصفت صحيفة الباريزيان سيناريو اللقاء بالمجنون.
0: هاي سيدي بعد شوية نستقبلوا سي توفيق زعبو بحذانا نعملوا تحليل لأبرز النتائج وخاصة أبرز المواجهات في الدور السادس عشر. طبعا زاد عنا برونوستيك المونديال زاد توبع نعطيكم التفاصيل, وأيضا تو نستقبلوا زاد بحذانا في الجزء الأخير البرو ليج خاصة أنه جولة متواصلة. يعني نمشي الموزيكا وبعد نستقبلوا المحلل الكبير, أحسن محلل في تونس, أقوى محلل في تونس ورقم واحد في تونس سي توفيق زعبو ملك الجماهير
1: معبود الجماهير
0: معبود الجماهير ومعبود الجماهير. يلا نستقبل بعد شوي.

0: الستة واثناش دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال اللي طبعا خذينا الجزء الأخير من راديو سبور خاص بالمونديال، وتحية لكل السادة المشاهدين اللي التحقوا بنا توا عبر جوهرة تي في، وكذلك كل اللي تابعوا فينا من بكري على سبور جوهرة فيم، وكذلك على جوهرة فيم على الباج فيسبوك. سعداء باش يرحبوا بسي توفيق زعبوب اللي يلتحق بنا. أهلا وسهلا بك سي توفيق، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير أنيس، مساء الخير كل حضور سدو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: احنا من الماضي ثلاثة هنا وقت دخلنا الدنيا سخونة، توا شنو الأمور البر؟
1: توا الدنيا سخونة، شنو اللي تبدل الحظ بتاعك؟
0: بردت شوية؟
1: شايف فما رطوبة عالية وزيد سخونة بزاف
0: بزاف أكثر من اللي باش
1: إن شاء الله تتحرك شوية نسمة بعد
0: خاطر كي دخلت أنا تفجعت، ريت وجهك أحمر واعد تفجعت.
1: لا بون حمورية هذيك من البحر.
0: باهي يعني سهل وسهلا بك.
2: مرحبا يا جمال، تحية للي تبعوا فينا كل على جوهرة فيم تي في.
0: هات نرجعوا لأبرز الاستنتاجات خاصة أبرز النتائج، وخلي ياخذوا تعليق من سي توفيق بدون إطالة.
2: نبداو بالمنتخبات المتأهلة، 32 المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، كوديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكا، مصر، إسبانيا، كاب فير، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، النمسا، كولومبيا، البرتغال، إنجلترا، كرواتيا، كونغو الديمقراطية، السويد، غانا، الإكواتور، البوسنة، الجزائر، الباراغواي والسنغال. هذا من 32 منتخب. هذا ما يعطينا الدور 16 باش يكون على النحو التالي. البداية باش تكون الليلة 8 كندا جنوب أفريقيا، غدوة عندكم زوز مقابلات، 6 متاع العشية البرازيل اليابان، 9:30 متاع الليل ألمانيا الباراغواي، نهار الثلاث 30 جوان أولى ساعات الفجر ماتش باش يكون ماضي ساعتين متاع الصباح المغرب هولندا، 6 متاع العشية كوديفوار النرويج، 10 متاع الليل فرنسا السويد، نهار الأربعاء 1 جويليا باش يكون عندكم موعد مع ثلاثة مقابلات ماضي ساعتين متاع الفجر المكسيك الإكواتور، 5 متاع العشية إنجلترا كونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل بلجيكا السنغال، نهار الخميس 2 جويليا زوز مقابلات، واحدة باش تكون في الصباح بكري ماضي ساعة متاع الصباح أمريكا البوسنة، واحدة في الليل إسبانيا النمسا، 8 متاع الليل. نهار الجمعة 3 جويليا 4 ماتشوات، نص الليل برتغال كرواتيا، 4 متاع الصباح سويسرا الجزائر، 7 متاع العشية أستراليا مصر، 11 متاع الليل أرجنتين كاب فير، ونهار السبت ختام الدور هذا 4 جويليا في أولى ساعات الفجر ماضي ساعتين ونص كولومبيا غدا.
0: أي أبرز انتاجاتك توفيق قبل ما نحكيه على المقابلات القادمة، على نتائج البارح فماش مفاجآت؟
1: والله شوف يا جمال، احنا البارح حكينا على البرونستيك.
2: لا فما سكور عطيته بالمقلوب انت.
1: هذاك هو.
2: اللي هو كرواتيا غنى.
1: اي. مين بواحد هكا ولا اثنين بواحد هنا. فبرشا تغيرات البارح وبرشا تقلبات سواء في النتائج ولا.
0: البارح قلت كيفاش؟
1: انا يعني قلت لك البارح غنى اثنين بواحد. شوية في العكس.
2: عند الحق
1: ما تبعونيش. عدلت غنى وبعد. في 83
0: كرواتيا
1: جابت الثاني. قلت لك التقلبات اللي صارت اللي معناها كي تعرف انت مع شكون مش تقابل، ولات فما برشا حسابات. وشفنا برشا منتخبات اللي لعبوا تنجم تقول بالفرمة. حتى في التغييرات نتاع اللاعبين نتاعهم الاساسيين رتحوهم، فما شكون زاد كما شفنا النرويج رتحت اغلبيه اللاعبين نتاعها ضد فرنسا، البارح زاد البرتغال،
0: الارجنتين زاد ميسي،
1: الارجنتين زاد وفازت بون عندها الايفكتيف موجود بقى. الفرحه نتاع الاردن البارح والفرحه نتاع الملك والفرحه نتاع اللاعبين بعد الهدف اللي سجلوه، انا تحس تشوف القيمه نتاع حاصل هذاك دوسي نرجعوا له بعد. بقى ما فماش البارح مفاجات. الكونغو زاد بصراحه اللي كنا معتبرينها المنتخب اللي انا وقت اللي
0: ترشح بالإسعاف
1: شنو ترشح؟ فاز على الكاميرون وفاز على نيجيريا بعد مشى
0: للمركز الجنوبي هاي
1: واحدة بلاش بعد تمديد الوقت بالإسعاف، معناها يوريك
0: العزيمة
1: والروح نتاع الملاعبين نتاع الكونغو البارح فريمون، واللي عمل السوربريز البارح المهاجم تاع بيراميدز ما يولي هكا ولا اللي جاب الهدف الثاني، كيفاش عمل هكا البيشنات الصغيره مش سجل الهدف ممتاز، التوقع نتاعو كان
0: صحيح
1: وصحيح. والمنتخب الكونغو البارح اظهر صلابه مالغريك قعد برسك 65 دقيقه لعب، معناها كيفاش مش يرجع في النتيجه ضد منتخب اللي معناها الأوزبكستان يلعبوا هما ديجا برسك أذهانهم مروحين تبقى يزون جوي لو جو حتى الآخر، تبقى العزيمة نتاع الكونغو. والبارح جمال زاد كيف كي ترى التابلو فينال تلقى 9 منتخبات إفريقية متواجدة وتونس مش موجودة، معناها وقتها تزيد هذاك تزيد توجعك أكثر وأكثر، سورتو البارح مع الجزائر اللي ترشحت وكانت نجم توفى معناها
0: فماش لعبة في الماتش هذاك، فما بعض الاتهامات المقابلة هذيك
1: كيفاش
0: التهمات؟ ما فهمتش انا.
1: معناها كان جات فما اتهامات وفما ملعوبه
0: خلينا نسيت
1: لا للذكر خلي بوتيتر اللي عندهم الميموار كورت نذكرهم
0: نمسا وقت
1: 82 شنو اللي صار؟
0: نمسا ساهمت في ان طيحت الجزائر
1: شنو ساهم المانيا؟
0: اي ما هي لعبت مع المانيا
1: اي ولكن النتيجه الوحيده جمال اللي كانت رشحها النمسا وقتها هي واحد بليش علاش خاطر الجزائر لعبت قبلها بنهار
0: ماركيت المانيا واحد وفي الموضوع
1: سجلت هدف وقعدوا من
0: المانيا
1: باسديس اي اي روبيش المهاجم روبيش هو اللي سجل الهدف نتاع المنتخب الالماني
0: حتى هذيك التو يسميوها
1: دونك خيانه العظمى
0: تو يسميوها مباراه خيخون
1: كان شوف التيتر انت مكتوب في الصحافه الالمانيه وقتها عام 82 معناته هما بيدو معناها ما حبوهاش تبقى طول تقول لي البارح تعاودت لا اني سمعت قريشي اللاعب الجزائري اللي كان موجود في المنتخب الجزائري عام 82 قبل المباراة يحط في اللاعبين الجزائريين مش يذكر فيهم في في المباراة هذيك الشهيرة يلزمكم تربحوا الأوتريش يلزمكم تلعبوا بجدية يلزمكم تترشحوا على حساب الأوتريش والمباراة البارح شفناها كيفاش تسابق وتلاحق وكملها محرز في الدقيقة وقتاش
2: 90+3
1: معناتها من المفروض المباراة منتهية
0: 90+3
1: الكرة الوحيدة اللي تلعبت في الظهر تسنترت وجاي اللاعب من الخلف بالراس سجل 3-3 فمعناها انت شفت الفرحه نتاع لي زوتريشيان البارحه معناها مش ولا واحد كان يتصور اللي معناها الاوتريش كانت ماشيه ايران في بلاصتها في لحظه كانت ايران ماشيه لهنا رجعت للطياره والاوتريش قاتت معناها راهي الكره راهي ما ترحمش راهو اللي يعطيها تعطيك دونك نتصور البارح ما فماش تلاعب لانه كان النجم محرز ما سجلش الفرصه اللي جات ويفوت 2-2 تبقى سجلها وفرحت الناس كل تبقى الفرحه نتاع الجزائريين وين اللي بعد كي شافوا الكلاسما وشافوا القرعة ما يتحوش مع اسبانيا
0: اي هذا هو هذا هو
1: هربوا من اسبانيا
0: وحتى المعلق حتى المعلق
1: مش يقابلوا سويسرا
0: حتى المعلق حفيظ الدراجي قالها معناتها في المقابلة البارح قال بيني وبينكم وقت اللي رياض محرز خرج راس وسجل هدف تمنيت وما سجلوش لكن قال الكرة هاي انصف الجزائر وقت اللي عدلت من بعد
1: شفت حسابات معناها ولاو توا كل حد يكون اللي يفيت معناها ماذا بهم من اسبانيا يعرفوا لا اسبانيا قويه
0: لونجلتير فريق راهو لابد
1: من هذا من الاول لان رشحتك
0: قلت لك البارح
1: عندها فريق الانجليز
0: عنده فريق ممتاز
1: ومدربهم مش انجليزي معناها بعد ساعات راهو
0: الماني
1: وتعرف العلاقه بين الالمان والانجليز بعد الحرب العالميه وشنو اللي صار
0: من الانجليز بالرغم من الاول قوا صعوبات لكن شفت
1: بيان سور لا عندهم مين تري بون ايكيب وهذاك معناها الأغلبية اللي من السيتي من أرسنال من اللاعبين اللي معناها
0: يلعبوا في الدوري
1: يلعبوا في البريمير ليج ويلعبوا في المستوى العالي وشكون يدربوا يدربوا عن زوج اسبانيول اللي هما زادة اللي كل اسبانيول قاعدة توا تخرج وتعطي فيك في كاليتي دو جو في ملعبية اللي معناها يمتعوك دونك نتصور اللي المنتخب الانجليزي حذاري يمشي بعيد اذا كان ما يقابلش خاطر هو بون في البول
0: معناها مش يلعب هو
1: مش يقابل لا المانيا ولا فرنسا ولا اسبانيا
0: هذوما ما عنده فرصه باش
1: يمشي
0: الى بعض الحدود
2: باش نحكيو على الارقام بعد ما تعدينا دور المجموعات دونك المرحله نتاع دور المجموعات سجلت 215 هدف في 72 مقابله معدل تهديفي تقريبا الافضل 3 بونتو في كل ماتش الجوله الاولى هي الاكثر غزاره عندها 75 بونتو منتخبات فرنسا هولندا المانيا القائمه هذه الاقوى هجوميا بعد سجل كل منتخب 10 اهداف منتخب بنما هو الوحيد اللي فشل انه يسجل حتى هدف في المونديال منتخبنا الوطني التونسي ثاني أسوأ منتخب من حيث سواء التسجيل ولا قبول الأهداف قبل 12 هدف سجل زوز أهداف أسوأ منه كان المنتخب العراقي في المونديال هذا مركز 47 عالميا تونس الدوريات الأوروبية اللي تتصدر قائمة الهدافين الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الأكثر مساهمة 46 هدف ثم الدوري الإسباني 25 هدف ثم الدوري الألماني 19 هدف ثم مجموعة الأعلى والأقل تهديف هي اللي ضمت فرنسا النرويج والسنغال أعلى معدل تهديفي فيها 27 هدف شباك نظيفة منتخب المكسيك وإسبانيا تمكنوا من إنهاء دوري المجموعات دون استقبال أي هدف وسجلت سبعة مقابلات وفات بالتعادل 0-0 بينما كانت مباراة ألمانيا كوراساو الأكثر إثارة فيها 8 أهداف 7 مقابل 1
1: شفت الاستنتاج بالنسبه لانجلترا تلعب مع الكونغو بالاستنتاج هذا يبين لك اللي راه شوف فما العمل وفما الموهبه ميسي موهبه عمره 38 سنه وراك تشوف العطاء نتاعو والفم ساكت والعمل ولا مشكل وهذاك مثال
0: يحتذى به
1: للجيل الجديد كريستيانو رونالدو بالمثابره والعمل والجهد
0: 40 سنة
1: ومازال يلعب ومسجل 952 هدف
2: 975
1: واللاعب اللي جاي من الخلف كيليان بامبي حذري منه زاد السيد هذا
0: عنده الوقت وعنده
1: سنوات لعب فالموهبه موجودة وزيد العمل والجهد وخاصة العيش نتاع اللاعبين هذوما. هك تشوف في ميسي البدن نتاعو كيف نوى رونالدو ذاك ما نحكيوش عاد على الأكل والنوم وحياته بيان سور هذوك مهم راهو هذاك سلاحك وهذاك الأدوات نتاعك اللي مش تخليك تقعد في الونيفو وهذا الإكزامبل فرابون نتاع الملاعبية اللي قاعدين يمتعوا فينا في كأس العالم الأخير هذه
2: وما نجموش يتقابلوا ميسي وكريستيانو كان إذا كان وصلوا منتخباتهم في الفينال
0: كان في النهائي باهي أي وقفة مع الموزيك ومن بعد برونوستيك المونديال اللي فيه طبعا تسابق وتلاحق مع فريق الجوهرة سبور شوفوا النتائج شوفوا ستوفيق حسنات شموره وكذلك شوفوا الجوائز نتاعنا اقعدوا معنا راجعين بعد شوية.

0: 36 دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال وقيتش نعملوا جولة في برونستيك المونديال نشوفوا طبعا الترتيب ونشوفوا خاصة يعني تكهنات توفيق زعبوب والفريق شنو عطات ونحكيوا على المقابلات طبعا البرمجة في الدور 32 تنعطيكم نقطة قانونية مهمة للمتكهنين وخاصة اللي يحبوا يلعبوا في الجو هذه برونستيك المونديال إذا مرحبا بكم في فقرة برونستيك المونديال هنيس ناخذ الترتيب ونوصلنا نتائج البارح شكون أكبر المستفيدين بل الترتيب قاعد يتغير كل نهار ونهار هو
1: بالفعل الملاحظة البارزة تراجع سوار من المرتبة الأولى إلى المركز الخامس علاش قلت لك الدرو راهو ينجم يزيد برشا نقاط
0: توفيق
1: يظل لي اتصل بها يا أخي
2: ولا لدو زلت ما اتصلتش بها
1: دونك ترجع تبعد على الصدارة تمشي المركز الخامس سوار بوغرين المركز
0: الخامس أول مرة
1: خامس أي من الأولى الخامس قلت راهي النقاط توا نقطة بحسابها دونك المرتبة الأولى لوسيم بوبكر 397 نقطة المرتبة الثانية لموسى أنور ب 393 نقطة المرتبة الثالثة حمزة مفتاح 390 نقطة المرتبة الرابعة الأنس سعيد ب 382 نقطة المرتبة الخامسة سيوار بوغرين 373 نقطة المرتبة السادسة لسيف العريبي عنده 357 نقطة المرتبة السابعة وإم محمد 350 نقطة المرتبة الثامنة المنع عبد الواحد عنده 348 نقطة المرتبة التاسعة فتحية بن سالم عنده 346 نقطة والمركز العاشر لخليفة عبد الرزاق اللي عنده 243 نقطة هذا التوب 10 في طار التشجيع
0: زادة
1: نكملوا الأربعة حتىش للمركز 15 زاوي مونيا بما أنه ترتيبي نجم يتقلب في كل لحظة مركز 11 عنده 338 نقطة ثم محمد أمين مبروك 337 نقطة خليفة نور عنده 336 نقطة مركز 14 محمد الحساني 335 نقطة ونسيم مفتاح في المركز 15 اللي عنده 216 نقطة وقبله محمد الحساني 180 نقطة خليفة نور 184 ومحمد أمين مبروك 196 نقطة
0: أخي محمد الحساني يطلعش أخو سي بشير الحساني
2: لا منصور مع الوان
0: سي محمد الحساني
2: أما كان كونك وينو زاد هبط برشا
0: كان محمد الحساني اخو سي بشير الحساني مرحبا بيه
2: مرحبا بيه
0: لا كينغ كونغ ولا شي
1: اسمه كينغ كونغ هرب على ال 15 الاولاني هو الملاحظه البارزه جمال في الدرو خاطر ولا بالكلاسمون نجموا نشوفوا الدرو كل واحد قداش زاد من نقطه مثلا وسيم بوبكر علاش الاول عنده 216 نقطه مدرو من واحدة من 397 نقطة عنده مدرو 216 وكما شوفوا زاد حتى في المراكز الأخيرة كما نسيم مفتاح مدرو عنده 216 وعنده في التوتال 333 ومحمد الحساني عنده 180 مدرو 335 نقطة في التوتال وخليفة نور عنده 184 مدرو 336 ومحمد أمين مبروك 196 مدرو 337 في التوتال
0: فقط نحب نذكر احنا تو دخلنا الدور 16 يعني الأدوار الإقصائية في الأدوار الإقصائية باش نفهموا القانون راهو التكهن يكون على 120 دقيقة على 120 دقيقة مش 90 120 دقيقة طبعا ركلات الترجيح وغير هذيك لا أما تكهنوا على 120 دقيقة باش تبدأ الأمور واضحة دونك عطينا البرنامج هنيس فما مقابلات طبعا أكيد مطروحة للتكهن
1: بالفعل
0: لكن ذكر راهو 120 دقيقة مش 90 دقيقة بربي باش تبدأ معلومة واضحة 120 دقيقة اللي باش يتكهنوا خاصة كامل فريق جوهرة سبور
1: نبداو بالمقابلة الأولى اللي باش تكون الليلة كندا جنوب أفريقيا نذكروا بها غدوة زوز مقابلات البرازيل جابون ألمانيا الباراغواي نهار الثلاث ثلاثة مقابلات المغرب هولندا الكوت ديفوار النرويج فرنسا السويد نهار الأربعاء ثلاثة مقابلات المكسيك الإكواتور إنجلترا كونغو ديمقراطية بلجيكا السنغال نهار الخميس زوز مقابلات أمريكا البوسنة إسبانيا النمسا نهار الجمعة أربع مقابلات البرتغال كرواتيا سويسرا الجزائر أستراليا مصر الأرجنتين الكاب فير ونهار السبت ختام الدور هذا بمباراة واحدة كولومبيا غانا
0: إذا نذكر التكهن على 120 دقيقة خلينا نبدأ بالمقابلات اللي باش تلعب اليوم وغدوة
1: اليوم خلينا نبدأ بكندا جنوب أفريقيا
0: توفيق شنو لعبت أنت؟
2: عشان كاينو تبرانتا جمال
1: واقفة نفس عدد النقاط
2: ما تخرج عندي ثلاثة أيام قاعد نربح غريبة
0: تربح كيفاش تربح؟
2: شنو كيفاش نربح؟
1: يظهر لي سكور تحط فيهم مقلوبين
2: لا مش مقلوبين
0: لا ثبت
2: لا فما حاجة تو نعاود نشوف مع
0: فاهم
2: شوف شنو الحكاية بتاع
0: شنو شوف بربي شوف شوف عنده شوف
2: عنده شوف عنده شوف عنده شوف
1: كندا جنوب أفريقيا
2: كندا جنوب أفريقيا كندا الفريق المنظم اي هي الفريق المنظم يلعب خارج ارضه هذه
0: في لوس انجلوس
2: اي سيتون بريمير معناها فريق ينظم كاس عالم على ارضه ويقروحوا يتنقل لوس انجلوس مش يقابل فريق جنوب افريقيا اللي بالنسبه لي هو انا حدث عالمي ومهم بالنسبه لي ان وصل اترشح لل 16 الدور 16 فاعتقد منتخب الكندا فريق ممتاز هجوميا عنده عناصر سريعه جدا وفهم اغلب لاعبين يلعبوا زاد وينشتو في اوروبا في عده فرق ممتازه فريق جنوب افريقيا شفناهم زاد كيف كيف قادرين من شي يعملوا لك انا اداء ممتاز كما قادرين يباس اكوتي دو ماتش ف نحط ثاني كندا تفوز 2-1
0: كندا تفوز 2-1
1: باهي غدوه زوز مقابلات البرازيل جابون نبداو به
2: البرازيل جابون هذا انا كما تقول انت كومباك لانه في مباراه الوديه الفريق البرازيل كان فايز على اليابان 2-0 ورجعت اليابان فازت 3-2 مباراه وديه ما عندهاش مده هذه مباراه معناها خروج المغلوب ف شفنا البرازيل وشفنا الاداء نتاعهم بدا يتحسن بدا يرتفع خاصه هجوميا فاعتقد مع اليابانيين زاد اللي
0: قد السكور حتى النتيجه
2: سكور 2-1 برازيل بعد تمديد
0: الوقت 2-1 برازيل
1: المانيا الباراغواي
2: الالمان المونديسو بصراحه ما
0: تفكر والله برشا يقولوا عنده فريق كوي راهو
2: ولكن فاجئوني
0: يقول لك راهو جدد الفريق برشا عناصر ممتازه في الفريق هذا
2: هذاك هم اللي يلعبوا في البايرن واللي يلعبوا في دورتموند و
0: ليفركوزن
2: بقى الحارس اللي نوير اللي كنا نشوفه
0: نقطه ضعف
2: انا اصلناش توا لي تان كو يفا بروندر سا روتريت بقى قاعد يقبل في اهداف ما نقولش سهله ما اسابورتي فاعتقد اللي الباراغواي زاد كيف كيف شفناها وشفنا الاداء نتاعها اعتقد 2-1 لالمانيا بعد تمديد الوقت
0: باهي واضح هاي سيدي خذوا السكور هذوما
2: رد بالكم تبعوني
1: وجنبهم
0: نذكر اللي طبعا نذكروا الناس اللي كيفاش يحبوا اللي يحبوا يدخلوا ربما معنا في اللعبه هذه شنو يلزمهم؟
1: يدخلوا الباج نتاع السبور جوهر اف ام يلقوا الببليكاسيون يبارتاجيوها يحطوا جيم ويبعثوا يعملوا زاد سكان

0: يعني السبونسور نتاعنا اللي بيوفروا لكم كادوات كبيره في نهايه المونديال.
1: بونوستيك المونديال بمساهمه ويند اير بي، منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه، فيه كل ما يتعلق بالارهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز. فريخة كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سورجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.

0: 44 دقيقة نواصل معكم في الفقرة الأخيرة في استوديو المونديال وراديو سبور نهار الأحد طبعا مع كامل فريق الرياضة. استفيق شنو رايك نهزك إلى بطولة البرو ليغا اللي نتابعوا فيها احنا طبعا على جورة فيهم
1: حتى
0: الفيديوهات وصلوا للأدوار النصف النهائي والأدوار النهائي. نحكي على برو ليغ سوسة هذا فما برو ليغ تونس برو ليغ سوسة هذاك علاش نمشيو نحكيو على البرو ليغ. وحاضر حاضر بحضرنا رامي بوقديدة. رامي أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي جمال ومرحبا كل المستمعين مشاهدي جوهر فام.
0: إذا البارح يظهر لي كان الموعد مع
2: البارح أسدل الستار على أدوار النصف النهائية بالنسبة للبرو ليغ سوسة. عرفنا الأطراف الدور النهائي بالنسبة لمسابقة الكأس وبالنسبة لمسابقة بلاي أوف. نبدأ نعطيو النتائج نتاع الأدوار النصف النهائية بالنسبة لمسابقة الكأس. إلى نقوى فريق ليوبي ترشح على حساب الاستي بي انتصر في اللقاء الذهاب 2-0 وفي اللقاء الإياب 2-0. في اللقاء الثاني كان فما لقاء شيق الحقيقة بين دراكس ماير بي وبين السن اس اس انه في البارح على نتيجة 4-4 بفضل انتصار دراكس ماير بي في اللقاء الذهاب بخماسية مقابل الهدف. خلينا نقولوا ان دراكس ماير بي هي اللي ترشحت وضمن الترشح بفضل لقاء الذهاب.
1: السن اس اس خرجت
2: سين اساس والاستي بي غادرت المسابقه.
0: عنده مشكله في الكارني.
2: مش مشكله تشوفوا حل
0: هو في باله مش يحضر الفينال مش يمشي يطرح مشكلته على
2: لا ما
0: على
2: سين اساس في
1: البلاس سين ار بي ثاني خاتي ماني سين اساس.
2: نمشيو المجموعة
0: قد يشاهدوا في الفيديو طبعا البارح اللي يمنوا فهمي سعيد البارح في مواكبة للجولة دونك النجم ونحكيه.
2: نمشيو المجموعة البلايوف في اللقاء الأول اللي كان دار بين فريق جيلي ودراكس ماير آ. في اللقاء الذهاب كان نتيجة 3-3. في اللقاء الإياب كان فوز الفريق دراكس ماير 2-0 على جيلي وترشح دراكس ماير آ للنهائي. في اللقاء الآخر كان فما فيجي موتور ضد مغازان جينيرال. في اللقاء الذهاب كان فوز الفيجي موتور 7-4 بفضل الفوز هذا تحقق الترشح للدور النهائي لانه في اللقاء الاياب كان الانتصار الام جي بنتيجه 3-1 بحكم فارق الاهداف المقبوله والمدفوعه. سي توفيق تترشح فريق جيني الفيجي اللي كان انتصر بفارق 3 أهداف في الذهاب وفي فارق في العوده انتصر فريق ام جي بفارق 2 فقط. هنا يعطينا الادوار النهائيه شتكون بين لي بي ودراكس ماير بي بالنسبة لمسابقة الكأس وبالنسبة لمسابقة بلاي أوف شي تكون اللي هي البطولة شي تكون بين فيجي وبين دراكس ماير آ.
0: نحبوا نحكيوا شوية على الفرق البارزة موجودة
2: فرق ما بعدش نعطيوا طريق لوصول كل فريق للنهائي وش نعطيوا شوية أرقام لما الأرقام ما تكذبش اللي هما كانوا أحسن فرق وصلت للأدوار النهائية.
1: لا ولا عنده ريكروتمونات من الأول هاك تشوف دراكس من الأول بدات نتائج طيبة هاكي فيناليست والفيجي زادك
2: الفيجي كان نفس الشيء والحقيقة هنا يحققكم سي توفيق فارق العنصر اللاعبين عدد اللاعبين. اليوم أمس في لقاءات لاحظنا أنه الامجي والجيلي ما عندهمش بنك خلى دراكس ماير تكون في طريق الحقيقة مع السخانة مع كذا مع التغييرات كانوا أسهم أكثر حضور
1: هزيمة مركزان جنرال واضحة
2: نقص العناصر
1: البنك
2: الحقيقة فما قبل ما نتعداو باش نحكيو على الأدوار النهائية وعلى الفرق كيفاش وصلت للأدوار النهائية فما تصويرة مهمة على الأخر البارح جبدت انتباهي الحقيقة هي باش تبين انه الأجواء كيفاش تكون بين في داخل الفرق وكيفاش تكون الكورة تخلي العلاقة ممتازة بين العمال. يعني البروليك خلات العمال يقبلوا لبعضهم وتكون علاقة ممتازة. هو البارح سي سفيان كان رجل المقابلة بين فيجي موتور وام جي وكان نحمل زي
0: قميص
2: متاع زميله حلمي عبودة إلا للأسف
0: قدمنا الصورة
2: للأسف تم تشخيص إصابته بالأربطة المتقاطعة في لقاء نصف النهائي الذهاب. نتمنى له عودة سريعة إلى الميادين
0: كل التضامن ان شاء الله لاباس ان شاء الله يرجع في
2: نسال الله ان يشفيه. والحقيقه هو هذه الصوره عجبتنا لانه باش
0: تضامن
2: توري روح الكوره كيفاش تقرب الناس بين بعض
1: هذيك العلاقه. شوف الهدف منه هذا الكل بقطع نظر عن النتائج العلاقه بين العمال نتاع الشركات الكل نتاع معناها المشاركين في الدوره هذه. ويا ريت يا ريت فما شركات اللي السنه هذه ما شاركوش كي يشوفوا الاشياء هذه ويشوفوا الجو هذا كله، اكيد السنه الجايه مش تلقاو صعوبات، مش تعاودوا علاش لا.
2: وان شاء الله هذا الموضوع نحكيو فيه في اخر
1: الموسم ان شاء الله.
0: فرصه فريق لازم يشارك
1: استفيق. انا فريق عندك فريق انت
2: انا شفت عندكم فريق الحقيقه.
1: لا فريقنا
2: لا فما فريق في ليستاونت نجم تكون منافسين.
1: عندنا راس حربه تضرب لنا وقفه الجمعيه وسافر وخلنا كاك.
0: ما نجموش نجيبوا راس حربه اخرى.
1: لازمنا ريكروتمونات ولازمنا
0: لا نحضروا روحنا
1: لا نحضروا روحنا نجموا نعملوا تيجي سورتو تو اللي بريد تشوف
2: جو الحقيقه تو عنصر معانا في
1: المهم علاش لا
2: لازم يكون مشارك.
0: نشوفهم على الاداره نطرحوا الفكره هذه علاش لا
2: ان شاء الله ان شاء الله. نمشيو تو تاريخ الوصول للنهائي. نبداو بدراكس ماير بي، نبداو بفرق الكاس. دراكس ماير بي فاز في 5 لقاءات وتعادل في 2 لقاءات ولم يعرف طعم الهزيمه في كامل الموسم. هذا علاش قلت لك الارقام ما تكذبش الحقيقه. بالنسبه لفريق بي فاز في 4 لقاءات وانهزم في لقاء وحيد اذا كان ضد دراكس ماير بي. يعني الماتش النهائي يكون ريفونش بالنسبه لي بي ولا شي يكون ليبي ولا شي يكون مواصل التألق بالنسبه لدراكس ماير وتحقيق اللقب.
0: اي وانت ايش اللي جابها عندك؟
2: لا
0: ما تحبش الكاس.
2: لا
0: لا
2: لا لا
0: احنا نقولوا
2: نتمنى حظ موفق لكلا الفريقين وبالتوفيق للجميع.
0: ذكرنا الموعد يوم السبت القادم.
2: يوم السبت القادم ان شاء الله يكون لقاء الكاس على الساعه 5. لقاء الكاس يكون على الساعه 5 بملعب ارينا.
0: ولا والبطوله.
2: والبطوله شيكون على الساعه 6:30. وبعدها شتكون ان شاء الله حفله نهايه الموسم وندعو الناس كل باش تجي تحضر معنا. شكون حفل ان شاء الله في مستوى عالي ومستوى عالي جدا.
0: فيه شويه اكل خد سي توفيق
2: كمان. سي توفيق باذن الله شيكون ضيف ضيف شرف نتاعنا. باش يكون موجود فيه كل شيء بالطبيعه.
0: واضح الاجواء كل. لا الحقيقه هي اجواء تاع 66 كيف ان شاء الله بالتوفيق.
1: فرصه رامي. فرصه فرصه للعائلات حتى
0: جميعا. كلمه الختام
2: نتعداو تو للفريقين نتاع البلاي اوف نحكيو كيفاش وصلوا للنهائي. زوز فرق عملت 7 انتصارات وزوز تعادلات وزوز هزايم. الفرقين هذوما كانوا مع بعضهم سي توفيق في المجموعه الاولى معناتها في المرحله الاولى من البطوله وكانوا ضد بعضهم زاد في المرحله تاع البلاي اوف. يعني دار بيناتهم 3 لقاءات على كامل الموسم. كل فريق حقق فوز وكان بيناتهم لقاء تعادل.
1: شكون
2: هذوما بالنسبه لنا دراكس ماير والفيجي موتور هذوما مرحله البطوله. دراكس ماير حقق الفوز على الفيجي موتور في مرحله التتويج وفي مرحله المرحله الاولى من البطوله كان الفيجي موتور هو اللي حقق الفوز على دراكس ماير وكان بيناتهم تعادل في مرحله الذهاب بالنسبه لمرحله التتويج. هذا لقاء متعادل متعادلين معناتها في الفرق دراكس ماير والفيجي موتور كان بيناتهم 3 لقاءات كان انتصار وانتصار وتعادل ونتمنى لهم حظ موفق النهائي. نشوفوا شكون شي ترشح
0: ان شاء الله
2: شكون شي يحمل اللقب. حسب رايك سي توفيق شكون ترى انت يقرب للقب؟ حسب ما شفتك وشفت
0: حسب الارقام
2: حسب اللاعبين وشفت انت ذاتكم بكري حكيت على دراكس ماير قلت
1: الفريق هذا هو اللي قاعد
0: بصراحة. هو اللي هو البارز
1: يمكن تبقى الفوز على
0: المفاجات
1: الصعبه ربح الواحد ربح البي سي معناته برانسيب طريق مفتوح.
0: أربع الفلوس
2: احنا نتمنى الفوز لكل الفريقين والاجدر
1: صح عليك ميداليات واعطيهم كوب مزيانه
2: خلي الناس كل تفرح طبعا طبعا طبعا
1: نهايه موسم يكون وهذا راهي بدايه والسنه الجايه مش يكون
2: ان شاء الله
1: اقوى واكبر
2: ان شاء الله. بالنسبه للنهائي البطوله شيكون ان شاء الله نهار السبت القادم 6:30 6:30 مساء بملعب ارينا. سي جمال نحب في اليوم نشكر الحقيقه فريق الاس اس اس كاز اس اس كا ايفنت فريق الديجيتال اللي كان معنا في موسم كامل امن كل الصور وامن كل الفيديوهات. فريق اللوجيستي نحب نشكر زاد المصور الخلوق رياض السافي على تامينه كل الصور وكان طيله الموسم معنا. ونحب نشكر جوهر فام نحب نشكر سبورتاك اللي هو كان سبونسور نتاعنا ونحبوا نشكر الكيني سواء نحبوا نشكر الملعب أمانة والقائمين عليه اللي كان سي يوسف وسي مراد الحقيقة كانوا وفرونا كل ظروف النجاح هذا الموسم. وما ننساوش الحكام اللي كان هما عنصر فاعل في نجاح هذا الموسم. نتمنى إن شاء الله الدور النهائي يدور في روح رياضية نتمنى تتويج للأفضل ونتمنى إن شاء الله تكون حفلة ممتازة وممتازة جدا تعبر على قيمة بوليكسوس.
0: شكرا، ان شاء الله بالتوفيق، احنا تكونوا حاضرين ان شاء الله في الدور النهائي. شكرا لك توفيق زابوك. شكرا رامي بوقديده، تحيات كامل الفريق، يعطيكم الصحه، نتقابلوا في استوديو المونديال غدوه انطلاقا من الاربعه.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. بعد حريق سوق سيد عبد السلام، وزارة الداخلية تؤكد فتح تحقيق لتحديد الأسباب. غدا انطلاق دورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000. ومصرع 11 شخصا إثر تحطم طائرة مدنية للقفز بالمظلات شرق فرنسا. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة الداخلية تفيد في بلاغ لها اليوم بأن الوحدات الأمنية تتولى حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق الذي اندلع صباح اليوم بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، مشيرة إلى أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، وكان عثر أعوان الحماية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. هذا وكانت رجحت مصادر متطابقة في وقت سابق اليوم أن جثة الشخص المتوفى تعود إلى أحد أصحاب المحلات التجارية بسوق سيدي عبد السلام، وقال مسؤول محلي إن السوق احترقت بالكامل، ورجح أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود السادسة صباحا. وحدات منطقة الحرس الوطني بطبربة تتمكن بالتنسيق مع أعوان مركز الحرس الوطني بالجهة ليلة البارحة من ضبط 5 أشخاص بصدد النبش عن الأثار بأحدى المناطق الريفية بمعتمدية طبربة، وحجز معدات تستعمل في الحفر، إلى جانب مخططات ومبلغ مالي وفق ما أفاد به اليوم مصدر أمني، مضيفا أن النيابة العمومية بمنوبة أذنت لفرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بطبربة بفتح بحث في شبهة تكوين وفاق قصد النبش عن الآثار والكنوز، ومواصلة الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضية. هذا وبينت الأبحاث الأولية أن الوحدات الأمنية تفطنت إلى العملية وألقت القبض على المشتبه بهم على عين المكان، وهم أصلوا ولاية مجاورة، من بينهم شخص محل تتبع في قضية ذات صبغة إرهابية، كما تم حجز السيارة التي كانوا يستغلونها إلى جانب معدات الحفر والنبش والمخططات التي كانت بحوزتهم. ولا تزال الأبحاث متواصلة بإشراف النيابة العمومية في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المشتبه بهم على أنظار القضاء. شأن التربوي، غدا تنطلق امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000، وتأجل إلى هذه الدورة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويلية والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية. وكانت بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. التقرير العالمي للمخدرات لعام 26 و2000 الصادر هذا الأسبوع عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يفيد بأن الكوكايين قد اخترق أسواق البيع بالتجزئة في شمال إفريقيا، فيما انتقل جزء من عمليات تصنيع الكبتاغون إلى بلدان في المنطقة عقب تفكيك مختبرات إنتاج هذا المخدر في سوريا أواخر عام 24 و2000. وجاء في التقرير أن شمال إفريقيا لا تزال إلى جانب غرب إفريقيا تمثل نقاط عبور مهمة لكميات الكوكايين المتجهة إلى أوروبا. هذا ولفت التقرير الأممي إلى وجود مؤشرات على تعاطي هذا المخدر في بعض بلدان شمال إفريقيا بعد أن كانت بلدان شبه الجزيرة العربية تمثل أسواق الاستهلاك الرئيسية للكبتاغون، وحذر المكتب من أن شبكات التجارة بالمخدرات باتت تعتمد في أنشطتها بشكل متزايد على الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك المسيرات الجوية والمسيرات تحت الماء. هذا وقدر المكتب الأممي عدد متعاطي المخدرات في العالم عام 24 و2000 بنحو 331 مليون شخص، لافتا إلى أن القنبة ظل أكثر المواد المخدرة استخداما بنحو 256 مليون متعاط، يليه المواد الأفيونية ب 63 مليونا، والكوكايين ب 25 مليونا، ثم الإكستازي ب 21 مليونا. وذكر بأن نحو نصف مليون شخص في العالم لقوا حتفهم سنة 23 و2000 جراء تعاطي المخدرات بزيادة ب 29% مقارنة بالعقد السابق، تعزى جزئيا إلى النمو السكاني. في فرنسا مصرع 11 شخصا إثر تحطم طائرة مدنية قرب مدينة نانسي في شرق البلاد، ومحافظ المنطقة الذي زار موقع الحادث يوضح في مؤتمر صحفي أن ضحايا هم الطيار وخمسة مدربين وخمسة طلاب ممرضين يعملون لحسابهم الخاص، والطائرة تابعة لمدرسة لتعليم القفز بالمظلات. وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن جيش الاحتلال سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشددا على أن ضمان أمن شمال الأراضي المحتلة لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد ارتفعت إلى 4247 شهيدا منذ 2 مارس الماضية. في قطاع غزة، وزارة الصحة تحذر من تداعيات صحية خطيرة بعد توقف نحو نصف أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، في حين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار وأشنت هجمات جديدة أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين. ختاما، وزارة الداخلية القطرية تعلن اليوم عن مقتل مواطن قطري متأثرا بجروحه جراء شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وذلك بعد فقدان قارب كان يقله وشخصا آخر، موضحة الوزارة أن الشخص الثاني أصيب، مضيفة أنها عثرت فجر اليوم على القارب المفقود.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمو دندن مع سفيان الخشين على جوهر اف ام. على جوهر اف ام. دندنة.
1: دندنة. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. سهرة الفن، سهرة الطرب، سهرة الإبداع، سهرة اللقاء مع العمالقة، مع الأغاني والروائع الخالدة تنطلق معكم من توا حتى للعشرة متاع الليل كالعادة، باش نستمتعوا بأجمل الأغاني الطربية بلقائنا بالروائع الخالدة مع الفنانين والشعراء والمطربين الكبار. تحية تصلكم من كافة فريق البرنامج اللي أمكم سهرة اليوم كالعادة، حسام ومنير في إخراج الحصن وجههم تحية، وسوفيا الخشين من قدام الميكرو. جونا رب، جونا فن، جونا تسلطين كالعادة، وكيما الله لا يقطعنا عادة بدايتنا باش تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم، ونبدأ السلطنة ونبدأ الاستمتاع. باش نرجعوا بالزمن العام 1960، غناية من تلحين رياض الصنباتي من تأليف عبد الفتاح مصطفى، غناية تغنيت عديد المرات وفي عديد المناسبات وفي عديد الحفلات، تغنيت في سينما الأوبرا، وتغنيت في حديقة الأزبكية، تغنيت في المنصورة، تغنيت في قصر النيل وغيرهم من الأماكن اللي تردد فيها هالأغنية الشهيرة والغنية كبيرة برشا. الغنية هذه في مقام العجم غنيت كوكب الشرق أم كلثوم، لسه فاكر قلبي بيدي لك أمان، من روائع كوكب الشرق أم كلثوم. نبدأ سهرتنا اليوم، خليكم معنا، هذه دندنة على جوهرة FM.

الله الله، كانت هذه غناية البداية وتسلطينة البداية في سهرة اليوم، ومازلنا باش نواصلوا معاكم وجدنا نستمتعوا بهالعشوية، خليني نقول وبداية السهرية مع النسمات الصيفية الرائعة. نسمعوا نواصلوا في نفس المقام هذا، المقام مقام العجم، مقام جميل جدا وفيه برشا انتقالات وفيه برشا روح خاصة جدا، وخاصة لما يتناولوه موسيقيين كبار. سمعنا رياض الصنباطي كيفاش ناول المقام هذا، وباش نسمعوا توا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في غنية لوردة الجزائرية. أكيد كنقولوا أنجح أغاني وردة الجزائرية مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هما برشا غنيات الحقيقة لحنلها، كيما بعمري كله حبيتك وإلا أنده عليك بالحب تجيني، من روائع محمد عبد الوهاب. اليوم اخترت لكم حاجة تحفظوها وتعرفوها في يوم وليلة، طبعا أشهر من نار على علم الغنية هذية اللي غنيتها وردة الجزائرية. خليكم تستمتعوا بمقاطع من هالأغنية هذية، ومازلنا مواصلين معكم وتبدلوش الموجة بشوي بشوي، ندخل في الجو الإيقاعي وجو الريتميك والجو الصيفي في نفس الوقت طربي بإذن الله. خليكم معنا، سهرتنا مازلت متواصلة في دندنة على جوهر FM.

0: معنا ملحم بركات الفرق ما بينك وبيني. حبيت نكمل في نفس المقام كما كنا نسمع بكري في يوم وليلة ولسه فاكر، ولكن شفتوا كيفاش التغير الإيقاعي بدأ بشوية بشوية من الحاجات يعني بين ظفرين ثقيلة كرزينة إيقاعيا وصولا إلى الحاجات الإيقاعية أكثر بنغم لي ملحم بركات، وهو خبير في أنه يجمع الجملة الإيقاعية بالجملة الطربية، وهذا اختصاص معناها يتقنه ملحم بركات. باش نواصلوا معكم مستمعينا ونواصلوا مع الأصوات الجميلة، خاصة لأنه صوت الفنان أو الفنانتين اللي مش نسمعوهم توا فنانتين كبار برشا من حيث القيمة الصوتية. عبير نعمة اللي زارتنا مؤخرا في تونس، صوت ملائكي بامتياز، صوت رهيب، صوت جميل جدا، جوستيس كبيرة برشا في في في صوتها، وتقدم معناها بأريحية كبيرة برشا، عندها انتقالات ومساحة صوتية كبيرة برشا. احنا مش نسمعوها في غنية لوردة الجزائرية وحشتوني. خليكم مع عبير نعمة، مازالت السهرة متواصلة. مش نسمع وزادة بعدها أمل ماهر في تسلطينة أخرى مع كوكب الشرق أم كلثوم، غنية أنت الحب. خليكم معانا شوية أخرى مش نتعدوا لساعتنا الثانية ونواصلوا الاستمتاع في برنامج دندنة على الدنيا وما فيها.
1: وحشتوني

الحقيقة أغاني كوكب الشرق أم كلثوم تسلطن وتعمل بها كيف وتستمتع وكيف لا، يعني كوكب الشرق وما أدراك، وخاصة الموسيقيين الكبار والملحنين الكبار اللي معناها حطوا هالأغاني هذية وأبدعوا هالأغاني هذية. أنت الحب روائع موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب، وش نواصله مع الروائع الخالدة ومع كوكب الشرق أم كلثوم في الأغاني متاحة. نغم كي نقول لكم مش مشهور، أكثر من مشهور، يظل الناس كل ما فهمش كل ما يعرفش غنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم. طبعا العبقري بلي حمدي ما رضيبش اسمعها بصوت الفنانة مي فاروق. خليكم تستمتعوا بصوت مي فاروق ألف ليلة وليلة، وما نسيتش الأصوات التونسية وش نسمعوا صوت تونسي ونحب نترحم عليه بالمناسبة، الله يرحمها منيرة حمدي اللي كانت تؤدي بصوتها وبنبرتها الخاصة بكل البحة اللي كانت في صوتها الجميلة وكل رونق الخاص اللي في صوتها، كانت تغني على طريقتها كوكب الشرق أم كلثوم وتغني طرب بصفة عامة. اخترت نسمعكم الحب كله حبيته فيك وزماني كله أنا عشت ليك بصوت منيرة حمدي. خليكم عمي فاروق ومنيرة حمدي.

الله الله تسلطينا بامتياز ومازلنا مواصلين ومازلنا باش نستمتعوا ومازلنا باش نسلطنوا مع الروائع اللي نسمعوا فيها في سهرة اليوم وكبار الفنانين وكبار الملحنين والشعراء. الحان جميلة برشا، نجاة الصغيرة، كي نقول نجاة نقول عبد الوهاب، نقول الحان عبد الوهاب، موسيقار الأجيال مرة أخرى بإبداع آخر. القريب منك بعيد هي الغنية اللي باش نسمعوها توا بصوت نجاة الصغيرة، خليكم معانا نرجع بعد نسمعوا ميادة الحناوي في أنا بعشقك، طبعا كلمات وألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي. مش نحاول شوية يعني، كنا في هوكا تنقيلة بين النهاوند والرست وبعد نمشي للبياتي مع ميادة الحناوي. خليكم معنا، بدلوش الموجة، صارتنا مازلت متواصلة في دندنة على الدنيا وما فيها.

أنا باشا أكمل إياد الحناوي ومواصلين معاكم شوية أخرى باش نتقابلوا في ساعتنا الثالثة ومازلت السهرة متواصلة. وقلنا مقام البياتي خنكملوا في مقام البياتي ومازلنا باش نواصلوا مع بلي حمدي، واحدة أخرى من إبداعاته واحدة أخرى من نجاحاته للعندليب المرة هذه عبد الحليم حافظ، ولكن بالصوت التونسي. وكما قلت ما ننساش الأصوات التونسية، صابر الرباعي اللي أدي أغنية جان الهوى. خليكم معنا، سهرتنا مازلت متواصلة، نرجع لكم بعد موجز الأخبار متاع التسعة ومازلنا باش نستمتعوا بالطرب، خاطر شوية أخرى باش تكون عنا غناية قمقومة ياسر، إن كنت ناسي أفكرك لهدى سلطان وتسلطينا ولا أروع بالأعمال الموسيقية الطربية في ساعتنا الثالثة في سهرتنا على الدنيا وما فيها.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس اليوم، سجل استمرار ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع مع عزوف ملحوظ من قبل فئة الشباب. وأوضح المرصد في بلاغ أصدره هذا المساء أن ملاحظيه الذين واكبوا العملية الانتخابية بجميع مراكز الاقتراع رصدوا أيضا عدم تهيئة بعض مكاتب الاقتراع بما ييسر نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب محدودية حضور هذه الفئة. وفي المقابل أفاد المرصد بأن جميع مراكز ومكاتب الاقتراع والبلغ عددها 17 مركزا أغلقت في التوقيت المحدد دون تسجيل أي استثناءات لتنطلق إثر ذلك عملية الفرز. وأشار مرصد شاهد إلى أنه تابع سير العملية الانتخابية على امتداد كامل اليوم عبر قاعة العمل العمليات المركزية، وذلك في إطار رصد مختلف مراحل الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية. تمكنت فرق الأطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع عون الغابات وعدد من المتطوعين هذا المساء من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمدية تبرقة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأضاف ذات المصدر أن فرق الأطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. من جهته أوضح ولي جندوبة طيب دريدي تحول إلى مكان الحريق لمتابعة عمليات التدخل فيما باشرت وحدات الحرس الوطني تحقيقا لتحديد أسباب اندلاع الحريق. هذا ولا تزال فرق الحماية المدنية تواصل عملية التبريد توقيا من تجدد اشتعال النيران وفق ذات المصدر. دوليا تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان أمن البلاد ومجاهدة التحديات في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا. والسلطات الصحية في فرنسا تعلن اليوم عن إحصاء وفاة ما لا يقل عن 1000 شخص على عن مستوى المعتاد منذ الأربعاء بسبب الحرارة التي خنقت البلاد لأيام مع مستويات تخطت أحيانا 40 درجة مئوية في مناطق كثيرة. وحذرت السلطات الصحية من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تتراوح درجات الحرارة بجل مناطق البلاد بين 25 و30 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي وفق ما فاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: لبث وكالة جوهر اف ام 73 24 3000.
3: بيست اوف.
4: عسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نهني حفيدي بالباك وإن شاء الله كل عام وهي في التفوق، وإن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل وربي معاهم، ونهدي لهم أغنية عبد الحليم حياة قلبي وفراح.
3: عقدام يا جور، حبيت نهني للناشحين في البكالوريا، ان شاء الله ربي معهم بالنجاح والتوفيق، ولا منشحوش كنترول، ان شاء الله حظ اوفر. زاد يا ربي ان شاء الله تونس دي فرحانه، ان شاء الله الا تعب ولا قري ولا شقي، ربي ينجحهم. ولا متخرجين اذا كنتي ان شاء الله يقعوا خدمه، لان زي نقولوا الدوله اذا خدموهم هذوما اللي قعدوا 5 سنين. بالنسبه للباك حتى كان قبل الباك، كان قبل بالزغاريت وبالحفال ريري وجو كبير.
5: اول بنوك مقرفه بالله، جاء وقت الشهريه بالضبط تعملها بالعالي يعني بشري، ناس كل تقعد مغرف حق معاهم يودي يخطوا شويه وفاش ياخذوا 3 ملايين ونص ولا 5 ملايين ولا 4 شويه عليهم. يا متقاعدين اجدوا فلوسكم البنوك وحلوا في البريد، او الجو بريد يعطيهم الفلوس للمتقاعدين. يوقع البنك ايش نعملوا بها؟
6: السلام عليكم جوهر افهم. بالله الله هذا نتاع الادارات هذه نحب نروح وين باش توصل. تصور تو سيرفيس دي مين نتاع سوسه، نتاع حمام سوسه، نمشيو تو الجو 11 غير درجه تم، يقول لك الماكينه سكرت، ما عادش نخبروا حتى شيء، ما عادش نخبروا برا اخر ماضي ساعه ونص، ما عندناش مين شنو الحكايه. تو الادارات مازلنا تو متخلفين للدرجه، مازلنا تو يستعبدوا فينا، ما فهمتش معناها الاداره تسكر في بلايص اخرى تسكر نص نهار ونص، واخر ماضي ساعه ونص، اش معناها يجيك 11 ويقول لك اخويا سكرت شيء.
7: ولاية الكيف تستغيث، أو بالأحرى جبال كبوش يستغيث. علاش احنا في 2026 في التكنولوجيا والتطور والتقدم، ولاية من ولايات تونس أو بالأحرى منطقة من مناطق تونس تستغيث بعدم وجود الماء الصالح للشراب لأكثر من سنوات، في التوقيت الحالي لأكثر من جمعة أو جمعتين. في 2026 عباد مازال تجيب في الماء على ظهرها وعلى الدين، ومرأة ولا راجل عمرهم في 57 سنة مازالوا يجيبوا في البادل الماء، حتى البهايم اللي يجيبوا عليهم في الماء باش تموت من العطش.
8: جوا اف ام مرحبا بكم، ربي يبارك لكم في المجهودات اللي تديروها. ربي اي نحب نتوجه برساله لكل من عنده سلطه، كل من عنده سلطه من بعيد او قريب، انتصاب فوضوي في الطرقات، راهو اختر على العباد، راهو لهذا معناها عنده بوتيك يطلع الدش نتاعو لبرا، سواء مواد بلاستيكيه سواء مواد تنظيف سواء خنين يحطوا فيهم من برا على التروتوارات، وهذا مش مخفي ظاهر للعيان، قاعد يشوف فيه الكبير والصغير.

لكم مستمعينا تسلطينة كبيرة، تسلطينة جميلة. هدى سلطان، إن كنت ناسي أفكرك، الموسيقيين يعرفوا القيمة الموسيقية متاع الغنية هذه والقيمة الفنية متاع الغنية هذه والقيمة الطربية لمقام الرست وللصوت الجميل طبعا هدى سلطان واللحن الرائع للأغنية اللي كنا نسمع فيها. باش نواصلوا مع الأغاني الطربية هذه، باش نمشي الربريز ممتازة للصوت الفلسطيني دلال أبو آمنة اللي غنيت في تونس وصوت فيها اللون الطربي وتغني اللون الطربي. اخترت أنها تغني لليلى مراد، حيرانة ليه بين القلوب، غنية جميلة ياسر. حين حبيت نكمل في الجو المقامي لمقام الرست، خليكم معنا شوية أخرى باش ندخلوا في الإيقاعات ونحركوا شوية الجو، دونك ما تبدلوش الموجة، خليكم صاهرين معنا في دندنة على الدنيا وما فيها.

0: بعد اتصلتينا هذه المواصلين معكم ومستمعينا ومزلنا نصلتنوا ومزلنا نستمتعوا في الجو الطربي هذايا بامتياز في دندنة على جوهر اف ام. الأغنية الموالية للعندليب عبد الحليم حافظ وروائع مرة أخرى بليغ حمدي، لكن حبيت الأغنية تكون فيها جانب إيقاعي مرة هذه، اخترت لكم أي دمعة حزن لا. في الظاهر أنه الأغنية تبدأ رزينة، ولكن من بعد أنا متأكد أنكم مش تتفاعلوا معها ومتأكد أنكم مش تصفقوا معها وبش تدندنوا معها كما يقولوها، وبش تبدأ تغني معها وتتحرك مع الأغنية هذه، وهذه خاصية من خاصية بليغ حمدي في التلحين، يحرك المشاعر أينما كانت كما يقولوها، ويعرف بطريقته كيفاش يحرك المشاعر. أي دمعة حزن لا عند ليب عبد الحليم حافظ.
1: أي دمعة حزن لا لا لا لا

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

الله الله، ونواصلوا ونواصلوا ونواصلوا مستمعينا مع السيكا، ونواصلوا مع المقام الجميل اللي كنا نسمع فيه. أكيد تحركتوا مع الغنية هذه، وبش نواصلوا الحركة.

وبش نواصلوا الاستمتاع ونواصلوا السلطنة. فايزة أحمد بيت العز يا بتنا، ومرة أخرى لقائنا مع الموجي، ومرة أخرى مع صوت جميل جدا فايزة أحمد ونغم جميل جدا ولحن ولا أروع لموسيقار كبير اسمه محمد الموجي. ونواصلوا مع السيكا أيضا لعشاق فريد الأطرش الموسيقار الكبير، اختار لكم أغنية في السيكا لفريد الأطرش يا أبو ضحكة جنان مليانة حنان، إن شاء الله ربي ديما فتح فوجوكم وديما تضحكوا وديما شيخين وديما فرحانين. يلا خليكم على الأنغام، خليكم مع فايزة أحمد وفريد الأطرش.

شاء الله قلوبكم ديما مليانة حنان وديما وجوهكم مبتسمة وديما فرحانين مستمعين الأعزاء. هكا نكون وصلنا نهاية رحلتنا الموسيقية لليوم 28 جوان تقريبا الموسم متاع عودة مواطنينا بالخارج قرب، وناس كله بدأت تجيل تونس وتروح وتشم ريحة البلاد كما قال الجاموسي الله يرحمه، ريحة البلاد يابا فل وياسمين يابا يابا. أنا اخترت لكم أغنية نفوي بها حلقتنا لليوم، موعدنا أرضك يا بلدنا بصوت الفنانة أمينة فاخت، على أمل اللقاء بكم مستمعينا في الشبكة الصيفية اللي بتنطلق معاكم على قريب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله صيف تعديو وتتفرهدوا، وإن شاء الله بون فاكانس للناس الكل، وإن شاء الله ديما فرحانين، وإلى اللقاء.

0: Тушкур уже топ. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية 26 و2000، ودعا في بلاغ له اليوم إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. وأوضح السجل الوطني للمؤسسات أنه خصص تطبيقة بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقد خصص تطبيقة هويتي، وهي تطبيقة مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. وكان السجل الوطني للمؤسسات قد أفاد يوم 19 مايو 2020 بأنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكترونية الحصري بداية من غرة جويليا، فقد أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن إطلاق أول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي، وذلك بميناء جيم بجزيرة جربة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويمثل هذا المشروع خطوة نوعية في اتجاه إزالة الكربون من قطاع الصيد الحرفي وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية ومجابهة التغيرات المناخية. وأكد القائمون على المبادرة أن هذه التجربة لا تقتصر فقط على تغيير تقني في تجهيزات القوارب، بل تعد استثمار في مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم بحر أنظف وأكثر صحة وتقليص مستويات التلوث البحري وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التحديات البيئية. ومن أخبار العالم الآن، تولت الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الرابع على التوالي، رغم اتفاق الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري على إنهاء الحرب. واستهدفت إيران قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين اليوم ردا على تهديد أطلقه الرئيس دونالد ترامب بمحو القيادة الإيرانية إذا هي لم تلتزم بالاتفاق المؤقت بينهما. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Jawhara Sport avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور،
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026.

0: جولة اف ام تي في.
1: منتخبنا الوطني التونسي بعد ما كمل المونديال في المركز قبل الأخير اللي هو المركز 47، منتظر أنه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد معز الناصري يرجع غدوة صحبة نائب حسين جنيح من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر يكونوا فما زوز اجتماعات، اجتماع أول للمكتب الجامعي وبعد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة باش يكون في وسط الأسبوع المقبل للحديث وللتقييم بعد خيبة المونديال. نحكيو على المقابلات المنتظرة في الدور 16 من مونديال 2026، خاصة غدوة زوز مقابلات انطلاقا من 6 متاع العشية البرازيل تلعب ضد الجابون، 9:30 متاع الليل ألمانيا تلعب ضد الباراغواي، أولى ساعات فجر 30 جوان ماضي ساعتين متاع الفجر المغرب تلعب ضد هولندا، 6 متاع العشية كوديفوار تلعب ضد النرويج، نفس النهار نهار 3 10 متاع الليل فرنسا تلعب ضد السويد، أولى ساعات فجر الأربعاء 1 جويلية ماضي ساعتين متاع الصباح المكسيك الإكوادور، 5 متاع العشية انجلترا الكونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل بلجيكا السنغال، اولى ساعات فجر الخميس 2 جويلية فما مقابلة باش تكون ماضي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة، 8 متاع الليل إسبانيا النمسا، نهار الجمعة 3 جويلية 4 ماتشوات، البداية من نص الليل البرتغال كرواتيا، 4 متاع الصباح سويسرا الجزائر، 7 متاع العشية أستراليا مصر، و11 متاع الليل أرجنتين تلعب ضد الكافير، ونهار السبت 4 جويلية ختام الدور هذا انطلاقا ماضي ساعتين ونص متاع الفجر كولومبيا تلعب ضد المنتخب الغاني. نحكيو على المشجع الشهير لكونغو الديمقراطية ميشيل كوكا مبولادينغا الملقب بلومومبا، غاب البارح عن اللقاء التاريخي لمنتخب بلاده ضد أوزباكستان اللي تأهل من خلاله للدور 32 بسبب عدم حصوله على الفيزا، رغم أنه حضر في المكسيك لمباراة كولومبيا، من المنتظر غيابه على لقاء الدور 16 ضد أنجلترا إذا كان ما تحصلش على الفيزا. رغم إصابتهم الاتحاد الإسباني خلى كل من ويليامز وبينو في معسكر لاروخ على أمل أنهم ينجموا يشاركوا في الأدوار المقبلة من المونديال في صورة تأهل منتخب لاروخ. رايان مينديز لاعب وقائد منتخب الرأس الأخضر يخضع للتحقيق من قبل شرطة نيوزيلندا على خلفية اتهامه باغتصاب مواطنة برازيلية في استاج اللي عمله منتخب بلاده في مارس الماضي بمدينة أوكلاند. أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي قال في تصريح باش نعملوا كل ما في وسعنا للوصول لأبعد نقطة في المونديال وعلاش لا نتوجوا بها يوما ما، وقال نكونوا أول منتخب إفريقي يتوج بكأس العالم والبلاد تعيش فرحة جنونية، قال نتمنى النهار هذا ونرفع كأس العالم بصفتي الكابتن للمنتخب وتكون لحظة تاريخية لا تنسى. بعد الإقسام المونديال اتحاد الأوروغواي لكرة القدم يلغي رحلات الطيران الخاصة لعودة الملاعبية لبلادهم واعتمد عودتهم عبر رحلات منفردة. رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من المونديال، الرئيس اللي هو لي جي ميونغ وتيتر اللي تقريبا دولته كل وسائل العالمية، الرئيس يهاجم المحسوبية ويطالب بفتح تحقيق.

0: جوله اف ام تي في.
1: نحكي على الشبيبة القيروانية. اليوم كان الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للفريق. جملة الديون المتخلدة في ذمة الشبيبة بلغت حوالي 3.8 مليون دينار. كانت هذه نشرتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي النشرة ذي وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهر فيم بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهر فيم. لكم زينة الناس الكل في لمن
0: سيتي جهر سبور جهر سبور أفيك ليكيب سبور
2: جهر فيم جهر فيم جهر فيم.

كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. هيشو نغمة

0: ومتى 10 و13 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سهرية جديدة من اوكسجين، الحصة الختامية في الشبكة الشتوية، اخر موعد من اوكسجين. ان شاء الله نرجعوا معكم في المواسم الجاية، كي ان شاء الله كنا عند حسن الظن في الحصص في المواضيع اللي طرحناها كالعادة. ديما نقولوا هدفنا الإنارة وليس الإثارة. اوكسجين لطرح المواضيع الاجتماعية النفسية والجنسية. تحياتنا لكم الكل في كل بلاصة في تونس وخارج أرض الوطن. إكيب كاملة ترحب بكم، غازي خليل في الأعداد والتقديم، ونير إسماعيل في الإخراج. معنا المختصة رقم واحد دكتورة هدى صغير، بسيكولوج بسيكاناليست بسيكوثيرابوت ويبنوثيرابوت، قريبا في مناصب جديدة في مهمات جديدة زادة، وش تكون معنا إن شاء الله في الشبكة الصيفية باش نواصلوا الرحلة مع الدكتورة هدى. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا يا غازي، ومرحبا مستمعين جوهر اف ام الكل.
0: شنحوالك؟
1: صباح الحمد لله، وانت شنحوالك؟
0: لاباس
1: لاباس الحمد لله.
0: انا ديديكاس
1: اي ادم من بنزرت.
0: سلموا عليه ادم من بنزرت يسمع فينا زاده، تحيه ليه، تحيه الناس بنزرت الكل والناس اللي ساهرين معنا الليله. حصتنا زاده وموضوعنا باش يكون متنوع، موضوع ثري الليله. برشا يتسائلوا زعما الحلقه الختاميه من اوكسجين في الشبكه هذه شنو الموضوع. في الحقيقه حبيناه يكون في علاقه بالمواضيع اللي تعدت الكل واللي عملناها في الحصص السابقه الكل على وقع امتحانات دوره المراقبه في البكالوريا. فما امتحانات جامعيه، فما مناظرات، هذاك علاش الليله باش نحكيو على كل شيء تقريبا. باش نحكيو على تجاوز الصدمات، نحكيو على الاخطاء والتعلم منها، اخطاء الماضي، وكنا عملناها حصه زاده تحديد الاهداف، تحسين الاختيارات، الخدمه على تطوير الذات، الوصول للنجاح، مزيد التركيز، تقويه الذاكره، هذا الكل واكثر. معكم انتم مستمعين اللي تنجموا تتفاعلوا معنا. نحب تحيه كبيره الكريمه عمار الفنانه اللي كانت بعدنا نهار السبت، فنانتنا العزيزه ومن اروع الاصوات التونسيه محمد علي مرحبا، سونيا في النمسا مرحبا، محرزيه كيف كيف، اوفياء البرنامج، اصدقاء وصديقات البرنامج الكل. اوكسجين بدات حتى النص الليل. مرحبا زادة بالتليفونات، اذا تحبوا تشاركوا معنا تنجموا تسجلوا اساميكم 36 300 الف، ولا 73 275 800. نبدا الحصه توت سويت مع عمرو دياب، اماكن السهر الليله الساريه باش تحلى معكم في اوكسجين. نرجع لكم بعد شويه.
2: اوكسجين

0: نرجع من جديد في أكسجين. مرحبا بكم الناس. كل موضوعنا الليلة كما قلنا متنوع، موضوع فيه برشا جوانب. نبدأ بالنقطة المهمة وعلى إيقاع امتحانات دورة المراقبة لتلامذة البكالوريا. ربي ينجحكم إن شاء الله وتكونوا من الأبطال وتنجحوا. نبدأ ونحكيوا على دو نوتسيون، زوز مفاهيم، الفشل والنجاح، مع الدكتورة هدى الصغير. تفضل دكتورة.
1: شوف، الفشل والنجاح هما يبروفوك معناتها نفس احساس الخوف، الدوت، الاكسيتاسيون، الضغط العائلي. الباك ولا اي امتحان مهم، لكن ما يلخصش قيمتنا. نحن اكثر من رقم ولا نوت. برشا تعرف بعد الباك، هو الباك شنو فينالمون؟ مفتاح اللي هو باش يحل بيبان اخرى، وفي نفس الوقت هو اخر رحله اللي هي بتاع السكوندير، ومن بعد تدخل في رحله جديده اللي هي باش تخليك معناتها تتواجه للدومين اللي انت حاجتك بيه. نحكيو ديجا على العباد اللي سيخ ذاته، فماك الخوف هذاك بتاع اسكو معناتها التوجيه بتاعي صحيح، اسكو باش نخير معناتها شنو خيرة العائله ليا ولا. وهذه غلطه كبيره، على خاطر
0: العائله بالضبط
1: يفو ميو معناتها تخير توجيه اللي هو يساعدك انت باش تتحمل مسؤوليتك. من بعد ساعات ناخذوا بخاطر عباد وناخذوا التوجيه وناخذوا برايهم، لكن من بعد تقعد انت تتحمل مسؤولية بتاع غلطة اللي انت فينالمون خليت شكون يختار في بلاستك. وزيدة فما كالضغط يزم نكون فرحانة على خاطر نجحت. نحب نفكر ونذكر ناس الكل اللي موين معدل النوت هي تلخيص في الوقت هذيك بتاع الحاجات اللي انت تعلمت حفظتها شديتها، لكن ميلخصوكش انت ان طونك بيرسون. مش انت كرقم هذيك بتاع النوت، وحتى كان معناتها موصلت شخذيته سنة بتو تاخذ العام الجاي. ديما نقولها هذه للعباد اللي تجي وتبدأ في نوع من القلق ولا من الاكتئاب وقت اللي مينجحوش في اكزامان كيما الباك. راو حتى حد ما بيش يجي يسهلك نهار اخر وقت اللي تبدأ متخرج اسكو خذيت الباك من العام الاول ولا العام الثاني. حتى حد ما بيش يجي يسهل طبيب اسكو نجحت في العوام بتاعك الكل ولا اسكو عاودت عام. كل شيء مربوط بالنظرة اللي انت باش تنظر بها الاشياء. راو لتر هومان بصفة عامة وسورتو في المجتمع اللي نعيشوا فيه يقول لك معناتها كان ما نجحش على خاطر هو فاشل، سي حياتي وفات على خاطر ما خذيتش النوت اللي انا كنت ولا المعدل اللي انا كنت حشتي بيه. وفينالمون هي رحلة، والرحلة مهمة كيما الديستيناسيون. ما تنجمش توصل للهدف ما غير ما تتعدى بمراحل، والمراحل هذول لازم تقبلهم على خاطر وقت اللي تبدا تحارب وتتجاهد مع حاجه اللي انت ما تنجمش تبدلها. وان شاء الله توا معناتها فما لغات خباج بتاع الباك، وان شاء الله الكلام ذا بتاعنا الكل يوصلوا معناتها للنتيجه اللي يستحقوها والنتيجه اللي تمنيوها.
0: جوستومون فما نقطه انت زاد تكلمت عليها، انه حتى في صوره النجاح من بعد والوصول لتحقيق الاهداف، مش باش يسألوا قداش دوبلت من عام ولا عمت الباك نجحت برانسيبال ولا لا. هنا فما توا احنا مادام حكينا على دورة المراقبة، فما اللي تقام مثلا يقول لك انا طحت في ماتيريات انا قوي فيهم، انا عندي مثلا عدات في وسط العام خير من هكا، نجم نعمل بخير. يعني كيفاش نجموا نحفزوهم هذوما باش يعرفوا انه راهو مازال عندهم دي بوان فور، مازال فما امل، مازال فما فرصه باش ينجحوا. حتى اللي ما نجحوش معناها ينجم يقول لك انا تحت في دي ماتير اللي نجم نقوي روحي فيهم عام الجاي مثلا.
1: ما تنسيش اللي المعلومات اللي حفظتهم الكل اللي عرضوك الكل في اللاوعي بتاعك مسجلين، ساعات ما توصلهمش المعلومات هذو ما تلقاهمش في الوقت المناسب، لكن موجودين فيك. دونك امن اللي انت تنجم توصل لهم كلكو سوا معناتها اي حاجه اللي قريناها تفرجناها حفظناها موجوده جوست القى الثنيه باش توصل لها وتنشوفوها الثنيه باش نوصلوا لها اللي هو ما غير ستريس وما غير ضغط واكثريه الوقت هي كل المفاجأة الباك برشا عبيد كما قلت يبدأوا العام كامل عندهم ويان باهية ومن بعد في الوقت هذاك يصيروا حاجات اللي هو معناتها ماهيش نهارك نهار هذاك سي تو تو سامبلومون معناتها ما تلخصش روحك انت جوستومون تعرف روحك انت شكون وتعرف اللي الماتيغيت هذوك نحفظهم ومتمكن بهم دونك ما تلخصش روحك في معادل
0: ضغط العائلة جسمان زادا هنا يظهر لي عامل سلبي خلينا نقول مش كان العائلة حتى الانتوراج حتى الأصحاب هنا فما زادا العائلة الموسعة زادا في بعض الأحيان اللي يخليوك في معناها ظروف وفي وضعية تنجم تضيع لك تركيزك تنجم تخليك تخاف أكثر تشك في روحك أكثر
1: أكيد عنده دور كبير ياسر مع الضغط هذا اللي هو معناتها يبدا حتى قبل من التلامذة تبدا تعدي معناتها تبييض الدار ويعربنوا على الصالة ويعملوا برشا حاجات اللي هي تنجم تشجع عباد اللي تبدا متمكنه وتبدا عندها ثقه في رواحها كيما تنجم زاده تخوف عباد اللي مازالت معناتها تستنى وقتاش تعدي باش تشوف روحها معناتها قداش باش يجيبوا لكن معناتها الضغط هذا وسورتو في البلاد اللي نعيشوا فيها اللي هو فينالمون معناتها كي تعدي الباك شنية هي الفرق ما بين سومين بلوكي والباك
0: كيف كيف
1: كيف كيف سوف كو فما ان ديبلوم على فان اللي هو معناتها عليه برشا ضغط مي فينالمون معناتها التلامذة بتاعنا مستانسين بالضغط هذا من اللي هما صغار دونك كل شيء معناتها وانت كيفاش باش تقرا الاشياء وكيفاش باش تسجلها معناتها فينالمون معناتها المهم مش شنو قاعد يصير امي المهم اللي الحكايه اللي انت قاعد تحكي فيها ما بينك وبين روحك ولفات اللي انت تعطي قيمه اكثر من القيمه ولا بلاصه اكثر من بلاصه للامتحان اللي باش تعديه اسهل روحك معناتها شنو تعلمت شنو الحاجات اللي لازم نزيد نركز عليها شنو الثنيه اللي انا باش نوصل لها معناتها كلكو سوا المعدل قديش من دي فيغور وعبيد اللي نحن نعرفوه معناتها جربوا برشا قبل ما يوصلوا يقول لك معناتها فينالمون وقت اللي ما نوصلش الهدف بتاعي من المره الاولى نتعلم كيفاش ما نوصلش ديما فما تعليم ديما فما علاش ما خذيتوش ولا ما تحصلتش على الحاجه هذيك في الوقت اللي انا كنت نتمنى فيها او بو دو كونت معناتها
0: هنا التحول هذا ولا التبديل هذا الشانجمون اللي باش يصير من انسان فشل في دوره سابقه اللي هي دوره المراقبه البرانسيبال باش يمشي عادي في الكونترول في نفس الوقت فما شكون اللي فشل عم ناول ويلقى روحه سنة في الكونترول ولا يلقى روحه مثلا مطالب باش انه يمنع العام هذا كيفاش نجمو نخلقوه كيفاش نجمو نحفزوه مثلا كيسكي موتيف هنا في الحكايه
1: شوف عبد اللي هو معناتها ما خذاش عام ناول وقعد يزيد يعاود وكل شيء ونحكي على العباد اللي هي عاتيه ما عندها اللي هي معناتها غير المنتقره تعرف غازي وقت اللي عندك هدف وتعمل اللي عليك باش توصل له يوميا مش نهار جمعتين ولا شهرين قبل الامتحان وقت اللي انت tu t'investis réellement في الهدف هذاك اي بان بعد quelque soit النتيجه ماكش باش تبدا ديسيو لك الدرجة ماكش باش تبدا متقلق لك الدرجة خاطر تحس روحك عطيت ما عندك الكل العباد اللي تتقلق أكثرية الوقت على خاطر يحكيوا رواحهم الحكاية اللي كان ريفست من قبل ولا كان عطيت من جهدي من الأول راني وصلت ونزيد باش نعطيكم معلومة اللي هي كي نعطيها ساعات العبد تتقلق العبد ما يخافش من الفشل راهو اللي هو يعاود ويزيد يعاود وما يوصلش يخاف من النجاح
0: اها كيفاش هذه هذه باهي
1: كيفاش كان جيت ما نخافش من النجاح نعمل اللي عليا الكل باش نوصل علاش نحط روحي في وضعيه وين نعرف اللي انا الوضعيه والفثنيه هذيك ما توصلش يخافوا من النجاح علاش كلام ذا الكل اللي نعرفهم اللي قريتهم واللي يجيوني في الكابيني واللي دايرين بيا في الـ في الـ في العائله اكسيتيرا كلام ذا الكل يلعبوا اللعبه بتاع ما عنديش وقت معناتها يعرفوا من اول العام يعرفوا وقت ايش معناتها باش يعديوا لي زيكزاما اكثريه الوقت ويخلطوا نهارين ثلاثه قبل الاكزاما يقول لك يا ما عنديش الوقت ياسر ريفيزيون ما نجمتش نريفز لي كور الكل انت كيفاش ما عندكش الوقت الوغ كو من الاول تعرف بالضبط اللي في البيريود هذيك باش تعدي وسيرتو معناتها في اكزامان كيما الباك تعرف سنين ربي معناتها ملي انت دخلت تقرا براتيكمون تعرف اللي في اخر لو كورسوس بتاع السكوندير عندك الباك دونك العباد علاش تخاف من النجاح على خاطر وقت لي نعدي امتحان ونبدا عاتي ما عندي الكل ونوصل للنتيجة اللي هي تلخص اللي كونيسانس بتاعي في الوقت اللي نعدي فيه ايبان بعد جو سوي تونيو ان اوبليغاسيون دو ريزولتا اش معناه ناخذ نعرفش نعطي معدل وزاغ ناخذ 16 بعد العباد الكل باش تستنى مني 16 باش نستنى من روحي 16 وباش نوصل لك 16 هذيك يلزم انفستيسمون على خاطر ما ناخذ حتى شيء بلاش راهو العباد اللي تنجح يكذب عليك راو سي دو ترافاي سي دو لا بيرسيفيرونس سي نبجل حاجه على حاجه اخرى سي ما نقعدش ناجل اشياء للي تكثر عليا ومن بعد ما عادش نعرف منين نبدا العباد اللي تنجح راو سو سون دي جون كي ترافاي حتى كان انت ما تشوفهمش يخدموا حتى كان الخدمه بالك ساعات فما عباد امي عباد متميزين امي معناتها قليل العباد اللي ما تستحقش باش تقرا باش تنجح دونك قبل ما تقارن روحك باي شخص اعمل اللي عليك باش تشوف انت فريمون شنو تنجم تعطي في القرايه بتاعك وين النيفو بتاعك والوقت هذاك وقت اللي توصل له ما غير ما تلقى روحك عراض لي كان المره الجايه تنقرا اكثر وتنبدا قبل الريفيزيون وتنوصل تقعد تمني في روحك هكاك ما غير فما برشا عباد اللي هي حياتها كامله ما تعرفش معناتها شنو النيفو بتاعها وشنو وين ينجموا يوصلوا على خاطر خايفين من النجاح.
0: وهكا علاش يقول لك زاد حتى مثلا في وسط العام سنس موينت باهيه يجيب في معدلات باهيه وما عرفوش علاش معناها في الكونكور تحت موين وما جابش كيما العاده.
1: سي سا.
0: باهي نمشي نعملوا ترتيحة مع الموسيقى مع بلاك ستريت نو ديجي دي ونرجع لكم ديما في أكسجين خليكم معنا
2: أكسجين

0: قبل كل شيء كل شيء مربوط بالحكاية اللي تحكي فيها روحك. هو فشل معتها وصدمة عليش على خاطر نبدأ هو سيستم اللي هو نخمم ان بروسيسوس انترن اللي هو باش يكون معتها احساس ومن بعد باش تكون الصدمة موجودة. الحكاية اللي باش نحكيها روحي ان فونكسيون معتها من ليفينمون اللي باش يصير اللي هو باش يخليني نتصدم ولا لا. كان نبدا نلخص روحي كيما حكينا في النجاح ولا في الفشل. كان نبدا نحكي روحي حكايه اللي هي باش تمشي تجبد الاوقات الكل اللي في الماضي موصلتش ولا ما نجحتش. باش نزيد نكبر الاحساس من داخل اللي هو باش يخلي معناتها التصرفات بتاعي تزيد تكبر معناتها في الحاجه السلبيه. وقت اللي تجي نتيجة باش نحكيه على الذكاء العاطفي. تعرف كيفاش تستقبل الديسيبسيون هذيك، كيفاش تتصرف مع الخوف معناتها وتقبل اللي هذيك هو اللي صار. فما حاجات نجمو نبدلوها اللي هي مربوطة بينا في الوقت الحاضر، لكن النتيجة اللي صارت سيئة وفات ما نجم نبدل فيها حتى شيء. توا كان باش نزيد نكبرها معناتها بطريقة سلبية ونلخص روحي ونبدا نحكي روحي حكاية ونقعد نمد وذني ونسمع أكل الرأي العباد اللي زاد كيفية معناتها يزون يتدسيو معناتها بالنتيجة هذيك باش تزيد تكبر. صار اللي صار، توا كيفاش باش نجم نتعامل مع الوضعية اللي أنا فيها توا باش نقدم تو سامبلومون. ما نقعدش نحكي روحي حكاية اللي هي باش تزيد تثقل عليا.
1: اي لكن انا ما نحكيهاش لك، فما شكون باش يجي يحكيها لي كيفاش باش تعاملوا معاه الطرف الاخر، الناس اللي ولا عندي نوع من الضغط معاهم كيف باش نتعامل معاهم ولا باش.
0: لاحظت غازي اللي وقت اللي نبداو متقلقين ووقت اللي نقعدوا معناتها نحسوا بالعباد، خاطر فينالمون القلق يتحس. العباد باش تجي تفرض عليك حاجات ولا باش تحكي لك حاجات وقت اللي تخلي لهم الاسباس باش يحكيوا، تخلي لهم البلاصه باش يحكيوا. لكن معناتها كان انت تلزم حدود للعباد اللي دايره بيك ماهيش باش تتمد ياسر. انا عملت اللي عندي باش نعمله كو سوسوا، معناتها اعطيت ما عندك الكل في قرايتك وفي النجاح، ولا حتى كان تعرف اللي قصرت تتحمل مسؤوليتك. هذه الكل حكاية مسؤولية، ناخذ مسؤوليتي بارابور للريزولتا اللي صار في الباهي ولا في الخايب، ونتعلم من الأغلاط بتاعي كان حس روحي غلط ونقدم وما نقعدش سيف كامل وانا نحكي روحي حكاية اللي هي باش تزيد تفشلني، على خاطر اون فونكسيون من التخمام بتاعنا باش نكونوا معناتها نوتر ايتا انترن اللي هو باش يخلينا نبداو العام بطريقه وبطاقه اخرى متجدده وجديده.
1: لي بارون يقول لك ملي طلعت الريزولتا ولدي ولا بنتي دخل البيت وسكر على روحه الباب، ما عاد يحب يقابل حد، ما عادش ياكل.
0: نخلي له مدة الصغير اللي هو معناتها يزم يديجير لانفورماسيون يقبلها ويفوتها، لكن ما نخليهوش زاد السيف كامل هو مسكر على روحه. نقبل اللي هو معناتها الى بزوان بليلك معناتها باش يفهم حاجات اللي يجبد روحه شوية أمي، لكن معناتها نقعد زادا فيجيلون ما نخليش صغير اللي هو مسلش معناتها يسكر كل شيء، وزادا ما نزيدش عليه معناتها بالديسيبسيون بتاعي. خاطر اكيد معناتها لي بارون زادا هو النجاح بتاع صغيرهم يمثلوه النجاح بتاعهم هما. لكن معناتها صغيرك سي انتيتي ابارونتيير، ما تحطوش الكونتينيتي بتاع النجاح بتاعك انت، ما يمثلش اللي انت ولي صالح ولا لا على خاطر صغيرك نجح ولا ما نجحش.
1: برشا يقول لك معناها عندي معناها الحكايه انه نستنى فيه باش انا نفرح، باش عباره هو اللي نجح، عباره هو اللي عدى الاكزامان.
0: فما برشا دي بارون يقول لك عملنا نجحنا موصلناش جبنا موين كيما هكا. ليه معناتها ما تدخلش روحك في

0: الإكواسيون هذيك معناتها بتاع غيرك أكيد أمي. لكن نزيد نحكي يا منير كل واحد يتحمل مسؤوليته تخلص فلوس ليتيود على خاطر تحب توفر صغيرك أحسن قراية ولا أحسن حاجة في الكوميونيكاسيون وفيرجينيا ساتير تحكي عليهم بالكدي اللي هما لو لينيفيان. لينيفيان اللي هو يليفيت لي كونفلي وديما يبدا هكا بوزيسيون باس معناتها يطلب في السماع ويبدا مالاليز. فما لاكوزاتور اللي هو ديما ينعت بالصبع. فما البيرسوناليتي بتاع الاورديناتور اللي هو ديما يحسبها هكا ويبدا كاري. فما ليفابوري اللي هو ديما معناتها بيعها هكا مسيب الماء على البطيخ متملح شويه. وفما لو نيفلور اللي هو لو نيفلور يقول لك كلك سوا النتيجه فما حاجه اللي انا باش نتعلمها كلك سوا معناتها اللي هو يقول لك ميسالش كلك سوا لو ريزولتا اي با هذاك هو الموجود واللي هو يتقبل الاشياء كما هي. دونك الكوميونيكاسيون كيفاش باش تصير؟
1: عطينا بالكاتيجوري
0: باش نتعاملوا معاه. الكاتيجوري لينيفيان اللي هو ديجا هو يلزم يتعامل مع روحه وما عادش يطلب السماح في اي وضعيه اللي هو يلقى فيها روحه. لاكوزاتور يقبل اللي هو عنده مسؤوليه زاده يقول لك وقت اللي تنعت بسبع ما تنسيش اللي فما ثلاثه سوابع متوجهين ليك. الاورديناتور اللي هو يدخل شويه معناتها امبريفيو في الحكايه بتاعه معناتها في الاشياء. و لو نيفلور اللي هو احسن موان دو كومونيكي
1: متملح معناها احسن
0: لي مش لي فابوري هذاك المتملح. نيفلور اللي هو يصلح ما بين لي بارتي الكل اللي هو باش يلم. دونك الكوميونيكاسيون نتصرف مع العبيد كيما نحبهم يتصرفوا معايا وما نتصرفش معاهم كيما ما نحبهمش يتصرفوا معايا. وصغيري حتى كان ما وصلش للنتيجه اللي كنت نتمناها له نقبل اللي هو اللي با بارفي اللي هو معناتها عنده اغلاط اللي هو مازال يلزم يتعلم حاجات اللي هي هذه الكل بالك عندها سبب معناتها اللي هي صارت. ونجبد روحي شوية معناتها من نظرة العبيد وشنو باش يقولوا وكيفاش باش نوري وجهي هذيك هي معناتها. والفلوس اللي حطيتها ما تنساش اللي صغيرك تخي سيغتانمون معناتها حفظ منها حاجات سي منير وشد منها حاجات وان شاء الله العام الجاي سيتو
1: هذا هو باهي.
0: راهو شوف
1: يبدا متملح
0: دو توت فاسون
1: بعد رجع لي النقطة دي
0: كي يبدا متملح كي يبدا متملح يتحمل مسؤولية الأفعال بتاعه ومن
1: كيفاش تحكي معاه؟
0: كيفاش تحكي معاه؟ تخليه سامبلومون يفيق. راهو شوف الطريقة اللي أنت ماشي فيها متملح من كل شيء ما يمشيش في بالك اللي من بعد معناتها باش تلقى شكون يوفر لك. يجي وقت من الأوقات اللي أنا ما عادش باش نجم نوفر لك اللي قاعدة نوفره لك وتتحمل مسؤوليتك. راهو الصغار اللي هي عندها لي مويان باش تقرا وما تحبش تقرا يلزم تفهم اللي في وقت من الاوقات باش تلقى رويحه تعمل في دي ميتي بينيبل صعاب اللي هما يطلبوا معناتها دي كاباسيتي مانيوال ولا فيزيك تو سامبلومون.
1: كيفاش توصل له الميساج هذا؟ هو صغير باش ينجم يفهمك في العمر
0: بون هو 18 ما عادش صغير معناتها
1: فوالا
0: ينجم يفهم وتنجم تهزه معناتها. فما برشا اللي هما يدخلوا صغارهم معناتها مع الحبيب مع العبيد اللي تعرفها في السيركل بتاعها السوسيال برا اخدم صيفيه وشوف كان انت تنجم الخدمه هذه خاطر هذيك هي اللي باش تمشي لها كان تعطيش روحك لي مويان باش توصل للنتيجه اللي هي باش تخليك تخدم في الدومين اللي انت تستحقه. وحتى لي ميتي مانيوميا اللي هما صعاب يبا فما عباد اللي هي تعملها بالكدي واللي هي ناجحه فيها.
1: يعني هنا تخلي له الاختيار توجهه في العمر هذا ما توجهوش.
0: شوف غازي راهو برشا دي بارون وقت اللي قبل ما يجيبوا صغير يتمنوا ويتصوروا كيفاش باش يربوا الصغير هذاك وعندهم برشا تيوري لكن في البراتيك واي بارون معناتها جو بونس كو باش يكون موافقني في البراتيك راهو صغير عنده الشخصيه بتاعو عنده لي كاباسيتي بتاعو وما تنجمش معناتها توصل صغيرك بالضبط ولا تسيره بالضبط كما انت تتمنى ولا كما انت تحب دونك اون اكومباني صغارنا نعطيوهم اللي نجموا نعطيوهم من احسن من اللي عنا لكن من بعد نقبلوا اللي عندهم صنيتهم واللي هما عندهم حكايتهم باش يكتبوها زاده.
1: دي فما نقطة مهمة كنت تحكينا عليها زادة دكتورة هدى نقطة أنه ما تخليش عبارة الفشل بتاعك هو عنوان نجاح لصغارك معناها مش أنك أنت فما حاجات فشلت فيها تحب صغارك ينجحوا فيها
0: ما هوش وين برولونغاسيون بتاعك صغيرك مش على خاطر أنت جبته في الدنيا ولا اللي هو بتاعك مش ديما مش ديما مش ديما موجود راهو صحيح راهو
1: اكثر مثلا الطبيب يحب يقري ولده معناها
0: لي لي سي با سا سي با سا سي كو
1: فما
0: فما زيد حاجه اللي تتسمى موديليزاسيون سيتادير كو وقت اللي تكبر في انفيرونمون معين اي با باش تشبه للانفيرونمون هذاك هو صحيح امي لكن زاد تنجم تكون بنت بنيه وتطلع طبيبه
1: موجود
0: لا بروف
1: موجود
0: بالطبيعه موجود دونك ماهيش بالضروره الانفيرونمون اللي باش يخليك الانفيرونمون ينجم يسهل في برشا حالات
1: الوسط العائلي مهم
0: مي لكن معناتها زاده مش بالضروره اللي الانفيرونمون باش يخليك معناتها يحدد الطموح بتاعك.
1: باهي نمشيو للموسيقى ونمشيو لموجز اخبار الحداش ومن بعد نرجعوا ونواصلوا في موضوعنا الليله ومن بعد نحكيوا على تطوير الذات على الوصول لتحقيق الاهداف والتعلم من اخطاء الماضي ونقاط اخرى ديما في اكسجين مع دكتورة هدى الصغير مع غازي خليل في الاعداد والتقديم ونير اسماعيل في الاخراج مروان الخوري غنايه حلوه لو مم

الاثنين الخميس من بعد الساعة 8 ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوني. تحياتي الأربعاء 10 جوان 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعي المحقق بلوس. موعدنا اليومي على جوهرة FM من ماضي ساعة حتى

0: نرجعوا من جديد في أكسجين ديما على جوهر اف ام تحياتنا لكم الكل. نرجعوا كما قلنا في موضوع الليلة في علاقته هكا بامتحانات البكالوريا ولا الامتحانات الجامعية المناظرات. باش نحكيو توا مع دكتورة هدى صغير على تطوير الذات على ديفلوبمون بيرسونيل على الذكاء زاد اللي نجموا نوظفوه نوعا ما في الامتحانات بتاعنا. نبدا ومن بعد عندنا دي زيكزارسيز زاد في التنويم الإيحائي. باهي نمشيو لتطوير الذات قبل كل شيء.
1: تطوير الذات قبل كل شيء يلزم كل شخص يقبل روحه يقبل الطريقة بتاع كيفاش بناء معناتها الذكاء بتاعه. فما ديفيرونت فورم بتاع ذكاء، فما الذكاء معناتها في الكلام لانجوستيك، فما الذكاء لوجيكو ماتيماتيك، فما الذكاء انتربيرسونيل، فما الذكاء كينستيزيك. راو السيستيم سكولير معناتها il va évaluer principalement certaines formes d'intelligence. راو وقت لي تحب تطور من روحك قبل كل شيء تفرش قدامك الكوارت بتاعك والكوارت بتاع شخصيتك. انا توا وين وشنو نحب نعمل وكيفاش باش نوصل نطور من روحي باش نخلط للنتيجه اللي حاجتي بها. ويلزم العبد يقبل زاده اللي حد ما هو كامل، اللي كلك سوا معناتها الاخطاء ولا الاغلاط بتاعي بتاع الماضي شنو نجم نعمل توا باش نجبد الدروس اللي باش يخليوني نقدم، كيفاش باش نجم نتعامل مع روحي ونتعامل مع الكوارتي اللي فرشتهم قدامي باش نجم نقدم. والحاجه الاهم اللي ما نقعدش نلخص روحي بارابور للماضي، ما يهمنيش شنو صار قبل، المفيد والأهم شنو باش نعمل باللي صار قبل في البقعة اللي أنا فيها في الوقت الحاضر، كيفاش باش نتصرف مع روحي يوميا باش نوصل للنتيجة اللي أنا حاجتي بها، شنو السوم اللي مستعد نخلصه باش نوصل نطور من روحي. على خاطر باش نوصل معناتها نطور من ذاتي قبل ما نوصل نطور منها يلزم ما نعذبهاش، يلزم نعطيها بلاصتها. الثقة في النفس كيفاش تتبني وقت لي نتصرف مع روحي كيما نتمنى عبدي اللي عندي فيها الثقة يتصرف معايا. وقت اللي نوعد روحي بأي حاجة نشد الوعد بتاعي مع روحي، ما نقعدش نأجل الأشياء بتاعي ونبجل غيري. وقت اللي نوصل نجم نقول لي، وقت اللي نخمم لي باش وقت اللي نقول إيه يكون وي صحيح.
0: شنو علاقته مع التصالح مع الذات؟ يعني
1: على خاطر
0: كيفاش نتصالح مع روحي وكيفاش نتصالح مع
1: روحي؟ على خاطر وقت اللي نبجل العباد اللي دايره بيا عليا، وقت اللي ما نعطيش بلاصه لروحي ما نجمش نستنى من العباد اللي هي تعطيني بلاصه. ما ننساوش اللي العباد تتصرف معانا بالطريقه اللي نحن نتصرفوا بها مع رواحنا. نعطي احترام وقتي، العباد تحترم وقتي، نعطي احترام لروحي، العباد تحترمني، نحب روحي، العباد باش تحبني، نحب روحي في الطريقة اللي نعطي بلاصة للشخص اللي هو ديما باش يقعد عايش معايا، اللي هو من داخل في حياتي. وقت اللي نتصرف مع روحي كيما نجم نتصرف مع العباد اللي نحبها.
0: باهي خلينا ناخذها بصورة عكسية، وقتاش نكون مانيش باهي مع روحي، ما نتصالحش مع روحي، ما نحبش روحي، ما نطورش ذاتي، وقتها باش نجم نعمل العكس.
1: وقتي
0: نقول أنا ظلمت روحي مثلا، وقتاش أنا مانيش متصالح مع روحي،
1: نبدا ظالم.
0: برشا يحسوها راهو
1: بالطبيعة
0: يمشيو لجلد الذات هنا.
1: أي وقت لي الحوار الدخلاني بتاعي يقول لي ويزيد يعاود لي راك مكش في ثنية صحيحة، راو اللي قاعد يصير ما هوش مناسب ليك، راو الشخص اللي مشاركك هذاك في حياتك ما هوش العبد اللي كنت تتمنيه، راي الخدمة هذه ما هيش خدمتك، راو العباد والصحاب والمحيط اللي انت قاعد تعيش فيه ما هوش بتاعك. وقت لي نقعد مع عباد ووقت لي توفى القاعدة نبدأ متقلق، وقت لي نقعد ديما نحاسب في روحي على حاجات اللي هي فاتت وما نجم بدل فيها حد شيء، وقت لي نبدأ عايش في الماضي ولا عايش في المستقبل، وقت لي ما نعطيش البلاصة الروحي في البقعة اللي أنا فيها في الوقت الحاضر، وقت لي نستنى اللي العباد المجتمع القراية الدولة توفر لي حاجاتي اللي أنا مشني قاعدة نوفر فيها من روحي.
0: مدام كريمة تتفاعل معنا تحيتنا لها زادة تقول لي الإيجابية نجم معناها تكون خيار يملكه الجميع، خيار عن الناس كل إيجابية معناها
1: سويون بوزيتيف أكيد، وفي نفس وقت من ميزمش إيبوكريزي ميزمش نفاق، ما نجمش نقول أني أنا جو سوي بوزيتيف وفي نفس وقت نتصرف مع روحي بطريقة خايبة، ما نجمش راهو التصرفات بتاعنا يوميا باش تدلنا في الثنية بتاع الإيجابية ولا بتاع السلبية. راو الحاجات القرارات اللي ناخذهم نهار بعد نهار اللي هو ما بين الوقت اللي نقوم الصباح الوقت اللي نرقد في الليل، الطريقة اللي باش نملي بها وقتي باش تخليني نكون إيجابي ولا لا، الطريقة اللي باش ننظر بها على الدنيا والحياة ولا شيء اللي دايرة بيا، أي حاجة اللي هي ما هيش عجباتك في حياتك أسهل روحك شنو نجم نعمل في البقعة اللي أنا فيها في الوقت الحاضر باش نغيرها باش نبدلها باش نطورها. راو كان نقعد نادم على حاجاتي اللي هي فاتت وكارني عملت باش نقعد ديما نادم، باش نقعد ديما متقلق، نقعد ديما متوخر على الهدف اللي أنا نحب نوصل له. راو شوية عطف وحنان مع روحك، ما تقعدش تحكم على روحك فوق من اللازم.
0: جيجي تتفاعل معنا وتسأل على الوحدة، معناها أنه الإنسان يكون وحده هي ديما أحسن اختيار ولا لا؟ اسكو مثلا نزيد نديفلوبي معها شوية، وقت اللي نسأل على وقتاش تنجم تكون الوحدة حل مناسب لفترة معينة، فترة مؤقتة معناها سي تمبوغير، ومن بعد نمشيو مثلا المراحل الجديدة، اسكو هي أحسن اختيار ولا؟
1: أنا باش نجاوب جيجي وباش نقول سامبلومون اللي وقت اللي تبدا مونس روحك عمرك ما تكون وحدك. وقت اللي تكون الأونيس الصحيح، وقت اللي تبدا تكتشف ساعة بعد ساعة وقت بعد وقت القدرة بتاعك، ووقت اللي تعطي تغذي روحك بالطريقة المناسبة اللي هي تساعدك عمرك ما باش تحس روحك وحدك حتى كان ما هيش دايرة بيك العباد.
0: يعني فترة معينة اسكو تنجم تكون هي مناسبة ولا على طول هي المناسبة؟
1: كان نحس روحي متقلق
0: مع فما مراحل هنا نحكي، ولا مثلا فما نقولوا دي زيبروف، فما امتحانات، فما تجارب في الحياة، اسكو هي الحل على طول ولا نقولوا للباساج؟
1: انا قلت لك معناتها كي تبدا موانس روحك بالطريقه الصحيحه ما تحسش روحك وحدك. وقت اللي تبدا متقلق في المحيط اللي انت فيه مع العباد اللي دايره بيك، اعمل اللي عليك باش توفر روحك الحاجات اللي تستحقها تو سامبلومون، وما فهميش فتره معينه طويله ولا قصيره، اقعد مع روحك وافهم روحك قد ما تقدر باش تجلب روحك من بعد العباد اللي هي في نفس نظرة بتاع الدنيا وبتاع الحياة اللي هي في نفس طاقة بتاعك.
0: به نمشي شوية في علاقة بالامتحانات، زادة نحكي شوية على مثلا التحضير امتحانات زادة ونعرف برشا باش يصحوا يعدي وغدوة قاعدين تو باش يكملوا شوية اش قعد من ريفيزيون يقول لك هيا نعمك السبعة سوايع ولا كل
1: إيجا نقول لك تو الوقت هذا معناتها الحداش ونص نهار معناتها قبل في الليل معناتها وباش تصبح تعدي غدوة ما عادش تعمل حتى شيء تو جست تريض مخك وتمن اللي الحاجات اللي ريفستهم الكل واللي قريتهم الكل موجودين واعمل اللي عليك باش تمشي تلوجهم في العقل الباطل نتاعك معناتها امن اللي هما باش يجيو باش يحضروا في الوقت المناسب وقت اللي باش تعدي امي تو سي سكر كل شيء ما غير ما تقعد تريفست تو ارقد رتح مخك
0: باهي نعملوا ترتيحه صغيره باش نرجعوا للزيكزيرسيس حاضرين للزيكزيرسيس
1: حاضرين
0: يلا بعد شوي باش نمشيو للتنويم الايحائي هكا ولا
1: هكاك
0: سيكوثيرابي اوكسجين

0: قدر جابوني مع محمد رمضان حبيبي ملك ونرجعوا احنا من جديد في اوكسجين باش نمشيو ليزيكزارسيس تمارين في التنويم الايحائي نجموا يكون فيهم جوانب لتطوير الذات الاستعداد للامتحانات زادا معك دكتوره هدى صغير مختصه في التنويم الايحائي
1: الوغ باش نعملوا ان اكزارسيس اللي هو اسمه ريكوبيراسيون دو ريسورس باش نمشيو نلوجو في العقل الباطن بتاعنا وقت من الاوقات وين حسينا بالنجاح وباش نجبدو لي ريسورس هذوما باش نحطوهم في الوقت الحاضر دونك باش تغمضوا عينيكم وباش تبداو تتنفسوا تتنفسوا وكل تنفيسه باش تتفكروا في وقت من الاوقات وين صار نجاح في حياتكم حاجة إيجابية حاجة اللي فرحانين بها وفي نفس وقت باش تحسوا الأحساس اللي حسيتوها في الوقت هذيك وين كنتوا كيفاش كنتوا لابسين كيفاش تنظروا شنو الحاجة اللي تشوفوها الحاجة اللي تحسوها اللي سمعتوها وباش تتصوروا في بقعة في بدنكم أكل فرحة هذيك الفرحة بتاع النجاح الفرحة بتاع الثقة في النفس الفرحة بتاع الكوراج وكي تاخذ زريعة باش تزرعها في البقعة اللي أنت فيها في الوقت الحاضر وباش تتصور اللي الحاجة هذيك موجودة توا عندك وبحذيك على خاطر مخنا ما يفارقش ما بين حاجة اللي نحن نخاموا فيها وحاجة اللي هي قاعدة تصير في الواقع وهذه التلامذة اللي غدوة باش تعدي الكل قبل ما تعدي شوف روحك كملت التعدية وجاتك النتيجة وانت فرحان وانت فخور بروحك اللي انت وصلت للنتيجة اللي حاجتك بها ونجحت هذا اكزرسيس
0: واو برافو معناها فما التحضير هنا قبل الامتحان باش تلقى روحك تمرين ناجح 100% يقولوا لك
1: ان شاء الله وفما اكزرسيس اللي هو
0: هذا شو اسمه التمرين هذا؟
1: موجود في البي ان ال
0: اي
1: في اللغه كيفاش البي ان ال كيفاش تتقال بالعربي؟
0: برمجه اللغه
1: هي عصبيه فوالا دونك باش تغمض عينيك باش تغمض عينيك وباش تتصور قدام عينيك كواترو الكواترو هذا باش تركز معاه وباش تجي تعلق فيه الحاجات اللي تحب تتخلص منها الكل باش تعلق فيه الخوف باش تعلق فيه الفشل باش تعلق فيه النتيجة اللي ما عجبتك الشي اللي صارت في الامتحان السابق باش تعلق فيه أي حاجة اللي تحب ترتاح منها وقت اللي تكمل التعلق باش تتصور روحك باش تاخذ ستال دهن أبيض وغلو بتاع دهن وباش تجي تغطي بالدهن الأبيض التابلو هذا وقت اللي تغطيها الكل باش تاخذ التابلو وتحطه في القاعة وباش تصب عليه بدون اسانس كبير بتاع 10 لترات باش تبعد شوية تشعل عرف قيدة وباش تطيشو على التابلو وباش تقعد تغزلو كيفاش قاعد يتحرق خليه يتحرق الكل وقت اللي كمل يتحرق باش تتنفس وتنفخ عليه بكل جهدك وهذا باش يخلي مخك يقص اللي رابطك عاطفيا بالحاجات اللي علقتها الكل راهو ما يلزمش تلوج تنسى حاجة اللي صارت صار اللي صار و مكش باش تنساه لكن تنجم تكون ما عادش مربوط عاطفيا بالحاجة اللي صارت، ووقت اللي تقصي اللي رابطك عاطفيا بالحاجات هذوما ما عادش باش يأثروا فيك في البقعة اللي انت فيها في الوقت الحاضر. ولا
0: حلو، نجمو نعاودوه الاكزرسيس هذا نعملوه معناه برشا مرات.
1: تجم تعملوه في اي وقت اللي تحس روحك متقلق بعاطفة،
0: مهما كانت نوع العاطفة، مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بذكريات، بمواقف،
1: بالطبيعة تعلق فيها الكواترو هذا، تعلق فيها أحساس مشاعر، متعلقش فيها أشخاص، خاطر من بعد باش تحرقهم تنجم تكون العملية صعيبة شوية. أمي الحاجات اللي تقلقك هكا اللي تعديه ويتقلقك، معناتها هذا ليزيموسيون معناتها اللي ينجموا يتعديه ويقلقوك، معناتها تنجم تعمل وحدك الاكزرسيس.
0: يعني احساس بالضعف، احساس بالخيانة، احساس بخيبة الامل، احساس
1: نحس روحي متقلق بحاجة اللي يعني فوالا، ناخذ التابلو نعلق فيه كل شيء. كما قلت لك مخنا ما يفرقش ما بين حاجة واقعة وحاجة اللي نحن نخمو فيها. و باغ اكزومبل توا معناتها نحن باش نرجعوا الامتحانات، وقت اللي نستخير روحي ناجح، وقت اللي نشوف روحي معناتها بالطبيعه يلزم تبدا عامل اللي عليك معناتها باش توصل للنتيجه. أمي لكن معناتها الكون